0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: أنتم مع عيون المستقبل.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيف حلقتنا اليوم بطل في رياضة جميلة وهي رياضة السباحة. ضيفنا اليوم زياد بن محمد بن سعيد السيابي،

0: مرحبا بك يا زياد.
1: مرحبا فيكم.
0: اهلا وسهلا بك يا زياد، منورنا اليوم في استوديوهات اذاعه سلطنه عمان، ومنور برنامج عيون المستقبل. رياضه السباحه هي محور حديثنا اليوم، وتبارك الرحمن العديد من الميداليات حصدها بطلنا اليوم زياد. زياد، خبرنا عن بدايات شغفك بالسباحه.
1: اول شيء انا كيف بديت السباحه؟ اول شيء كنا في سفر وأبوي شاهد حالة غرق، بعدين تم إنقاذها الحمد لله. بعدين أبوي قاس يفكر، بعدين دخلنا هو في مجمع بوشر عشان نتدرب.
0: سبحان الله، إذن هي حالة غرق قرر منها والدك أن يعطيكم هذه المهارة الرائعة، مهارة السباحة، عشان هي فعلا الواحد يحتاجها. مثلا لا قدر الله حدثت مثل هذه الأحداث، ينقذ نفسه وممكن أيضا يستطيع لاحقا أن ينقذ الآخرين. صحيح؟
1: صحيح.
0: جميل. وتذكر كم كان عمرك؟
1: كان بداية عمري أول ما أبوي دخلني السباحة كان في 6 أعوام.
0: عمرك 6 أعوام، يعني قبل 6 سنوات من الآن، لأن مستمعي العزيز زياد الآن يبلغ من العمر 12 ربيعا. إذن من 6 سنوات ما شاء الله تمارس السباحة.
1: نعم.
0: تدرجت أكيد من 6 سنوات، أكيد مستواك ما نفس الحين يا زياد.
1: طور
0: مستواك. خبرني عن هذه المرحلة، كيف تطور مستواك؟ إيش هي المهارات؟ كيف تعلمت وتدربت؟
1: أول شيء كان يدربني الكوتش يوسف. كنا بداية نتعلم يعني الأساسيات فقط، مثل الرجلين وكيف نطفو. بعدين عند كابتن صالح الوهيبي بدينا نتدرب يعني أكبر من المرحلة اللي قبلها. نتدرب السباحات الأساسية يعني نتدرب عليها. وبعدين دخلت عند كابتن أحمد الكليبي بندرب بشكل أعمق في السباحات، مثل الحرة والصدر والفراشة والظهر. ندرب يعني في اليوم مثلا ندرب 3 كيلو 4 كيلو كذا.
0: جميل. يعني وأنا سولف الحين مع زياد مستمعنا العزيز، ذكر بعض المصطلحات المرتبطة بأنواع السباحة والتقنيات المحددة في السباحة، يمكن مرت عليكم عندما تتابعون في برامج البطولات الأولمبية. إن شاء الله يا رب كذا نشوف اسمك لاحقا بطل يمثل سلطنة عمان يا زياد. أنا الحين أرى كذا أمام ناظري مستمعي العزيز، أنقل لك الصورة، عديد من الميداليات تبارك الله اللي حصدها زياد خلال مشواره في السباحة. ميداليات ذهبية، كم عددها؟ يمكن 4 أو 5 ميداليات ذهبية، ميداليات فضية أيضا كثيرة، 5 هي الأخرى، وأيضا برونزية. كلمنا عن مشاركاتك، كيف تحرص أنك أيضا تطور من هذه المهارات عشان أنت تشارك في المحافل الرياضية اللي تعتني برياضة السباحة؟
1: لازم يكون عندي الصبر والاجتهاد. الصبر والاجتهاد مع بعض يكون النجاح. فأنا من البداية أحاول أني أشارك في البطولات، ولما أشارك أجيب ميداليات، أو بداية جبت شوية شوية شوية لين ما قدرت أني أجيب الذهبية.
0: جبت الذهبية. خبرنا عن المشوار، هل بديت في البرونزي ولا أول شيء بالذهبي؟ كيف كانت المشوار وإحساس أول ميدالية حصلت عليها؟
1: أول وحدة جبتها برونزية، وكان بعد ما قفزة كان شعور يعني فخر كبير. وكنت تقريبا 7 سنوات.
0: عمرك 7 سنوات، إذن هذه بداية المشوار البرونزية. وبعدين؟
1: بعدين كل مرة شارك يجيب بطولات زيادة، بطولة الاتحاد وبطولات محلية ثانية. بعدين بديت أجيب برونزية فضية لين ما جبت ذهبية.
0: إذن هذا الحديث يخبرنا أن التدرج مهم جدا في تطوير المهارات، وأن الواحد ما ييأس يحصل ميدالية ويسعى للميدالية اللي بعدها. صحيح؟
1: صحيح.
0: إذن حديث ملهم رائع مع ضيفنا البطل زياد السيابي، السباح الماهر. إن شاء الله كذا أيضا له مستقبل باهر في رياضة السباحة لتمثل سلطنة عمان. حديثنا معك زياد، وسأعود مجددا لموضوع المشاركة والميداليات. إيش أهمية الإعداد البدني والإعداد النفسي لهذه البطولات المختلفة، سواء كان بطولة الأندية للسباحة أو حتى أي بطولة ينظمها الاتحاد العماني للرياضات المائية؟ خبرني عن مرحلة الإعداد قبل ما تصير بطولة، كيف تستعد زياد؟
1: قبل ما تصير بطولة لازم أستعد أني أسبح السباحة اللي بتجيني في البطولة. أحمي وأقرب سرعات مختلفة، 25 متر مرة 50 متر. أجلس أتدرب عليها بشكل مستمر، يعني تقريبا أتدرب عليها من قبل بأسبوع أربعة أيام كذا.
0: كيف التدريبات؟ يعني هل هي تدريبات تنفس؟ هل كلها تحت الماء ولا شيء تدريبات لياقة بدنية لازم أنها تكون موجودة قبل ما يكون السباح في الماء؟
1: هو التحمية التسخينات لازم تكون حتى في البطولة وقبل البطولة في التمرين، إنها مهمة جدا.
0: نعم، يعني يكون جسمك مستعد أنه يخوض غمار المسابقة والمنافسة في رياضة السباحة.
1: صحيح.
0: جميل، خبرنا شوية، غششنا، يمكن حد يسمعنا كذا يريد يصير سباح ماهر مثلك، إيش هي الأشياء والنصائح الأساسية اللي لازم تكون موجودة في جدول السباح الماهر؟ إيش لازم يأكل، ما يأكل، عن إيش يبتعد، كيف بخصوص النوم، مدة التدريب اللي يأخذها؟
1: لازم يكون متواصل على التدريب، يعني ما ينقطع إلا يعني في الظروف القاسية، يحاول إنه يتدرب ويستمر ويبعد عن الأكل السريع وينظم نومه، يعني خصوصا في البطولات.
0: آه، يعني قبل عادي تخربها؟
1: ما عادي بس شوية.
0: استشفيت شيء من ابتسامتك يا زياد، لكن أهم شيء الالتزام يكون موجود خاصة في أوقات المنافسات والبطولات. قبل بكم تستعد مثلا إذا عندك بطولة؟
1: تقريبا 7 أيام.
0: سبعة أيام، والله استعداد قصير، يمكن لأنك في الأساس نظامك، نظام الحياة سواء كان الغذائي، النوم، الحركة كلها كان جيد قبلها. يعني
1: صح.
0: تخرب شوية بس، لكن أسبوع يكون الموضوع كذا، يعني في إعداد جيد للدخول في البطولة. هل في فرق زياد بين إحساس مثلا الميداليات المختلفة، ولا أنت تقدر جهدك أيا كان المرتبة اللي وصلت لها؟ يعني هل إحساسك مختلف لما حصلت البرونزية، ولما حصلت الفضية، ولما حصلت الذهبية؟ طبعا ما شاء الله عددهن كبير الميداليات الآن.
1: لما حصل مثلا برونزية أنا ما أزعل، أني بذلت قصارى جهدي وأحاول أني أسعى للميداليات اللي أفضل منها. يعني لما أحصل برونزية يكون هذا حافز لي أني أوصل لأني أوصل للأفضل، مثل الذهبية ولا الفضية.
0: بإذن الله تعالى عزيزي زياد، ما شاء الله هو لك بإذن الله من اسمك نصيب وزيادة، إن شاء الله في البركة والتوفيق والسداد، وأنا بإذن الله تعالى أطمح أن أرى هذه الميداليات تتحول من ميداليات في مشاركات محلية إلى ميداليات مشاركات إقليمية وعالمية. هل تود أنك تشارك؟ هل في مساعي معينة أن يشركوك في مسابقات إقليمية تخرج خارج نطاق سلطنة عمان؟
1: نحن عندنا يعني الكبار اللي في المنتخب، يعني عمارهم تقريبا 17-16، خلوهم يشاركوا في بطولات دولية، مثل راحوا وين؟ راحوا الإمارات وراحوا مصر وراحوا الكثير من دول المغرب، والكثير راحوا وشاركوا في هذه البطولات، لكن تو نحن قسم درب ونتأهل عشان نشارك في هذه البطولات
0: بإذن الله. يعني أنت متابع ما شاء الله عليك زياد لمشاركات زملائك اللي هم في المراحل العمرية الأكبر، مشاركات إقليمية، ولهم أيضا أسماءهم وجهدهم. زياد الحين يستعد عشان يكون إن شاء الله البطل القادم، صحيح؟
1: صحيح.
0: يعني أنت متحمس أنك تشارك في هذه المسابقات الدولية؟
1: أكيد متحمس.
0: رائع جدا. لكل من يستمع لنا الآن زياد وعنده هذا الحب والشغف لإحدى الرياضات وخاصة رياضة السباحة، إيش ممكن نقول له؟ بعض الأشخاص ممكن تصير معهم حوادث معينة لا قدر الله تبعدهم عن شغفهم وحبهم، مثلا لاعب كرة قدم يتعرض لحادث وخلاص كأنه ما يحب اللعبة أو يخاف أنه يواصل فيها، مثلا لاعب آخر مرتبط برياضات قتالية على سبيل المثال ربما أيضا إصابة تبعده عن شغفه وحبه في رياضة السباحة. كيف ممكن أن الواحد يتغلب على مخاوفه ومهما استوى معاه يواصل مشواره؟
1: لازم يكون عنده مدرب جيد إنه يحفزه، لازم يكون أصلا عنده صبر، لأن الصبر والاجتهاد يكتملوا معهم النجاح.
0: الله الله، محلى هذه النصيحة الرائعة من زياد اللي تنفع لكل مجالات الحياة، ما فقط الشغف بالرياضة، إن الواحد كذا يصر على شغفه ويصبر ويلتزم. عزيزي المستمع، لتصل لهذا المستوى من الإبداع ومن العزيمة في رياضة ما، لابد مثل ما قال ضيفنا زياد، لابد من الإصرار والاستمرار على التدريب. لكن زياد أحيانا سبحان الله مشاغل الحياة، الدراسة في سنك أنت أيضا في عمر المدرسة، هل تستطيع أنك توفق بين دراستك والاهتمام بها وبين التدريب؟
1: نعم ما أقدر، حيث أني في اليوم مثلا أذهب إلى التدريب الساعة 4:30 وأخلص الساعة 6، وبيكون عندي تقريبا 3 ساعات مذاكرة، ساعة حلوة واجبات، وساعتين يعني أراجع وأكون يعني خلاص جاهز اني اذهب المدرسه.
0: اها يعني اهم شيء في السالفه كلها ان الواحد ينظم وقته بالشكل الصحيح. ما شاء الله عليك. كم مره في الاسبوع تتدرب زياد؟
1: هو 5 مرات أو 4 مرات.
0: ما شاء الله، لذلك أنت كذا يعني مستواك متواصل في التطور ومستعد إن شاء الله للبطولات القادمة. حديثي معك جميل زياد، بقى أن أسألك عن طموحك الكبير في رياضة السباحة فيما يرتبط بسلطنة عمان. يمكن كنا ندردش عزيزي المستمع قبل الهوى أنا وزياد، كنت أقول ها أنت بتكون فيليبس عمان لاحقا، وطبعا تعرف على هذا السباح العالمي اللي حصد الميداليات الذهبية الأولمبية. ممكن نشوف اسمك لاحقا
1: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. خبرني عن طموحك هذا وكيف تسعى أنك تصل له.
1: إن شاء الله أني يعني أشارك في مسابقات وأبدأ يعني دولية بعدين عالمية بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى.
1: ومثل بلدي.
0: مثل بلدك خير تمثيل، وتكون البطل القادم في الرياضات المائية وفي الأولمبياد بإذن الله تعالى. في ختام لقائنا بضيفنا البطل زياد، أقول لك زياد شكرا جزيلا لوجودك معنا، وعلك ربما أيضا ترسل تحية أو شكر أو حتى تقدير لكل من ساعدك في مشوارك في رياضة السباحة.
1: أحب أني أشكر مدربيني اللي ساعدوني، وأحب أشكر أهلي أنهم حفزوني وخلوني أدخل هذه الهواية المفضلة اللي صارت هواية مفضلة لدي، ويعني أحب أشكرهم بكامل الشكر
0: بإذن الله تعالى. وكامل الشكر لك لزيارتك وإلهامك وحديثك زياد بن محمد السيابي بطل السباحة، كان ضيفنا في هذه الحلقة. على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة من عيون المستقبل. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سننتزع جزءا بصريا هامسا يرافقنا في كل خطوة، رفيقا صامتا لا يفارقنا إلا في الظلام. ماذا لو اختفى الظل تماما من حياتنا؟ كيف سيبدو العالم دون هذه المساحات المرتبكة بين النور والعتمة؟
3: تخيلوا أن تسيروا تحت أشعة الشمس فتنظروا إلى الأسفل ولا تجدوا خيال أجسادكم مطبوعا على الأرض. الأشجار والبنايات والجبال كلها تقف دون ستار أسود يستند إليها. علميا وبصريا هذا يعني أن الضوء أصبح ينتقل بطريقة سحرية، ينحني حول الأجسام بدلا من أن تحجبه.
2: أول ما سنفقده في هذا العالم الجديد هو الإدراك البصري للأبعاد. الظل هو الذي يمنح العين القدرة على معرفة عمق الأشياء وارتفاعها ومسافاتها. دون ظل ستبدو الشوارع والبنايات مسطحة كأنها رسوم ثنائية الأبعاد في كتاب، وسيجد السائقون والمشاة صعوبة بالغة في تقدير أماكن الأشياء، مما يسبب حوادث لا حصر لها.
3: هذا صحيح. ولننتقل من البصر إلى المناخ والحرارة، فالظل ليس لوحة فقط، بل هو ملاذ كوني. في أيام الصيف القائضة نهرب جميعا إلى ظلال الأشجار أو جدران البيوت لالتماس البرودة. اختفاء الظل يعني أن كل شبر على كوكب الأرض سيتعرض لذات الدرجة من الأشعة والحرارة المباشرة، ولكن تجد الكائنات الحية مفرا من الشمس، مما قد يؤدي إلى كوارث بيئية وجفاف حاد.
2: حتى التاريخ الحضاري للبشر سيتأثر. لو نظرنا للوراء لوجدنا أن الإنسان القديم قاس الزمن واخترع الساعات الشمسية الأولى باعتماده المطلق على طول الظل وحركته. دون ظل لما عرفت الحضارات الأولى كيف تنظم أوقاتها، ولتأخر تطور علوم الفلك والحساب لقرون طويلة.
3: هذا علميا. أما في عالم الفن والإبداع فإن الكارثة ستكون مرعبة للرسامين والمصورين. جمال الصورة يعتمد على التضاد بين النور والظل، وما يسميه الفنانون الظلال الخفية التي تمنح الوجوه والأجساد ملامحها الجذابة. غياب الظل سيجعل كل شيء باهتا شاحبا ومضاء بشكل فاقع، يحرم الفنون سحرها وغموضها.
1: ماذا لو؟
2: لنفكر أيضا في عالم الحيوان، فالكثير من الكائنات المرتبطة بالصيد والاختفاء تعتمد على الظلال، إما للتخفي عن أعين الفرائس أو للاسترخاء بعيدا عن لهيب النهار. إذن نكتشف أن الظل ليس مجرد عدم أو فراغ ناتج عن حجب الضوء، بل هو كيان بيئي وبصري قائم بذاته وجزء لا يتجزأ من هندسة هذا الكون. لقد خلق الله النور وجعل له رفيقا يهدئ من حدته، فتتوازن الأبصار وتستقيم الحياة على سطح الأرض.
3: فعلا هذه الفرضية تجعلنا ننظر إلى تلك المساحات الداكنة تحت أقدامنا اليوم بعين التقدير. كلما رأيتم ظلا يمتد أمامكم تذكروا أنه يحمي أبعاد عالمكم ويمنحكم ملاذا هادئا. نختم بهذا التأمل حلقتنا ونشكركم أعزائنا على كرم الاستماع. نتمنى أن تكون هذه اللوحة التخيلية قد أعادت تعريف الأشياء البسيطة في أعينكم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
2: البيئة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. النباتات في البيئة الجافة أو الساخنة أو في فصل القيض في مختلف المواقع في شبه الجزيرة العربية لا تواجه الحرارة وحدها، بل تواجه اجتماع الحرارة والجفاف في نفس الوقت. لذلك طورت هذه الكائنات الحية طرق أخرى للصمود. النباتات في شبه الجزيرة العربية طورت وسائل مختلفة للصمود أمام درجات الحرارة المرتفعة. لذلك عندما نتحدث ويتحدث كل المهتمين بالبيئة في العالم أجمع أن تستخدم الدول النباتات البرية المحلية في التزيين، ليس حبا فيها، يعني نحن ليس حبا في النباتات المحلية بدرجة أولى أكثر من حبا في نجاح المشروع ذاته وفي نجاح توطين هذه الأشجار وفي حماية البيئة. لأن النباتات المحلية الفاقد مالها قليل جدا إذا تعرضت المنطقة لجفاف معين أو لسوء في الصيانة أو لتأخر في أحداث معينة، فهذه النباتات تستطيع أن تصمد وأن تعيش لفترات طويلة جدا تصل إلى 150 250 حتى 1000 سنة في بعضها. لذلك الاعتماد هذه الاستراتيجية التكيفية المهمة اللي بنتها النباتات في شبه الجزيرة العربية منذ ملايين السنوات، هذا الكنز وراثي مهم جدا لا يمكن التفريط فيه، لأنه يعني تعديل النبات على سلوكه وعلى نمط حياته وعلى طريقة تعامله مع درجات الحرارة المرتفعة، هذا الكنز لا يقدر بثمن. لذلك المحافظة على الأنواع المحلية هو محافظة على إرث حضاري يمتد لملايين السنوات. يعني النبات أثناء محاولته للتكيف من أجداد أجداده السابقين إلى الآن كلها موروثة في داخله، وكل هذا التعامل موجود في داخله. لذلك عندما يتم استخدام نباتات الجزيرة العربية أكثر من 4000 نوع موجود فيها، عندما نستخدم هذه النباتات في تشجير وفي الزراعة سنبني غابات حقيقية تصمد لملايين السنوات القادمة. لكن عندما نزرع أشجار مختلفة، أشجار من المناطق الاستوائية أو المناطق الباردة أو المناطق المختلفة، ويعني أما تتحول هذه الأشجار إلى نوع غازي دخيل يفتك بالتنوع الحيوي مثل شجرة المسكيت، مثل الانتانا كامارا، مثل التوكوما ستانس، مثل البارثينيوم، مثل مجموعة أخرى من السنة التي بدأت تنتشر في مختلف المواقع، والأنواع الغازية التي تزيد بين الفينة والأخرى، أو العكس تماما إنه هذه الأشجار أول ما تتوقف عنها صيانة أو خلل أو تأخر إداري معين تموت بأعداد كبيرة جدا ونفقدها، فيصير الفاقد كثير جدا أكثر من الناتج الحقيقي لهذا العمل. لذلك الاعتماد على النباتات المحلية والصبر عليها هو الاعتماد على الأصل. هو وكأنك تصبر على ابنك تدرسه تعلمه تربيه، تصبر عليه 10-15 سنة 20 سنة حتى يعني يستقل بذاته ويصبح شخص ناجح في هذه الأمة. مثل هذا الأمر أيضا للنباتات، النباتات يحتاج لها وقت، يحتاج لها صبر، نصبر عليها 20 سنة 30 سنة، إيش المشكلة؟ يعني إيش ورانا نحن؟ مستعجلين على إيش؟ بالعكس، بعض النباتات المحلية قد تصل إلى ارتفاعات مفاجئة وأطوال مفاجئة جدا إذا تم تقديم لها حاجتها من الغذاء. لأن النباتات البرية تنمو ببطء شديد، لأنه يجب أن يحدث ذلك في البرية، لا تتجرأ أن تنمو بقوة، لأنها إذا نمت بسرعة لا تستطيع أن تصرف على هذا الحجم الكبير. مقدار الجزء الجذور لا يستطيع أن يصرف على جزء الخضري، لازم يكون في توازن بين جذور الشجرة وبين الجزء الخضري مالها. فإذا كانت جذور الشجرة لا تصل إلى حاجتها من الماء والغذاء بشكل كافي ونمت بشكل طويل، فتموت الشجرة عندما يتوقف عنها الغذاء تموت. لذلك النبات لا يبطئ حركته بسبب والله أنا بطيء، لا، بسبب حتى يعيش. أما إذا توفرت له الحاجة الغذاء المناسب بشكل مستمر وتم دعمه وتم تقليمه بشكل صحيح، سينمو بشكل سريع ليصل خلال سنتين إلى 4 أمتار و5 أمتار بكل يسر وسهولة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم منذ العصور الأولى من نشأة الحياة حتى السنوات بداية ظهور الإسلام في مجان عمان. حديثنا في الحلقات السابقة وهذه الحلقة بإذن الله تعالى نواصل فيها الحديث عن التجارة، تجارة مجان، أنواع المواد اللي كانت تصدر، أنواع المواد اللي كانت تقلب إلى مجان، التبادلات التجارية بين الواحات في الداخل والمناطق الساحلية. وتحدثنا في الفترة السابقة عن بداية الإنتاج وبداية التصنيع في مجان، وكان منذ الألفية السادسة والخامسة قبل الميلاد، وكان يعتمد على يعني إنتاج يعني مصنوعات من الأصداف وغيرها لإنتاج الحلي والخواتم والأقراط والصنارات وغيرها. ثم تطور الإنتاج في مجان بعد اكتشاف النحاس وتصديره منذ نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، وبالتحديد 3400 قبل الميلاد. أيضا تكلمنا عن إنتاج الأسماك، تمليح الأسماك وتدخين الأسماك وتكفيف الأسماك، وقلنا أن هذا قد يكون له فترة قديمة جدا تعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد وما قبل ذلك، ووجدت آثار لأسماك وخاصة أسماك التونة، وخاصة نوع من التونة أو نوع من الجيذر يسمى ذو الزعنفة الصفراء، وجد في رأس الجنز ومواقع أخرى كان يجفف ويملح ويصدر إلى الداخل في أواني من الفخار اللي كانت تقلب هذه الأواني من بلاد السند والهرابة، وتستخدم مرة أخرى في تخزين الأسماك لتصديرها إلى الداخل. طبعا القطاع الصناعي بشكل عام يعني مرتبط بالقطاع التجاري، وطبعا ازداد الطلب على المعادن والمنسوجات في المنطقة بالكامل. بدأت الحضارات أو الدويلات في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، وخاصة في بلاد الرافدين بدأت الدويلات والحضارة منذ 3400 قبل الميلاد. وأيضا اكتشاف الكتابة كان في نفس الفترة 3400 قبل الميلاد، 3200 قبل الميلاد. بداية الحضارة أصبح كثير من الحضارات القريبة كانت تحتاج إلى النحاس، والنحاس طبعا ما موجود في بلاد الرافدين ولا موجود داخل شبه الجزيرة العربية في دلمون بالذات، من قطر إلى الكويت الساحل جميعه وجزيرة البحرين أيضا لا يوجد بها نحاس. فالنحاس كان موجود في مجان بشقيها سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة حاليا، وهذا النحاس اللي كان يعني ينتج كان يصدر إلى بلاد الرافدين وغيرها، وكان من السلع الرئيسية في المنطقة. فقد كانت مجان مشاركة في اقتصاديات المناطق المجاورة بمدها بالنحاس والمعادن، والتغيرات أصبحت واضحة خلال النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا الإرهاصات بدأت منذ نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، لكن في نصف الألف الثالث قبل الميلاد الأول بدأت يعني تتضح جليا التبادلات التجارية والإنتاج في مجان. فقد نجحت مجان في الاستحواذ على مركز تجاري قيادي في مضمار التجارة العالمية، وتطورت من مركز وسيط لتصدير النحاس إلى وسيط رئيس بين المراكز الكبرى في الشرق والغرب، يعني أصبحت مركز أساسي بين الشرق والغرب، وادي السند وغيرها، كانت أيضا سفن مباشر تخرج من رأس الحد ورأس الجنز إلى جزرات بالهند، وتجذب البضائع أيضا من جزرات، وكانت تنقل هذه البضائع إلى داخل مجان وشبه الجزيرة العربية أو تنقله إلى مواقع أخرى من المنطقة وخاصة بلاد الرافدين. وهذا الوضع تطور بإنجاز تقني تمثل في صيادي الأسماك المجانيين الذين كانوا بوسعهم ارتياد أجواء الرياح الموسمية المطيرة، وفتح طريق بحري مباشر بين شبه الجزيرة العربية والهند، مستفيدين من خبراتهم البحرية التي اكتسبوها عبر آلاف السنين. بمعنى أن سكان مجان بدأوا في الألفية الثالثة قبل الميلاد يستفيدوا من الرياح الموسمية، وكانت طبعا الرحلات البحرية كانت تمر قريبة من الساحل، من يعني من بلاد الرافدين إلى داخل الخليج العربي إلى سواحل عيلام بلاد فارس إلى الهند. السفن كانت تمر بهذا الشكل قريب الساحل حتى تصل إلى مكانها. لكن في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد بدأ الأسطول المجاني يطور إمكانياته وقدراته الملاحية ليسافر مباشرة، ينطلق مباشرة من موانئ مجان إلى موانئ جزرات وغيرها في وادي السند بالهند. واستطاع صيادو مجان وشرق الجزيرة العربية أن يفرضوا أنفسهم كقادة لهذا الاتصال المباشر لأنظمة الإنتاج القوية بالغرب في أوج فترة الألفية الثالثة قبل الميلاد، وتوحي معثورات حضارة الهرابة التي عثر عليها في موقع رأس الجنس ورأس الحد. قد تكون حضارة الهرابة هذه الآن قرب باكستان، وحضارة السند قد تكون هي حضارة الهند، وحضارة عيلام طبعا مقصود بها حضارة بلاد فارس. وجدت المعثورات اللي وجدت من حضارة الهرابة في موقعي رأس الجنز ورأس الحد أن الطريق تدل، هذه طبعا الآثار والمعثورات تدل على أن الطريق البحري المؤدي إلى الهند كان نشطا في نحو 2500 قبل الميلاد. يعني الطريق البحري من مجان إلى وادي السند كان مباشر منذ 4500 قبل الميلاد، أي السفن المجانية. طبعا 2500 قبل الميلاد بدأ التغير في نوع السفن، كانت السفن قبل ذلك تنتج من القصب والقار. 2500 قبل الميلاد بدأت استخدام الخشب وخاصة خشب الساج الهندي. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تاريخ مجان وخاصة التاريخ الملاحي، وبإذن الله تعالى نواصل معكم في الحلقة القادمة الحديث عن نفس الموضوع بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: السفر في تجربة شاعر من عمان استراليا انموذجة. يمنحنا السفر حدقة جديدة، عينا أخرى، يوسع معارفنا الداخلية تجاه الأشياء والعالم. إنه يلج من جهتين، من جهة حنيننا إلى أمكنتنا التي غادرناها، ومن جهة أنه يجعلنا نستيقظ

0: يركض على مكامن جديدة ومختلفة في الإحساس بما وبمن حولنا، ويفتح أشواقنا على حساسيات لم نعهدها من قبل، ونحن الآن نجربها حياة وكتابة. غربة أو مكانا آخر التقينا فيه أنفسنا هناك بعيدا عن مواطئ أقدامنا الأولى. الشعراء أكثر من ينطبق عليهم هذا المعنى، إذ يوفر لهم طاقة محفزة على الكتابة، ويدعهم نهبا لاستبطانات الذات واستدعاءات المختلف والغريب العميق والنزق والمتبدل في الحال. في هذه الحلقة نستمع إلى الشاعر عبد يغوث عن تجربة أشبه بالخطف الصوفي تتعلق بالإلهام الشعري. إنه يحدثنا عن طائر الغرق هناك في أستراليا.
1: إلى ذلك الطائر بعيدا بعيدا، من أين تأتي الومضة الشرارة ذرة الغبار قطرة الماء الأولى للشعر؟ لا أعرف شيئا البتة حول هذا الأمر، لكن حدث مرة ذات مساء بعيد أن دار هذا السؤال حولي مثل دوران الدراويش أو لعبة الأطفال المسمات بالدارجة المحلية حمارة دوارة، حيث يدور الأطفال حول أنفسهم مادين أذرعهم مميلين رؤوسهم كما الطيور مسبحة في الفلك الدوار. مجرد طائر، ذات مساء بعيد في مكان بعيد في بلاد بعيدة، حدث أن جاءت تلك الاختلاجة التي ارتجت لها روحي، وكانت بسبب طائر هو على الأرجح من كتب القصيدة بمنقاره، بتلك الدرجة من الرعشة والهلع والقلق. في ذلك المساء الأبعد والشمس تتدرج في المغيب، كنت أجلس وحيداً بجانب بحيرة تحفها الأشجار بصحبة الطبيعة الجميلة والكروم، مع باقة من قصائد مختارة تزكية للروح، حيث بدأت الطيور في جلبتها المسائية عائدة إلى أوكارها، وهي تخبط بأجنحتها على الأشجار وعلى سطح الماء تصحبها تشتشت سباحة الأوز، جوقة نقيق الضفادع، صرير الجنانب، وأصوات ليلية متداخلة تحت وقع ريح خفيفة. حدث أيها الأعزاء في عتمة المساء أن خبط طائر بجناحيه على سطح البحيرة هاويا من علو شجرة قريبة مني، خبط بجناحيه خبطة واحدة ثم اختفى في لجة الماء. كل الطيور أثناء لعبها مع الماء عادة ما تخبط بأجنحتها الوارفة وبسيقانها الرفيعة بإيقاع متدرج مثل هبوط الطائرة، ثم تعاود الطيران، إلا ذلك الطائر الذي غاب في عمق البحيرة إلى الأبد. فجأة وجدت نفسي، الحق أقول لكم، كمن يجد نفسه أمام سؤال فلسفي كبير استعصت الإجابة عليه. لماذا هذا الطائر بالذات دون غيره من طيور البحيرة؟ لم يطر ثانية، لم يخرج من الماء ولم يغرق أيضا، لأنني ظللت أبحث عنه إلى ما بعد المغيب كما بحثت عنه في صبيحة اليوم التالي في صفاء البحيرة. وبالمناسبة ظل هاجسي طوال الليل ولم أعثر عليه البتة. أحسست ذلك المساء بعد أن يئست من العثور على طائر الغرق وقد لبست البحيرة وما حولها لباس الليل، أن الشجرة التي سقط من علوها الطائر تنظر إلي تلك النظرة العاتبة رغم الحلكة، فبدت لي أماً، والطائر طفلاً تاه في الزحام، فتضعف إحساسي إحساس من يفقد عزيزاً، وبدأت معها رحلة كتابة قصيدة، رحلة ابتدأت من نفضة للروح إثر خبطة مدوية لطائر في الماء، وامتدت في الحاضر والماضي والمستقبل الشخصي، وانسالت معها ومن ذلك الجرح الغائر الذي خلفه الطائر تأملات وذكريات ذات مساء بعيد بجانب بحيرة في بلاد بعيدة ذهبت إليها لتهدأ روحي بعد أن اعتلت في البلاد ومن العباد، وإذ بها تختض لغياب طائر. مجرد عصفور لا أكثر. لقد علمني ذلك الطائر العابر شيئا عن فن الإلهام الشعري، شيئا بسيطا لكنه عميق عمق غرقي. إن للشعر منابع شتى، ليس الإنسان وحده منبعها فحسب، ثمة كائنات حية وجامدة من حولنا لا تعد ولا تحصى، نادرا ما نلتفت إليها تلهم الشعر، بل وليس مبالغة في القول، وتكتبه أيضا بماء القلب. فشكرا فشكرا لذلك العصفور الذي كتب قصيدة لوحة طبيعية في العام 2004 بغرب استراليا. لوحة طبيعية. استرح إلى البحيرة داعب الأوز ذا الخطوط الكثبانية، عانق نظرة الشجرة التي أسقطت طائر الغرق. الطبيعة بكر أحيانا بالهندسة وسادة لعين الحلم، السماء انعكاس لصفاء البحيرة، أنجمها عرف الطيور رقراقة بمجد الأشجار في صلاة المغيب.
0: وللقصيدة بقية في مجموعة الشاعر المعنونة باسم عبد يغوث يعود إلى المرعى. وقد تحدث قبلها عن الإلهام الشعري الذي سنحت به أستراليا عندما كان في سفر إليها.
2: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
3: إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة للتنافس في مجلس الشورى. جلالته أيده الله يثمن سرعة استجابة الأجهزة العسكرية والأمنية ومجهوداتها في الذود عن الوطن، ويشيد بإطلاق سلطنة عمان خطة مسقط تجسيدا للثوابت العمانية الراسخة. مجلس الوزراء يقر إنشاء هيئة الأصول الحكومية ويؤكد على أهمية قيام جميع الوحدات الحكومية بضرورة إيلاء الأولوية اللازمة لمشاريع الأمن السبراني. مجلس الوزراء يرحب بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران ويعرب عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها. جلالة السلطان المعظم يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران وإنهاء الحصار البحري، وطهران تؤكد أن الاتفاق يفتح الطريق لمفاوضات خلال 60 يوما تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم الآن تستمعون إلى الإذاعة الأكثر استماعاً في سلطنة عمان، إذاعة الشباب، وبرنامج صباح الشباب وصباحكم. وطن عظيم يستحق منا الدعاء، فدمت يا وطني متفرداً بالحب والعطاء، متميزاً بالأمن والرخاء، شامخاً بالمجد والعزة. وكل يوم ووطننا العظيم عمان يعانق السماء مجدا، يحضن السحاب فخرا وعزا.

وصباح الخير يا وطن الخير والعمران، وطن التقدم والازدهار، صباح وطن يحمل سواعد الرجال المخلصين نحو الشرف والفخر والآمال، صباح وطن السلام، صباح تتزين له السواحل والخلجان، صباح الخير يا حلمي وحلم أبنائي وحلم المواطن والمقيم، صباح تستهل فيه النفوس صباحاتها دعاء لله أن يحفظ الله لنا عمان، صباح الحامدين لله على نعمة هذا اليوم الجديد يضاف إلى أعمارهم ليكون فرصة جديدة للحياة لتحقيق الأحلام والآمال، للفاتحين أبوابهم للنور، الحالمين الذين ينسجون من خيوط أشعة الشمس ثوب الأمل لهذا الصباح الجديد، صباح نتنفس فيه هواء عمان حبا وانتماءً.

عندما نتحدث عن وطن عظيم اسمه عمان لا نتحدث عن وطن فحسب، نتحدث عن حب وانتماء، عن اعتزاز وفخر، عن جذور راسخة تمتد إلى أعماقنا، عن قيادة حكيمة، عن شعب وفي، عن أرض عزيزة، ونجد قلوبنا تهتف الحمد لله عليك يا وطني عمان. فصباح المجد الراسخ، صباح التاريخ الأصيل والحاضر الجميل والمستقبل الواعد، نحبها ونحب أرضها وسماءها وثراها وكل ما فيها، ينبض فؤادنا محبة ووفاء، ولو طفنا العالم وأبحرنا نعود بشوق أكبر، وهي في عيوننا وقلبنا أكبر وأكبر. فصباح الخير يا وطني العزيز المزدهر السالم المستقر الآمن المطمئن.

وصباحاتكم عمان، عمان التي تكتسي الجلال والعماني مترسما نهج سلطاننا المعظم هيثم، يمضي بخطوات واثقة إلى الدرب الموصل للأمجاد، إطلالة مباركة بهية نباهي بها الكون، تملأ الأرض فخرا وجلالا وعظمة ووقارا، ليتوالى البناء والإنجاز، إطلالة سامية بهية لسلطاننا المعظم هيثم، تتهافت معها قلوبنا شموخا وفخرا واطمئنانا، إطلالة نستمد منها الهمة للمزيد من الجهد والعطاء، ليستمر تطور عجلة البناء وجلالته حفظه الله ورعاه، يوجه دفة العمل إلى مرافئ الأمن وشواطئ الازدهار. وهذا دعاؤنا في مستهل عام هجري جديد، وإطلالة شموخ وحضور الإكبار والجلال والتعظيم لسلطاننا المعظم هيثم.

0: تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فترأس أمس اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر. نستهل الصباح بالدعاء أن يفيض الله على وطننا عمان بمزيد التقدم والنماء، وأن يجعل مستقبله أكثر رقيا ورخاء. وبفضل الله سلطاننا المعظم هيثم يمضي بعمان إلى النماء والمستقبل. فيا ربنا احفظ لنا السلطان في نعم، ويسر له سبل النجاح والتوفيق، وعمان محفوفة بالأمن والنماء، يظلها الرحمن بعنايته تواصل السير نحو المستقبل المرسوم بالخطى الواثقة، والعمانيون يرفعون الأكف بالدعاء أن يحفظ الله سلطاننا هيثم ويمده بالعون والتيسير.
1: دعين الله عز وجل أن يسدد خطانا، وأن يلهمنا سبل الرشاد، وأن يحفظ عمانا آمنة مطمئنة ينعم أبناؤها وكل مقيم عليها بعميم فضائله وفيوض خيراته. وكل عام وبلادنا العزيزة وأبناؤها الأوفياء في خير ومسرة.
2: أصوبي هيثم الملهم.

وإطلالة سامية لمستقبل يوازي أحلامنا، وما يزيدنا ذلك إلا حباً وإخلاصاً لعمان ولسلطاننا المعظم. فلنشمر للعلا ساعدنا، ولنثابر ونباهي الزمن. هذه أعوامنا زاهرة بالمعالي، وبها طاب الجنى. يا عمان المجد، عيشي واسعدي، وليعش هيثم سلطاناً لنا. ومن كفيه تفيض ينابيع الخير والعطاء، ومن عزيمته تستمد عمان إصرار البناء. وبفضل نهجه وحكمته نستظل بالأمن والرخاء. فليحفظك الله عاليا ممجدا، وكل يوم وأنت قلب هذا الوطن النابض. فمع كل إطلالة سامية بهية مباركة تتهافت قلوب العمانيين اطمئنانا وشكرا وافتخارا وفرحا وقوة وشموخا. فامض يا هيثم سلطانا إماما سيدا، يتجلى في غد الأحلام صبحا سرمدا.

0: جلالة السلطان يشيد بيقظة الأجهزة العسكرية والأمنية في الذود عن الوطن العاهل المفدى، يوجه بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وهيئة للأصول الحكومية، ففي كل مرة ينعقد فيها مجلس الوزراء برئاسة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، تكون عمان كلها منتظرة للنتائج، نتائج مرحلة تم إنجازها في كل القطاعات، ومرحلة تكون مساراتها جاهزة لعبور العمانيين خطوات نحو المستقبل. وبعد كل اجتماع لا يخيب الرجاء ولا يتوقف المسير الحثيث إلى المستقبل، المستقبل الذي تريده عمان وتسعى إليه، التأكيد على أهمية مشاريع الأمن السبراني في الوحدات الحكومية، تخصيص 11 مقعد إضافي للمرأة بمجلس الشورى، إشادة بالسمت العماني وعقلانية الخطاب الإعلامي، التوجيه بإعداد ضوابط استخدام الأطفال لوسائل التواصل. جلالته يشيد بإطلاق خطة مسقط تجسيدا للنهج العماني في الحوار والتفاهم.
1: نتقدم بثقة في سبيل الوصول بهذا البلد العظيم إلى مكانته الأسمى التي يستحق.

0: سر مكرما وارفع عمان إلى السماء، نمضي وراءك رفعة وتقدما في وجهك البشرى، فما إطلالة إلا بها الوطن ازدهى وتبسما. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فترأس أمس اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر، واستمرارا لاهتمام جلالة السلطان المعظم أبقاه الله بترسيخ مبدأ الشورى وتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في مختلف الجوانب، وجه جلالته حفظه الله ورعاه بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس.
1: إن مجلس عمان لشريك أساسي في منظومة الدولة، وهذه الشراكة تلقي عليكم مسؤولية كبيرة، فكونوا على قدر المسؤولية، واضعين مصلحة البلاد نصب أعينكم، مسترشدين في ذلك بمبادئ النظام الأساسي للدولة وبالقوانين المنظمة لعملكم، وما أتاحه لكم قانون مجلس عمان من صلاحيات، وإننا إذ أوليناكم ثقتنا لنأمل أن يكون لأعمالكم إسهام بارز في إثراء التطور والنماء لمسيرة النهضة الظافرة. إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها، مؤكدين على رعايتنا الدائمة لهذه الثوابت الوطنية التي لا محيد عنها ولا تساهل بشأنها.

0: وصباح النور لوطن يمضي مباركا ولله الحمد في كل خطواته إلى الدرب الطويل الموصل إلى الأمجاد المتحققة في عهد سعيد. فيا هيثم السلطان، عشت مؤيدا بالحق والعدل العظيم سنين، واستعرض جلالته أعزه الله عددا من الموضوعات، ووجه بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي برئاسة صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بهدف إيجاد تناغم بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص، واستشراف توجهات الاقتصاد العالمي، وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، إضافة إلى تأكيد توجيه السياسات العامة نحو نموذج تنموي أكثر تنوعاً وتوازناً.
1: أبناء عمان المخلصين، يعتبر الاستثمار المحلي إحدى الركائز المهمة لتنويع مصادر الدخل الوطني، فبعد أن أطلقنا العديد من البرامج الوطنية وهيئنا البيئة المساعدة، فإننا نحث على استثمار رؤوس الأموال محليا، فأمامها فرص استثمار مجزية في جميع المجالات، ونتطلع لأن تكون بلادنا وجهة استثمارية رائدة، لا سيما في المجالات التي تعزز توجهاتنا الرامية للتوسيع حجم اقتصادنا الوطني وتنويع مصادر الدخل. فبلادنا والحمد لله تتمتع بمزايا تنافسية وإمكانيات كبيرة وفرص واعدة ينبغي استغلالها، وستسخر الحكومة ومؤسسات الدولة جميعا كافة جهودها وطاقاتها في تعاون وتكامل يضمن توجيه التنمية إلى المحافظات، وتعمل على تعزيز جاهزيتها للاستثمار وتنمية دورها المحلي القائم على الميزة النسبية التي تمتاز بها كل محافظة، بما يخلق نماذج تنموية محلية، وستردف ذلك ثلة من مشاريع استراتيجية تنفذها الحكومة ضمن خططها الخمسية، فتتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء وطننا العزيز.

0: وفي ضوء الانتشار السريع لوسائل التواصل الرقمية واستخداماتها من قبل شريحة واسعة من الأطفال، وجه جلالته أبقاه الله الجهات المعنية بتقييم الموضوع من جوانبه المختلفة وتشخيصه وإعداد الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم استخدام الأطفال لتلك الوسائل، وبما يساعد الأسر في إرشاد أبنائها والتحكم في كيفية الاستخدام الأمثل لها، وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال. فعلموا أبناءكم الاعتزاز بهويتهم، التشبث بجذورهم، حب أرضهم ووطنهم وسلطانهم، والفخر بتاريخهم المجيد. أخبروهم أن الإنسان ليس إلا نبتة من أرضه الطيبة التي سيصبح فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء. أخبروا أبناءكم أن العالم يقف احتراما لمن يعتز بأرضه ووطنه وهويته.
1: إننا إذ نرصد التحديات التي يتعرض لها المجتمع ومدى تأثيراتها غير المقبولة في منظومته الإخلاقية والثقافية، لنؤكد على ضرورة التصدي لها ودراستها ومتابعتها لتعزيز قدرة المجتمع على مواجهتها وترسيخ الهوية الوطنية والقيم والمبادئ الأصيلة، إلى جانب الاهتمام بالأسرة لكونها الحصن الواقي لأبنائنا وبناتنا من الاتجاهات الفكرية السلبية التي تخالف مبادئ ديننا الحنيف وقيمنا الأصيلة، وتتعارض مع السمت العماني الذي ينهل من تاريخنا وثقافتنا الوطنية.
2: فشكراً لكم مولاي.

0: حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي يمضي بعمان والعمانيين إلى المستقبل المشرق بعون الله. أكد مجلس الوزراء على أهمية الارتقاء بمستهدفات فرص العمل ومضاعفة الجهود لفتح آفاق أوسع لتوفير فرص وظيفية للمواطنين.
1: ونتطلع بأمل مقروم بحزن لأن تقوم كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص الذي ينتظر منه أن يؤدي دوره المأمول في حركة التوظيف باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد والتنمية، لتوفير فرص عمل لأبنائنا وبناتنا المؤهلين وتأهيل من يحتاج منهم إلى المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل. أما أبناؤنا وبناتنا رواد ورائدات الأعمال الذين يرغبون في تأسيس مشاريعهم الخاصة، فإننا عازمون على الأخذ بأيديهم وتشجيع برامج ريادة الأعمال وتقديم الدعم والحوافز اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورها المحوري في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وبعد أن أشاد جلالته أبقاه الله بإطلاق سلطنة عمان، خطت مسقط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة التي تعد تجسيداً عملياً للثوابت العمانية الراسخة، بما يعكس النهج العماني القائم على الحوار والتفاهم وبناء الشراكات الإنسانية. أكد المجلس على موقف سلطنة عمان الثابت المتمثل في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتزامها الدائم بعلاقات حسن الجوار والتعاون البناء مع كافة الدول، ودعوتها الدائمة إلى الاحتكام للحوار والدبلوماسية لحل الخلافات بما يضمن الحفاظ على الأرواح ومقدرات المنطقة. ورحب مجلس الوزراء بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربا عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة، وخاصة ما قامت به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية من دور بناء.

0: لتجنب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها.
1: ونود هنا أن نؤكد على ثوابتنا السياسية المبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعلى إرسال نظام عادل لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية.

0: ثمنا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه سرعة استجابة الأجهزة العسكرية والأمنية ومجهوداتها في الذود عن الوطن، مؤكدا أيده الله على أهمية اليقظة المستمرة لحماية الأمن والاستقرار ودور عمان الحيادي المتزن والداعم لقواعد الحق والقانون والملتزم بسلامة وأمن الملاحة البحرية وحرية العبور في مياهها الإقليمية بمضيق هرمز وفق القانون الدولي. فسلام وتحية لمن يهتفون الإيمان بالله، الولاء للسلطان، الذود عن الوطن، وهم يستهلون على الدوام صباحاتهم متعاهدين أن يظلوا خلف قيادة سلطاننا المعظم هيثم مخلصين في أداء الواجبات، ينشدون رفعة عمان ويحمون حماها الطاهر.
1: أبناء عمان الأوفياء، لقد كانت الجهود الوطنية المخلصة على الدوام محل إجلال واعتزاز لدينا، ونود في هذا المقام أن نسجل كلمة ثناء واعتزاز لكافة أجهزتنا العسكرية والأمنية على أدوارها الوطنية المشرفة في حماية الوطن والذود عن مصالحه وسيادته في كل زمان ومكان، مكرسين نفوسهم فداء لكل شبر من هذا الوطن العظيم. ومنا كل التقدير والثناء لكل من أسهم ويسهم في بناء هذا الوطن العزيز ورفعة شأنه بإخلاص وتفان، سائلين الله عز وجل العون والرشاد والتأييد والسداد في حمل هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجسيمة، وأن يوفقنا لما فيه خير الوطن والمواطنين، إنه سميع مجيب.
2: الإيمان بالله، الولاء

0: كما أشاد جلالته أعزه الله بالسمت العماني في الأطروحات التي أبداها المواطنون، والتي تعبر خير تعبير عن الاتزان الذي يميز الشخصية العمانية في تعاملها مع مختلف القضايا، مثمنا الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام العمانية في التعبير عن مواقف سلطنة عمان تجاه الأحداث والقضايا المختلفة، وعلى نهج العقلانية والاتزان في الطرح وتغليب المصلحة الوطنية. فصباح العماني رافعا رأسه شامخا معتزا بوطنه، مفتخرا بسلطانه، ملتزما بالسمت العماني الأصيل.
1: أود فقط أن أنوه أن علينا التمسك الحقيقة بهويتنا العمانية، السمت العماني.

عين على الصحافة. أهلا بكم إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح، والحدث الأهم والخبر الأبرز تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بترأس اجتماع مجلس الوزراء أمس بقصر البركة العامر. عمان ترحب بالتفاهم الأمريكي الإيراني وتؤكد على أمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز. جلالة السلطان يشيد بيقظة الأجهزة العسكرية والأمنية في الذود عن الوطن العاهل المفدى، يوجه بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وهيئة للأصول الحكومية. جلالته يشيد بإطلاق خطة مسقط تجسيدا للنهج العماني في الحوار والتفاهم، التأكيد على أهمية مشاريع الأمن السبراني في الوحدات الحكومية، تخصيص 11 مقعد إضافي للمرأة بمجلس الشورى، إشادة بالسمت العماني وعقلانية الخطاب الإعلامي، التوجيه بإعداد ضوابط استخدام الأطفال لوسائل التواصل. جلالته يتبادل التهاني مع قادة الدول بمناسبة العام الهجري الجديد. جلالته يوجه بتقديم حزمة من التسهيلات للقطاعات الاقتصادية المتأثرة بالأحداث العالمية. أهمية قيام الوحدات الحكومية بإيلاء الأولوية لمشاريع الأمن السبراني في خططها وبرامجها، الإشادة بتحسن أداء المؤسسات الحكومية وربط النتائج برضا المواطنين وأهداف رؤية عمان 2040، إعداد الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، التأكيد على الارتقاء بمستهدفات فرص العمل ومضاعفة الجهود لتوفير فرص للمواطنين، الإشادة بإطلاق خطة مسقط والتأكيد على موقف سلطنة عمان الثابت في احترام سيادة الدول، الإشادة بالنهج المتزن لوسائل الإعلام العمانية في تناول القضايا الوطنية وترسيخ السمت. خطوة وطنية مهمة تعكس الإيمان بدورها الفاعل في مسيرة التنمية، مواطنات يثمن، التوجيه السامي بتخصيص 11 مقعد للمرأة في مجلس الشورى ويؤكدن أهميته في إثراء العمل التشريعي. وزير الداخلية، التمثيل الدائم للمرأة في المجلس يعزز قاعدة المشاركة المجتمعية. وخبراء يؤكدون إنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي يسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وترسيخ بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة. وزارة المالية تقر حزمة تسهيلات لدعم القطاعات المتأثرة بالأوضاع الجيوسياسية. هيئة الأصول الحكومية، قرارات أكثر دقة وكفاءة في إدارة الموارد. مجلس الدولة يستعرض دراستين حول السكان والقطاع الزراعي وأثرهما على التنمية. ثبوت رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة. مدينة السلطان هيثم تطرح مناقصتي مجمع المدارس الحكومية والمركز الثقافي والاجتماعي. 14 سبتمبر القادم انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 بمشاركة أكثر من 50 دولة. وبلدية ظفار تكشف عن تفاصيل موسم خريف ظفار 2026. مطار صلالة يحافظ على تصنيف الخمس نجوم. وجاهزية منظومة الطيران لاستقبال موسم خريف ظفار 2026. مؤشر بورصة مسقط يغلق عند 7618 نقطة. وفي استطلاع من جريدة عمان، مصدرون يطالبون بمنظومة متكاملة للترويج والتصدير، فكيف تعزز المنتجات العمانية حضورها في الأسواق العالمية؟ من جريدة عمان تابعنا معكم أهم العناوين الصحفية. صباحاتكم أمل وتفاؤل كبيرين، وعمان تقف بامتداد ميادينها الغراء صفا واحدة تهتف مجدا على مر الزمان، إطلالة سامية تسامت معها القلوب شموخا واعتزازا وفخرا. وسلطاننا المعظم هيثم سليل الأماجد يواصل المسير المبارك بعمان للمستقبل. صباحاتكم الخير من صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج جلال بن ربيع الخويطري.

أهلا هلا بالجميع، صباح الخير والأنوار، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل محبة وخير وسعادة. نصبح بالخير على الجميع، راجين لكم صباحا مليئا بالأمل والتفاؤل. بشر وبشر، كيف صباحاتكم؟ كيف تبدو الأجواء؟ بشركم اليوم بشرة طيبة. اليوم عندي خبر طيب لطيف، خبر سعيد. درجة الحرارة العظمى اليوم 37، أجواء أكثر يعني برودة مقارنة بيوم الأمس، أفضل يعني من يوم الأمس. صباح الأجواء الحلوة وصباح الخير والأنوار لكم جميعا أينما كنتم، يا حي وسهلة بالجميع. نصبح عليكم بما يسر خواطركم. ضروري ضروري رياضة المشي. تعرف إيش التأثير الإيجابي للمشي؟ المشي يسهم بشكل كبير في تقوية القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل نسبة الكوليسترول الضار. ولا تنسى أن تختار بعناية من تقول له صباح الخير. تعالوا تعالوا، كل عام وأنتم بخير بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1448 للهجرة. أريد أسألكم، أين استقبل ملكا عمان عبد وجيفر ابني الجولندا، أين استقبل عمرو بن العاص في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل عمان لدخولهم إلى الإسلام، في أي ولاية تحديدا؟ وفقا لما تقوله الروايات، استقبل ملكا عمان عمرو بن العاص. يلا نشوف تفاعلكم السريع بإرسال الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. في أي ولاية تحديدا، في أي مكان استقبل ملكا عمان آنذاك عمرو بن العاص مع رسالة الدعوة إلى الإسلام؟ يلا بسرعة نشوف التفاعل السريع بإرسال الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا، صباح الخير لفاطمة، أهلا بناصر شكيلي، وصباح الخير لترتيل. أين استقبل ملكا عمان عبد وجيفر ابني الجولندا عمرو بن العاص في رسالة الدعوة إلى الإسلام؟ شاركنا الجواب سريعا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. في أي ولاية تحديدا؟ صباح الخير لأبو عاهد، لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب1152 واللي ينتهي رقمه ب1863، وصباح الخيرات لأم شيم. يلا بسرعة الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. في أي ولاية، في أي مكان تحديدا استقبل ملكا عمان عمرو بن العاص في رسالته لأهل عمان إلى الإسلام؟ في أي مكان تحديدا؟ يلا شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. فاطمة تصبح عليكم من جعلان، أي جعلان، وتقولكم الحين درجة الحرارة 29. أهلا بكم جميعا، صباح الخير لأم محمود، وصباح الخير لنجلة. نجلة لا طبعا إجابتك خاطئة، يعني وفقا لما تقوله المصادر التاريخية، وبما أن اليوم الأول من محرم، غرة محرم 1448 للهجرة، فأين استقبل ملكا عمان آنذاك عبد وجيفر ابني الجولندا، أين استقبل عمرو بن العاص في رسالته لأهل عمان إلى الإسلام؟ شاركنا الجواب يلا. صباح الخير لنورة، ومرحبا بأم ياسر، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ما شاء الله 0000، إجابتك صحيحة. أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم، وصباحاتكم ابتسامات جميلة تعلو محياكم، صباح الطيبين الجميلين الودودين، حي وسهلا بالجميع. وهذا الاختيار الصباحي منا لكم جميعا أينما كنتم، أهم شيء أنك تختار بعناية كيف تبدأ صباحاتك. يا صباح الورد والفلول ياسمين.

صباح الخيرات للجميع، حيا وسهلا ومرحب بأبو جمان، وصباح الخيرات لأبو سيف، نصبح بالخير على أم محمد، وصباحاتكم جميعا الورد والخير والعافية، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل بهجة. يا حي وسهلا ومرحب بالجميع، بشر بشر، كيف تبدو دروبكم مشاويركم؟ إن شاء الله كل شيء يمضي على خير ما يرام. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. نذكركم بإمكانكم متابعة نتائج مباريات كأس العالم أولا بأول، معرفة نتائج المباريات، معرفة أيضا جدول المباريات بشكل آني لحظي، بأنكم تنضموا الحين إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. أنا أتابع النتائج بشكل مباشر وتابع جدول المباريات على قناة إذاعة الشباب على الواتساب. يعني انتهت مباراة إيران نيوزيلند بالنتيجة 2-2، وحصلنا عرفنا النتيجة عن طريق متابعتنا لقناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. واللي ابتدى صباحها الحين أريد أسألكم سؤال، يلا ونشوف تفاعلكم السريع. أين استقبل ملكا عمان عبد وجيفر بني الجولندا، أين استقبل عمرو بن العاص في رسالته لأهل عمان ودعوتهم إلى الإسلام؟ في أي مكان تحديدا وفقا لما تقوله الروايات التاريخية؟ شاركنا الجواب يلا السريع السريع إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لهاشل، أهلا بعبد الله، أهلا يا أبو وسام، صباح الخيرات لمنى، أهلا بشيمة، وصباح الخير يا زينب، حية وسهلة بدرية العجمي. والباقين يلا شاركونا الجواب، وين في أي مكان تحديدا وفقا للروايات التاريخية استقبل ملكا عمان عمرو بن العاص في دعوته لأهل عمان إلى الإسلام؟ صباح الخير لصالح الطوقي وناصر الشكيلي، يبارك لي سلطان بن سيف الشكيلي نجاح. من وين يا ناصر؟ أهلا بأم الغالية، أم الغالية صح إجابتك صح مرتين، 200 200، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب0616 بعد إجابتك صحيحة. والباقين يلا أهلا بصالح، صباح الخير لعبير. بريطانيا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عام. قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه سيحظر مواقع التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 عام، وسيفرض قيود على منصات الألعاب والبث المباشر. هل تؤيدون وجود قرار مشابه في عمان؟ اللي أيد يكتب نعم واللي ما يأيد يكتب لا. هل تؤيدون أن تفرض أيضا في سلطنة عمان قيود بحيث يمنع الأطفال دون سن 16 من استخدام وسائل التواصل؟ إذا كنت تؤيد اكتب نعم، وإذا كنت لا تؤيد اكتب لا. يلا استطلاع على الطائر نشوف في آراءكم ووجهات نظركم، أنت مع أو ضد، نعم أو لا، حظر ولا لا فتح المجال. صباح الخير لآسيا الحسني، أما صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب5427 لا ما في سمائل طبعا. صالح يؤيد وبشدة فرض حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عام. والباقين مع ولا ضد؟ يلا شاركونا الجواب. صباح الخير لأحمد، أهلا وسهلا ومرحبا بناصر، وصباح الخير لعليا، أهلا وسهلا ومرحبا بسيف. سيف يأيد، وماجد تأيد ولا هل تؤيدون؟ اكتبوا لنا نعم ولا لا. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 3990 يؤيد، هل تؤيد فرض حظر وسائل التواصل الاجتماعي في عمان لمن هم دون سن 16 عام؟ عزان يقول راشد ترى حتى لو في قيود على الطفل بيستخدم جهاز والديه عاد الحين المشكلة والذنب على الوالدين يا عزان. عبد الله الغفيري صباح الخير، وصباح الأنوار لماجد محمد الزجالي، صبحكم الله بالخير. ممكن رابط إذاعة الشباب على الواتساب معكم؟ حادي بس في البحث اكتب إذاعة الشباب، أو تعال صح محمد ادخل على صفحتنا على منصة إكس، ومثبتين رابط قناة إذاعة الشباب بشكل مباشر. أدعوك أنك محمد تدخل وتضيف
تكون عضو في قناة إذاعة الشباب على الواتساب، بتتابع كل جديد على فكرة بشكل لحظي يعني مباشرة. شباب ما شاء الله على مدار الساعة، صباح الخير من أم جهاد، تبارك لابنها جهاد بعيد ميلاده وتهني بعد على نجاحه بالدرجات العالية، وصباح الخير لأم محمد، أهلا وسهلا ومرحبا بخلود، خلود تأيد وعبير تؤيد بعد وأبو وسام يؤيد بعد، والباقين تؤيدوا ولا تعارضوا فرض حظر وسائل التواصل الاجتماعي في عمان لمن هم دون 16 عام. أهلا بكم جميعا وصباحاتكم ورد فل. ليش بس ليش تكي

اهلا اهلا يا صباح الورد بالخير، صباح الانوار، صباح المشرقين المتفائلين المتاملين خيرا، صباح الخير لناصر ناصر يؤيد بشده، والشيماء صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا ب عبد العزيز، وصباح الخير لناصر، حيا وسهلا بالجميع. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 6994، نسألكم أين استقبل ملكة عمان عبد وجيفر بني جولندا عمرو بن العاص في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل عمان إلى الإسلام؟ وين وين وين وين كان المكان بالتحديد الذي استقبل فيه عبد وجيفر بني جولندا ملكي عمان؟ وين استقبل عمرو بن العاص؟ الله إجابتك سريعا من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخيرات والأنوار، أهلا أهلا بغدير، وصباح الخير لغدير. غدير تقولكم تحدي، تعرفوا أسماء بنات بحرف الغين غير غدير وغنية؟ غيداء، غدير غيدة. بعد في أسماء إناث بحرف الغين غير غنية وغدير، غيدة غيدة يا غدير، اسم غيدة بعد. وانتو بعد يلا وين وين اللي مركزين؟ احنا الهدف نشط عقولكم، يعني نقصر عليكم مشاوير الدروب، تعيشوا معنا أجواء صباحية مليئة بالتفاؤل والأمل. اليوم تاريخ 16، يعني كم باقي عن 23؟ كم يوم؟ 17 18 19 20 21 22، 6 أيام فيها يومين إجازة نهاية أسبوع، ولا وإجازة أيضا العام الهجري الجديد يوم الخميس. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقم بوحة 863، يقول بعد اسم غيم وغنى وغادة ومنوفل صباح الخير، وصباح الأنوار لماجد صح بعد اسم غيثة. شفت كيف غدير واجد اسمه بحرف الغين؟ أهلا أهلا بكم جميعا، صباح الخير لعائشة الحمداني. أما المكان الذي استقبل فيه ملكا عمان عبد وجيفر ابني الجولندا عمرو بن العاص وهو رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان لدعوتهم إلى الإسلام، المكان طبعا طبعا طبعا وفقا للروايات التاريخية صحار. ففي صحار استقبل عبد وجيفر بني الجولندا، استقبل عمرو بن العاص وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان لدعوتهم إلى الإسلام. صباح الخير للجميع، وتحية صباحية الآن إلى عضوات جمعية النور للمكفوفين. صباح الخير لعضوات جمعية النور للمكفوفين التي في هذه الفترة في دورة تدريبية معنا في وزارة الإعلام. صباح الخير لأبو خالد وليد سليماني، صباح الخير يا وليد، كيف أصبحت اليوم؟ نصبح عليكم جميعا بكل الخير. وبعد السؤال، أول شيء صاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب 5643 راشد، حييك على الاستطلاع. طبعا نؤيد وبشدة فرض حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عام. اليوم وفقا لما تم نشره أيضا بريطانيا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص اللي أعمارهم أقل من 16 عام. صباح الخير لخليفة الخنبشي، ونصبح عليكم جميعا بكل المحبة والمودة، أهلا أهلا بكم جميعا، وصباحاتكم بهجة وسعادة وخير ونور وبركة وأمل وتفاؤل.

اهلا بالجميع. صباح الورد والفل والياسمين، صباح الخيرات ليوم نوفل. اهلا وسهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 37، وصباحاتكم الخير والنور. تؤيد فرض حظر وسائل التواصل الاجتماعي للاطفال دون سن 16 عام، وبعد فرض قيود على المنصات الالعاب تؤيد ولا؟ يلا شاركونا اراءكم بنعم ولا تؤيد ولا لا، نعم ولا لا. صباح الخير للجميع. تعالوا صح، أريد أسألكم عن عين جرزيز. عين جرزيز في أي ولاية من ولايات ظفار؟ في أي ولاية من ولايات ظفار عين جرزيز؟ يلا نشوف التفاعل السريع بإرسال الجواب إلى 94-56 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير أم محمد. لا طبعا أم محمد لا. صباح الأنوار لإيمان، أهلا وسهلا ومرحبا بأم جود. وصباح الخيرات لسارة، أهلا يا خليفة. صباح الخير لجاسم. أسألكم يلا اللي ابتدأت صباحاته الحين، عين جرزيز في أي ولاية من ولايات ظفار؟ يلا شاركنا الجواب بسرعة بسرعة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، والجواب من كلمة واحدة. عين جرزيز وين وين؟ في أي ولاية من ولايات ظفار؟ وعلى ذكر محافظة ظفار، كشفت أمس بلدية ظفار عن تفاصيل فعاليات موسم خريف ظفار 2026 اللي بتنطلق فعاليته 21، يعني بعد 5 أيام، 21 يونيو تستمر حتى 21 سبتمبر. 125 فعالية ثقافية وفنية ورياضية وترفيهية موزعة على عدد من المواقع والولايات بمحافظة ظفار، فعاليات مختلفة وعروض عالمية جديدة تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع والزوار، وحراك ثقافي من مختلف دول العالم. وأيضا بيجمع المهرجان هذا العام مهرجان ظفار الدولي للنحت في نسخته الأولى، إضافة إلى عروض سيمفونيات تراثية وكورال ومشاركات عربية متنوعة على مسرح المروج، إضافة إلى مجموعة من المشروعات التي سيحتفى بافتتاحها هذا الموسم. ومن ولاية من ولايات ظفار نسألكم عن عين جرزيز. عين جرزيز في أي ولاية من ولايات ظفار؟ شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث.

0: اهلا اهلا بالجميع، يا صباح الخيرات والانوار، اهلا بفهد، وصباح الخير للعنود، اهلا وسهلا ومرحبا بام فجر، صباح الخير على موظفات شركه اسمنت عمان. نحن نسألكم عن عين جرزيز. عين جرزيز في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ شاركونا الجواب الصحيح، ونسأل الله توفيقا لطلب الدبلوم التعليمي العام في اختبار اليوم لمادة إدارة الأعمال. الله يوفقهم يا رب ويسعدهم ويكتب لهم التيسير والسهولة. صباح الخير ليوسف، يلا عين جرزيز في أي ولاية من ولايات ظفار؟ شاركونا الجواب الصحيح من كلمة واحدة إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث، ونحن معكم الآن نتجه إلى مدرسة العالم الجديد الدولية بولاية السيب.
1: صباح المدارس،
2: صباح الشباب.
0: أهلا أهلا بالجميع، وصباح الخير والأنوار إلى صاحب موهبة جديدة سنعرفكم عليه وعلى مواهبه، الطالب فراس بن موسى بن هلال الشكيري من مدرسة العالم الجديد الدولية بولاية السيب، وهو في الصف الثالث إلى الصف الرابع إن شاء الله. السلام عليكم يا فراس، صباح الخير.
3: أهلا بك أستاذ راشد.
0: يا مرحب يا مرحب بفراس، كيف حالك فراس؟
3: بخير الحمد لله.
0: وكيف الإجازة؟ حلوة؟
3: زينة.
0: أنت مشتاق المدرسة صح؟
3: أيوة.
0: طيب يا فراس يلا عرفنا على نفسك فراس.
3: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أنا الطالب فراس بن موسى بن هلال الشكيلي، أدرس في الصف الثالث بمدرسة العالم الجديد الدولية، أحب القراءة والتعلم، ومن أكثر الأشياء التي أحبها أعلام دول العالم والتعرف على الشعوب والثقافات المختلفة، وأفتخر كثيرا لوطني عمان. تعلمت من والدي أن حب الوطن لا يكون بالكلام فقط، بل بالاجتهاد والإخلاص في العمل.
0: بارك الله فيك يا فراس. طيب بما أنك طالب مميز، كيف لك أن تعرف لنا الهوية والمواطنة وحب عمان يا فراس؟
3: الهوية هي الشيء الذي يميزنا ويجعلنا نفتخر بوطننا وثقافاتنا وعاداتنا، أما المواطنة هي عطاؤنا لأرضنا.
0: ممتاز جدا يا فراس، ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. وعرفنا أن عندك مشروع عن مسقط الكبرى صح فراس؟
3: صح.
0: زين عرفنا عن مشروعك.
3: مشروعي يتحدث عن مسقط الكبرى، وهو تصور لمدينة مسقط المستقبلية وكيف ستكون. مدينة فيها حدائق كثيرة ووسائل نقل حديثة وأماكن ممتعة للعائلات والأطفال، بحيث تكون الحياة فيها أسهل وأجمل للجميع. ومن أهم ما يميز المشروع مدينة السلطان هيثم الذكية، وسائل النقل الحديثة مثل المترو الذي سوف يكون بطول 55 كيلومتر ويضم 42 محطة.
0: ما شاء الله ممتاز يا فراس.
3: المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة، وكذلك تطوير الواجهات البحرية والمناطق السياحية. استخدمت الذكاء الاصطناعي لمساعدتي في تصور شكل مدينة مسقط مستقبلا. فمشروع مسقط الكبرى ليس مجرد مباني وطرق، بل هو فكرة لمستقبل أفضل لأبناء عمان.
0: جميل جدا يا فراس، بارك الله فيك. ممكن نشوف هذا التصور؟ عادي نشوفها هذا التصور مالك بالذكاء الاصطناعي عن مسقط؟
3: أيوة عادي.
0: طيب يا فراس بارك الله فيك. وكيف نحافظ على الوطن؟ كيف نعبر عن ولائنا وانتمائنا لعمان ولجلالة السلطان؟
3: أحافظ على وطني بأن أجتهد في دراستي وأحافظ على ممتلكاتي، وأحرص دائما على إظهار صورة جميلة لعمان.
0: بارك الله فيك.
3: أما الامتناء والولاء يا أستاذ راشد، فقد تعلمت أن حب الوطن لا يكون بالاجتهاد والإخلاص في العمل، وإن كل إنجاز صغير نحققه اليوم يساعد في بناء مستقبل عمان الجميل.
0: جميل جميل يا فراس، بارك الله فيك. فراس؟
3: نعم.
0: ما شاء الله عندك موهبة جميلة، تعرف واجد أعلام دول صح؟
3: نعم، أحب جمع معلومات عن أعلام دول العالم، وشجعني والدي ووالدتي على هذه الموهبة.
0: زين عادي نختبرك.
3: ايوه.
0: في دول اعلامها تحمل رمز الشمس، تعرف؟
3: علم اوروغواي وعلم اليابان وعلم رواندا.
0: جميل جميل. وايش؟ زين انت مستعد بعد اسئله ثانيه نشط فيها ذاكرتك؟ مستعد؟
3: ايوه نعم.
0: زين، اي علم هو الوحيد في العالم اللي لا يتخذ شكل مستطيل او مربع؟
3: علم دولة النيبال.
0: ما شاء الله فراس، جميل جميل يا فراس، بارك الله فيك. وتتابع كأس العالم حاليا؟
3: مرات.
0: طيب يا فراس، وكيف المدرسة؟
3: زينة.
0: كيف تشوف نفسك وانت تدرس المدرسة؟
3: مدرستي ساعدتني على أن أكون طالبا يحب التعلم والتجربة واكتشاف الأشياء الجديدة. أتمنى أن أستمر في التعلم والتطور كل يوم لأحقق أحلامي وأخدم وطني في المستقبل.
0: بارك الله فيك يا فراس، مبدع جدا. ولمن تهدي تألقك وتميزك يا فراس؟
3: أهدي هذا التألق لأمي الغالية ولأبي العزيز، كما أهديه لجميع أفراد عائلتي التي دائما تفرح بنجاحي، وأهديه لك أستاذ راشد وللأستاذ سيف الهلالي ولمدرستي مدرسة العالم الجديد الدولية والمعلمة الملهمة الأستاذة وجدان التي ساعدتني على تطوير مواهبي.
0: ممتاز يا فراس. وما هو حلمك في المستقبل؟ ما هو حلمك؟ ماذا تود أن تصير إن شاء الله في المستقبل لما تخلص مدرسة؟
3: أريد أن أكون مهندس ذكاء اصطناعي.
0: جميل يا فراس. وما هي الأعمال التي سيقوم بها أو يقوم بها مهندس الذكاء الاصطناعي؟ تعرف إيش يسوي؟ إيش يسوي؟
3: أيوة.
0: إيش؟ قلنا. إيش دوره؟ يستخدم التقنية، صح؟
3: صح.
0: بارك الله فيك يا مهندس فراس، شكرا جزيلا لك، إلى اللقاء.
3: شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء آخر بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى.

0: صباح الشباب.
1: أهلا أهلا بالجميع، إذا ابتدأ صباحك الآن فأهلا وسهلا ومرحبا بك. نحن نسأل اليوم عن عين جرزيز. عين جرزيز في أي ولاية من الولايات؟ في أي ولاية من ولايات ظفار عين جرزيز؟ يلا شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. في أي ولاية من ولايات ظفار عين جرزيز؟ صباح الخير لخالص المعولي، لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 2023. بالمناسبة نصبح بالخير على أم ناصر. أم ناصر صح، أبو الباقين شاركونا الجواب بعد. عين جرزيز في أي ولاية من ولايات ظفار؟ أهلا بكم جميعا وطابت بكم الأوقات والصباحات. صباح الخير لأم سلطان. عين جرزيز في أي ولاية من ولايات ظفار؟ أهلا بكم جميعا إلى ما اخترناه لكم من كلمات لهذا الصباح.

أهلا بكم. سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. فسامح، فأخلاق الكبار كبار، يغضون كي لا يستطيل صغار، ويرون من أدب المروءة شيمة في الصفح، يعرف عندها الأخيار. طوبى لمن عاش الحياة مسامحا، تمضي بخير خصاله الأخبار. وبين من قبل النهار نهاره إن حال من دون الشروق غبار. وسمعت حولك همس نسمات الصبا، عند الصباح تهز من عطفيك، أيقنت أنك جنة خلابة، فحننت من بعد المشيب إليك. ولذاك قد صيرت قلبي نحلة، يا جنتي حتى يحوم عليك روحي فداك. إنها لو لم تكن في راحتيك هوت على قدميك. أخجلت شمس الضحى طلعتها، واستحت من لحظها لحظ الغزال، كل ما فيها جميل يشتهى، ما بها عيب سوى فرط الجمال. تكامل الحسن في أوصافها فزهت، كأنها روضة في الحسن غناء، أضراسها لؤلؤ والدر منطقها، ووجهها قمر والقد سمراء. قولي فداك العين، هل أنت قمر أم أنت من وحي السماء وما أمر؟ ما كنت أدري عن ضياعي في الهوى حتى نظرت، وبعدها جاء القمر، فعلمت أني في هواها واقع، وعذلت قلبي.

اللي لو رآها وانفطر والفكر قد هام جزوعا وانحنى قد صار صدري لا فؤادا لا بصر. صباح الخير يا حلو المحيا ويا من حبهم ملأ النواحي، صباح للذين بهم أباهي ويغدو القلب دوما بانشراحي. فلا تسألوا عن حبيبي أو ملاحته، الحسن فيه من التسليم للقدر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قلت لك لا تقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إننا إذ نرصد التحديات التي يتعرض لها المجتمع ومدى تأثيراتها غير المقبولة في منظومته الإخلاقية والثقافية، لنؤكد على ضرورة التصدي لها ودراستها ومتابعتها لتعزيز قدرة المجتمع على مواجهتها وترسيخ الهوية الوطنية والقيم والمبادئ الأصيلة، إلى جانب الاهتمام بالأسرة لكونها الحصن الواقي لأبنائنا وبناتنا من الاتجاهات الفكرية السلبية التي تخالف مبادئ ديننا الحنيف وقيمنا الأصيلة وتتعارض مع السمت العماني الذي ينهل من تاريخنا وثقافتنا الوطنية.
2: وفي ضوء الانتشار السريع لوسائل التواصل الرقمية واستخدامها من قبل شريحة واسعة من الأطفال، فقد وجه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لدى تفضله بترأس اجتماع مجلس الوزراء أمس، وجه جلالته الجهات المعنية بتقييم الموضوع من الجوانب المختلفة وتشخيصه وإعداد الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم استخدام الأطفال لتلك الوسائل، بما يساعد الأسر في إرشاد أبنائها والتحكم في كيفية الاستخدام الأمثل لها بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال. ينضم معنا الآن مشكورا عبر الاتصال المكرم الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس الكندي، وهو أستاذ الصحافة والنشر الإلكتروني، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، وهو عضو في مجلس الدولة. صباح الخير المكرم الدكتور، أهلا ومرحبا بكم معنا.
3: صباح الخير راشد، أهلا وسهلا بك وبجميع مستمعي إذاعة الشباب في إذاعة سلطنة عمان.
2: حياكم الله المكرم الدكتور. وفي البدء، كيف يفهم هذا التوجيه السامي الذي وجهه جلالته إلى الجهات المعنية بأن تقيم موضوع الانتشار السريع لوسائل التواصل الرقمية واستخدامها من قبل الأطفال وتشخيصها وإعداد الضوابط والآليات اللازمة لذلك، فكيف يفهم هذا التوجيه السامي في البدء دكتور؟
3: نعم، شكرا جزيلا راشد على السؤال. توجيه جلالة السلطان حفظه الله ورعاه يوم أمس بمراجعة وإعداد الآليات اللازمة لتنظيم استخدام الأطفال لشبكات ومنصات التواصل الاجتماعي هو في الحقيقة استمرار لاهتمام جلالته حفظه الله ورعاه بدور أو تمكين الأسرة وتعزيز أدوارها في تعزيز منظومة القيم لدى المجتمع. نعرف أنه الأسرة مكانتها الأساسية هي النواة الأساسية في المجتمع في الحقيقة، ومنها تنطلق كل المكونات الأخرى، هي مكان النشأ الأولى وهي الحاضن الأول للأطفال والشباب، ثم قبل الانطلاق إلى المجتمع، قبل الانطلاق إلى المؤسسات الأخرى. فيجب أن يفهم هذا التوجيه في سياق اهتمام سامي من لدن جلالة السلطان. تكرر في الحقيقة وتكررت هذه الإشارات، الآن أنا شخصيا أقول أنه هذه الإشارة الرابعة تواليا من جلالة السلطان في بهذا الموضوع، ويعني واحدة من التوجيهات كانت من منذ سنتين عندما شدد جلالة السلطان حفظه الله ورعاه على دور الأسرة في تربية الأبناء وحمايتهم مما ينتشر من خطابات وأدوات وتقنيات، طبعا في الجانب الضار منها، في الجانب اللي هو المؤثر سلبا على على حياتهم وتكوينهم وعلى هوياتهم أو هويتهم وعلى أيضا تعليمهم وتكوينهم العلمي. فالإشارة اللي أذكرها كانت إشارة منذ سنتين، وعلى إثرها كان في تحرك لدراسة هذا الموضوع وأنا يعني أعرف من خلال متابعتي على المستوى الأكاديمي والبحثي وحتى على المستوى المؤسسي هناك اهتمام بهذه الظاهرة وما يرتبط بها من ظواهر، وهناك مشاريع على الأرض. الآن يأتي توجيه جلالة السلطان يعني تسريع الخطى ووضع المشاريع على الأرض والانطلاق يعني خطوة للأمام في هذا المجال. فالتوجيه السامي مرتبط بالحقيقة بسياق يعني ورسالة تكررت من مقام جلالته حفظه الله في هذا السياق وفي هذا الموضوع.
2: نعم. طيب دكتور، يعني ما الضوابط التي من الممكن والآليات التي قد تعين في تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي؟ إذا ما عرفنا مثلا على سبيل المثال اليوم وكالات أخبار عالمية طالعتنا على توجه بريطانيا وهي من الدول العظمى نحو حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم تقل أعمارهم عن 16 عاما، فما الضوابط والآليات التي من الممكن أن تكون ضابطا لهذه العملية؟
3: ما أعلنته بريطانيا منذ يومين في الحقيقة هو مسار الآن بدأ أيضا يتطور. قبلها كانت ماليزيا أعلنت شيء مشابه، وقبلها كانت أستراليا أعلنت شيء مشابه، وبالتالي موضوع حظر الاستخدام ارتباطا بعامل العمر أو السن هذا واحدة من التوجهات الآن. ثم في توجه آخر في الحقيقة هو توجه أو يعني يسمى توجه بنائي أو مستمر، مصطلح مهم جدا مهتم فيه اليونسكو منذ فترة، وأيضا بدأت بعض الدول حول العالم تطبقه، ما يسمى بالتربية الإعلامية أو الدراية الإعلامية والمعلوماتية، أن يعني يؤسس الأطفال في المدارس في الأسر في الشباب أيضا لاحقا في الجامعات يؤسسوا على التقييم النقدي للمضمون واختيار المضمون وفرزه. هذا أيضا من ضمن المشاريع على مستوى العالم. وأيضا يعني لدينا هنا في عمان من خلال وزارة التعليم وتحديدا اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وأيضا حتى في جهود لوزارة الإعلام في مشاريع على الأرض في موضوع التربية الإعلامية أو الدراية الإعلامية والمعلوماتية. فهذه من ضمن الأفكار الآن التي تنتشر في العالم. لا يمكن حجب هذه المنصات وإيقاف مسار عالمي كامل، لكن في الحقيقة يمكن على مستوى كل دولة ومجتمع وضع بعض الضوابط التي تحمي هذه الفئات. نحن نتحدث عن فئات تصنف أنها فئات هشة، يعني فئات تتعرض للتأثير ولا يمكن التحكم في يعني ما تتلقاه. هذه الفئة قبل أن تصل السن القانوني هي في الحقيقة بحاجة إلى حماية وبحاجة إلى يعني تنظيم يعني يساعد في حمايتها وفي رعايتها إلى أن يعني تصبح أو تصل إلى السن القانوني، ثم يتم معاملتها معاملة طبيعية. فهذه من ضمن الأفكار الآن، فكرة الحجب بناء على مرحلة عمرية معينة، وايضا الاهتمام اللي هو البناء التكويني او البناء المستمر ما يسمى بالدراية الإعلامية والمعلوماتية.
2: طيب يعني دكتور، اشرتم في بداية اللقاء بانه في اكثر من مناسبة وجلالته حفظه الله ورعاه سواء في الخطابات والكلمات واللقاءات ما يوجه بضرورة الى هذا الموضوع أهمية كبرى، وهو متابعة ما يتابعه الأبناء والأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي. فما الضرر؟ نعم. يعني ما الخطورة؟ ما التحديات على المستويات الأمن الوطني، على مستويات التنشئة، على المستويات الثقافية والاجتماعية التي تفرضها هذه الوسائل على الناشئة؟
3: الخطاب في البيئة الرقمية أو المضمون في البيئة الرقمية مضمون عابر عالمي، والمضمون العابر والعالمي مضمون يعني يحمل ما يحمل من قيم وتباينات وتجاذبات، ويحمل ما يحمل أيضا من يعني أخطار. طبعا نحن نعي أو يجب أن نذكر أننا ننظر إلى هذه الثورة الرقمية والثورة الاتصالية بنظرة إيجابية، نعرف جوانب الإيجابية يعني الكبيرة التي تقدمها والفوائد التي تحققت منها والتي تتحقق. نحن اليوم في حالة تواصل عالمي غير مسبوق، في حالة تدفق معلوماتي وإعلامي غير مسبوق. نحن يعني المجتمعات يعني بكل فئاتنا العمرية مستفيدون من هذه الحالة، لكن أيضا في الخطاب العالمي العابر هناك يعني قيم مختلفة، هناك رسائل متباينة، هناك توجهات مختلفة ومتباينة. ما يصلح في هذه البيئة هنا في تربية الأبناء لا يصلح في بيئة أخرى والعكس. لذلك الخطورة تأتي من هذه التباينات، من هذه الاختلافات الكبيرة. أن ترهن هذه الفئة لمنصات مفتوحة على مدار الساعة وتقدم هذا الكم الكبير من المعلومات والبيانات والألعاب والترابط مع أشخاص معروفين ومجهولين حول العالم، هذا مما يعني مما يجب التوقف عنده. وشفنا الآن أنه مجتمعات ودول على مستوى العالم بمختلف توجهاتها توقفت وتتوقف لأن الخطر كبير على هذه الفئة. يعني هذا الكلام وهذا التوجه الآن ليس له علاقة بموضوع الحريات، الحريات الشخصية، ليس له علاقة بموضوع أنه إحنا يعني نوقف أو نوقف هذا السيل الهائل من المعلومات والانفتاح وما إلى ذلك. نحن نتحدث أو الحديث الآن عن حماية فئة تستوجب الحماية، تحتاج إلى حماية، لأن الأضرار كبيرة. وبدأ يظهر في الحقيقة يعني دراسات بدأت تثبت يعني أنواع معينة من يعني الأمراض النفسية، أنواع معينة من الأمراض الجسدية غير مسبوقة ومختلفة، في تأثير على الأداء التعليمي والدراسي، في تأثير على موضوع الحضور الاجتماعي، في تأثير أيضا على مستوى السلوكيات، يعني لأنها سلوكيات كما قلت عابرة. فهذه كلها جوانب تشغل يعني تشغل المربين، تشغل الباحثين، وتشغل السياسة وصناع القرار. بالتالي لابد من التحرك، العالم كله بالمناسبة يتحرك لحماية هذه الفئة تحديدا.
2: شكرا جزيلا لكم المكرم الأستاذ الدكتور على هذه الإضاءات الثقافية الإعلامية الاجتماعية المهمة. شكرا جزيلا لكم دكتور، وعلى تواصل إن شاء الله.
3: يجب أن أريد أن أضيف أخي راشد أنه أيضا على مستوى مجلس الدولة هناك جهد مبذول في هذا الجانب. أنا باعتباري عضو في اللجنة الاجتماعية والثقافية، هناك دراسة بدأت يعني منذ فترة الآن يعني تسلط الضوء على هذا الجانب، ونتمنى إن شاء الله مع نهاية هذا العام 2026 تكون الدراسة يعني أنجزت ونتقدم بها. الدراسة يعني تحت إشراف اللجنة الاجتماعية والثقافية في المجلس، أيضا انتبهت لهذا الموضوع وتسعى إلى اقتراح سياسات معينة ترتبط بتنظيم هذا الجانب وتنظيم استخدام الأطفال لهذا الجانب، وأيضا تمكين الأسر من كيفية الاستخدام.
2: شكرا جزيلا لكم دكتور، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا جزيلا راشد على الاستضافة، ونتمنى لكم التوفيق جميعا.
2: ولكم
3: شكرا
2: جميعا إن شاء الله. كان معنا المكرم الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس الكندي، أستاذ الصحافة والنشر الإلكتروني، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، وهو عضو في مجلس الدولة. والحديث كان حول التوجيه السامي لجلالة السلطان المعظم رعاه الله نحو تقييم موضوع الانتشار السريع لوسائل التواصل الرقمية واستخدامها من قبل شريحة واسعة من الأطفال، عبر تقييم الموضوع من الجوانب المختلفة وتشخيصه وإعداد الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم ذلك.

0: إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها، مؤكدين على رعايتنا الدائمة لهذه الثوابت الوطنية التي لا محيد عنها ولا تساهل بشأنها.
1: استمرارا للاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أبقاه الله بترسيخ مبدأ الشورى وتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في مختلف الجوانب، وجه جلالته حفظه الله ورعاه بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس. وأكد معالي السيد وزير الداخلية على أن الأوامر السامية القاضية بتخصيص مقعد للمرأة العمانية في مجلس الشورى من كل محافظة تأتي في إطار الحرص الذي يوليه جلالته حفظه الله ورعاه لضمان وجود تمثيل دائم للمرأة من مختلف المحافظات في المجلس وتعزيز قاعدة المشاركة المجتمعية. معنا الآن عبر الاتصال الدكتور هلال بن أحمد بن سليمان الحبسي، وهو أستاذ علم الاجتماع بجامعة الشرقية. صباح الخير دكتور، أهلا ومرحبا بكم معنا.
2: صباح النور أستاذ راشد، أهلا وسهلا، وصباح النور للمستمعين الكرام.
1: حياكم الله دكتور. وفي البدء، كيف تعبر هذه الأوامر السامية بتخصيص 11 بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا عن إضافة جديدة لنهج الشورى في سلطنة عمان، وتأكيد على أهمية حضور المرأة الفاعل في بناء الوطن؟
2: هذه نقلة نوعية كبيرة في المشهد المشاركة السياسية في عمان. وحقيقة هي تحول كبير بتخصيص اللي نسميها في العلوم السياسية بالكوتا النسائية، عبر تخصيص 11 مقعد لمقعد لكل محافظة، وهي مقاعد خاصة للنساء بالإضافة إلى مقاعدها الأخرى التي تكون متاحة أمامها للتنافس عبر الانتخاب العام. موضوع الكوتا النسائية هي تحفز القاعدة الانتخابية لدى المرأة أنها تتحرك نحو انتخاب المرأة ذاتها لذاتها. في السابق المرأة صوتها الانتخابي يذهب إلى الرجال، المرأة لا تصوت إلى المرأة بل تصوت إلى الرجال، مع أن المرأة قوتها الانتخابية في السجل الانتخابي عددها ضخم جدا وقوتها الانتخابية كبيرة جدا، إلى أن كان حضورها في المشهد السياسي في قبة المجلس الشورى كان ضئيلا جدا وفي حدود ضيقة جدا. الآن هذه النقلة النوعية تعطي للمشهد الانتخابي بشكل مختلف باحتدام المنافسة بين التصويت النساء للنساء، فهذا يساعد على توسيع مشاركة المرأة. أولا 11 مقعد مضمون بالإضافة إلى المقاعد الأخرى التي تفوز بها في الانتخابات العامة، وهذا أمر وارد دام هناك احتدام للمنافسة، دام هناك مقاعد مضمونة، إذن هناك توجه تنافسي من قبل المرأة للحصول على مقاعد أكثر. وتوقعي أن الدورة القادمة لانتخابات مجلس الشورى سوف تشهد حراكا سياسيا لدى المرأة بشكل مختلف عما سبق، وسوف يكون تواجد المرأة في المجلس بأكثر من الحصة، حصة الكوتا المتاحة حاليا لـ 11، بل سوف تزيد أكثر من خلال فوز توقعي بفوز مقاعد نسائية في انتخابات الولايات في الانتخابات الحرة المباشرة.
1: طيب دكتور هلال، يعني أبرز الضوابط والأسس التي ستتخذ لوضع الأوامر الكريمة موضع التنفيذ تتمثل في تخصيص 11 مقعد للمرأة في مجلس الشورى موزعة بواقع مقعد واحد لكل محافظة، مع الإبقاء على ترشح المرأة عن ولايتها وفقا للمنظومة الحالية حسب ما حدده قانون الانتخابات، وتتنافس المرأة المرشحة المدرج اسمها في القائمة النهائية وصوة ببقية المرشحين لتمثيل الولاية. فما الإضافة المتوقعة في مسيرة مجلس الشورى وفقا للقوانين والضوابط المحددة لذلك، بدءا من النظام الأساسي للدولة مرورا بقانون مجلس عمان؟ فما الأدوار التي تتوقع أن تؤديها المرأة وهي تتشرف بعضوية مجلس الشورى بدءا من الفترة القادمة، على الأقل بواقع 11 مقعد هذا مضمون عن عموم محافظات البلاد؟ فما الإضافة الجديدة التي تتوقعها أن تحدث نتيجة وجود المرأة العمانية في مجلس الشورى؟
2: طبعا لا شك أن وجود الكثيف للتمثيل النسائي داخل المجلس يضيف إضافة نوعية لأداء المجلس التشريعي نفسه، للأداء التشريعي للمجلس. فالوظيفة التشريعية للمجلس تقتضي وجود الفئات الممثلة التمثيل الحقيقي للمجتمع. وأكبر شريحة ممثلة للمجتمع وهي غائبة عن التمثيل في المجلس هي الجانب النسائي. النساء هن نصف المجتمع. والنساء هن الأكثر تلمسا لاحتياجات المجتمع. فحين مناقشة المشاريع القوانين والتشريعات هناك غياب تام للصوت النسائي، وهو قد يكون الأكثر تلمسا لاحتياجات المجتمع مثل ما قلت. واليوم المرأة شريكة في العمل المجتمعي بشكل عام في مختلف الأنشطة، فهي شريكة في الاقتصاد، شريكة في الأعمال التطوعية والمجتمعية، شريكة في القطاع الخاص، شريكة في الأعمال الحكومية، في كافة المجالات. فلذلك وجودها بصوتها وبمشاركتها بالرأي في اتخاذ القرارات ومراجعة التشريعات والمصادقة على التشريعات هو أمر مهم جدا بضمان صوت المرأة في هذه التشريعات. على سبيل المثال عندما نناقش قانون العمل لا يمس العاملين. من هم العاملين؟ العاملين النساء والرجال، وهناك بنود خاصة تعامل فيها المرأة. فلذلك أين صوت المرأة إذا لم تكن موجودة في مناقشات مثل هذه التشريعات؟ هناك القوانين ومشاريع التشريعات التي تطرح على المجلس لا تمس المجتمع بصفة منفصلة عن الوجود النسائي، وإنما المصلحة العامة حاضرة في كل القوانين والتشريعات التي يناقشها المجتمع. بالتالي وجود الصوت النسائي مهم جدا، والتعرف على وجهة النظر المرأة في القرارات وفي التشريعات والقوانين مهمة جدا ومطلب أساسي، لأن المرحلة القادمة مرحلة البناء التنموي تقتضي المشاركة الفعلية من كافة أطراف المجتمع، رجال، نساء، شباب، شيوخ، وكل هؤلاء يجب أن تكون لهم أصوات ممثلة في مجلس الشورى.
1: أنا أشكرك على هذه الإضاءات المهمة دكتور هلال، راجين إن شاء الله للمرأة العمانية أن تستفيد من هذه الرعاية السامية لجلالته حفظه الله ورعاه في أن تكون حاضرة بصوتها وحضورها الفاعل في انتخابات مجلس الشورى للفترة القادمة. شكرا جزيلا لكم دكتور هلال.
2: شكرا أخي راشد،
1: بارك الله فيك. شكرا للدكتور هلال بن أحمد بن سليمان الحبسي، وهو أستاذ علم الاجتماع بجامعة الشرقية، وكان اللقاء حول التوجيهات السامية لجلالته حفظه الله ورعاه بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعد تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس في مجلس الشورى.

0: أبناء عمان المخلصين. يعتبر الاستثمار المحلي إحدى الركائز المهمة لتنويع مصادر الدخل الوطني. فبعد أن أطلقنا العديد من البرامج الوطنية وهيئنا البيئة المساعدة، فإننا نحث على استثمار رؤوس الأموال محليا، فأمامها فرص استثمار مجزية في جميع المجالات، ونتطلع لأن تكون بلادنا وجهة استثمارية رائدة، لا سيما في المجالات التي تعزز توجهاتنا الرامية للتوسيع حجم اقتصادنا الوطني وتنويع مصادر الدخل. فبلادنا والحمد لله تتمتع بمزايا تنافسية وإمكانيات كبيرة وفرص واعدة ينبغي استغلالها، وستسخر الحكومة ومؤسسات الدولة جميعا كافة جهودها وطاقاتها في تعاون وتكامل يضمن توجيه التنمية إلى المحافظات، وتعمل على تعزيز جاهزيتها للاستثمار وتنمية دورها المحلي القائم على الميزة النسبية التي تمتاز بها كل محافظة، بما يخلق نماذج تنموية محلية، وستردف ذلك ثلة من مشاريع استراتيجية تنفذها الحكومة ضمن خططها الخمسية. فتتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء وطننا العزيز.
1: وجه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي برئاسة صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بهدف إيجاد تناغم بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص واستشراف توجهات الاقتصاد العالمي وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، إضافة إلى تأكيد توجيه السياسات العامة نحو نموذج تنموي أكثر تنوعاً وتوازناً. معنا الآن عبر الاتصال الأستاذ راشد بن عبد الله بن محمد الشيذاني، وهو الباحث والمحلل الاقتصادي. صباح الخير أستاذ راشد، أهلاً ومرحباً بك معنا.
2: صباح النور أستاذ راشد، أهلا وسهلا بكم، شكرا وشكرا جزيلا على الاستضافة.
1: حياكم الله أستاذ راشد. وفي البدء، أين تكمن أهمية إنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي والأدوار التي من المتوقع أن يؤديها في استشراف توجهات الاقتصاد العالمي وأيضا التناغم بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص؟
2: نعم، بداية نبارك ونشيد بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي برئاسة صاحب السمو السيد يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. حقيقة هذا المجلس سيعمل على التنسيق الاقتصادي بين مختلف الجهات الحكومية ودعم توجهات التنمية الاقتصادية المستدامة بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. يتحقق ذلك من خلال الإسهام في تعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، والعمل على تعزيز التكامل بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص، وضمان المشاركة الفاعلة من القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية. أيضا هذا المجلس سيعمل على استشراف توجهات الاقتصاد العالمي ودعم نمو القطاعات الاقتصادية وتنويعها. أيضا سيسهم المجلس في تعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار. حقيقة أن تبرز الأهمية لهذا المجلس من خلال تعزيز التناغم والتكامل من خلال موائمة السياسات الحكومية مع متطلبات القطاع الخاص. أيضا هناك يعني حقيقة في تسارع للاستباقية العالمية عبر استشراف المتغيرات العالمية وتعزيز المرونة، كون أن هناك متغيرات باستمرار جيوسياسية اقتصادية ما إلى آخر المتغيرات كثيرة على الساحة العالمية. أيضا هذا المجلس سيمكن القطاع الخاص ويرسخ دوره بوصفه محركا للنمو، وسيسعى إلى تقديم النموذج المتوازن من خلال تنويع الاقتصاد وفتح آفاق الاستثمار المستدام.
1: جميل.
2: حقيقة يعني من الأشياء اللي المهم يشار إليها أنه السياسات الاقتصادية هي لا تقتصر فقط على السياسة المالية والسياسة النقدية، بل أيضا تشمل كذلك سياسات القطاعات الاقتصادية وما يصدر عنها من تشريعات وإجراءات ورسوم تؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي.
1: جميل.
2: حقيقة أستاذ راشد، لو جينا نعرج قليلا على بعض المؤشرات الاقتصاد العماني، هو في الحقيقة أن هذا المجلس يعمل على إدارة اقتصاد عماني يتجاوز حجمه 43 مليار ريال سنويا. أيضا سينسق السياسات المؤثرة على استثمارات تتجاوز أكثر من 30 مليار ريال عماني من الاستثمار الأجنبي المباشر. سيزيد من مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وفي الناتج المحلي، سيرفع النمو الاقتصادي، سيسرع من تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة، سيعزز من قدرة سلطنة عمان على جذب الاستثمارات ويوائم بين السياسات الحكومية مع احتياجات القطاع الخاص، سيستشرف المتغيرات أيضا مثل ما ذكرنا، سيدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، سيزيد من مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وإضافة مزيد من فرص العمل للباحثين عن العمل. يعني ممكن نقول أنه هو تحقيق نمو أعلى واستثمارات أكبر ووظائف أكثر واقتصاد أكثر تنوعا واستدامة
1: بإذن الله تعالى. طيب أستاذ راشد، فيما يتصل أيضا بما أقره مجلس الوزراء الموقر بإنشاء هيئة الأصول الحكومية اللي ستتولى وتدير وتعمل على استثمار الأصول الثابتة للدولة وفق أعلى معايير الشفافية، كيف ستسهم هذه الهيئة في تحويل الأصول الثابتة للدولة إلى رافد اقتصادي مستدام يدعم الميزانية العامة للدولة؟
2: نعم، هو في الحقيقة في البداية من المهم أن نوضح الأصول الحكومية ماذا يقصد بها. أصول حكومية ثابتة مثل الأراضي والمباني والمرافق العامة والبنى الأساسية، هذه سيتم تعظيم قيمتها وتحويلها من التزامات مالية إلى أصول منتجة ذات عوائد اقتصادية مستدامة. كيف سيحدث ذلك؟ من خلال بناء إطار تنظيمي لحوكمة الاستثمار وإدارة جميع الأصول لتعظيم عوائدها وتحويلها إلى روافد اقتصادية. أيضا هذه الهيئة ستعمل على حصر وتنظيم الأصول الحكومية بحيث يتم معرفة كيفية الاستثمار تحويلها من أصول جامدة إلى عوائد اقتصادية واستثمارية يتم يعني رفد بها الميزانية العامة للدولة والإسهام بفاعلية استثمارية، بدلا من بقائها كذا في حالة منها مجمدة أصول ثابتة. ستعمل هي أيضا على وضع الأسس والضوابط الشاملة لإدارة الأصول الحكومية بما يحافظ على جاهزيتها وقيمتها. أيضا هذه الأصول سيتم رفع كفاءة الاستثمار والمحافظة على قيمتها السوقية بالتوازي مع تطوير والأسس المتكاملة لتعزيز العوائد المالية الناتجة عن عمليات الاستثمار والانتفاع بما يضمن تعظيم الرافد المالي للخزانة العامة للدولة.
1: نرجو التوفيق للجميع وشكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات الاقتصادية المهمة أستاذ راشد. شكرا جزيلا لك أستاذ راشد.
2: شكرا جزيلا أستاذ راشد، بارك الله فيك.
1: شكرا للمحلل والباحث الاقتصادي راشد بن عبد الله بن محمد الشيذاني الذي أضاء إضاءات اقتصادية مهمة حول التوجيهات السامية القاضية بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وما أقره مجلس الوزراء الموقر من إنشاء هيئة الأصول الحكومية. صباحاتكم عطاء يتواصل من أجل عمان.

0: كمية التطورات العالمية المتسارعة، التقنيات المتقدمة وتطبيقاتها، ومنها تطبيقات الذكاء الاصطناعي لما توفره من فرص لتحسين الإنتاجية والكفاءة لمجموعة واسعة من القطاعات، ومن منطلق إدراكنا بأهمية تنويع مصادر الدخل القائم على أساس التقنية والمعرفة والابتكار، فإننا آزمون على جعل الاقتصاد الرقمي أولوية ورافداً للاقتصاد الوطني، كما وجهنا بضرورة إعداد برنامج وطني لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطينها، مع الإسراع في إعداد التشريعات التي ستسهم في جعل هذه التقنيات كأحد الممكنات والمحفزات الأساسية لهذا القطاع.
1: تم التأكيد على أهمية قيام جميع الوحدات الحكومية بضرورة إلاء الأولوية اللازمة لمشاريع الأمن السبراني في خططها وبرامجها، ومعالجة التحديات التي تواجهها في هذا الشأن أولاً بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها التقنيات المستخدمة في هذا القطاع. معنا الآن مشكوراً عبر الاتصال رئيس مركز الدفاع الإلكتروني المهندس خميس بن سالم الحجري. صباح الخير مهندس خميس، أهلاً ومرحباً بكم معنا.
2: صباح النور أستاذ راشد، أهلاً وسهلاً.
1: حياكم الله مهندس، سعيدون بهذا التواصل معكم. وفي البدء، ما الدلالات الاستراتيجية التي تعكسها توجيهات المقام السامي حفظه الله ورعاه لمجلس الوزراء لملف الأمن السبراني والتأكيد على منحه الأولوية في مختلف القطاعات؟
2: طبعا يعكس التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إدراكا عميقا لأهمية الأمن السبراني، باعتباره طبعا أحد المرتكزات الأساسية للأمن الوطني والتنمية المستدامة.
1: طيب،
2: وفي طبعا في ظل عندنا ظل التسارع في التحول الرقمي والخدمات الذكية، طبعا أصبح الأمن السبراني خيار يعني حتمي ضروري لاستمرارية الأعمال وحماية البيانات والخدمات والمصالح الوطنية الحيوية. ولذلك إعطاء الأولوية لهذه المشاريع، مشاريع الأمن السبراني في الخطط والبرامج الحكومية، يعزز طبعا من قدرة المؤسسات على إدارة المخاطر السبرانية بطريقة أو بصورة استباقية، يرسخ فيها الأمن بالتصميم مع إعداد هذه المشاريع، بحيث يكون من المراحل الأولى للمشاريع الرقمية، وبما يسهم في يعني بناء بنية أو بيئة رقمية موثوقة آمنة تدعم مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: نعم. طيب مهندس خميس، يعني في ظل تنامي التحديات السبرانية على المستوى العالمي، كيف يمكن اليوم للمؤسسات أن تتعامل مع هذه التحديات المرتبطة بالأمن السبراني؟
2: حقيقة أستاذ راشد، طبعا في تنامي للتحديات السبرانية على المستوى العالمي، ونجاح أي مؤسسة في تعزيز أمنها السبراني يعتمد على مدى تبني نهج شامل يجمع يعني بين الحوكمة الفاعلة وإدارة المخاطر، تطوير الكفاءات البشرية، تطبيق الضوابط الفنية المناسبة. طبعا لأن الأمن السبراني اليوم أصبح يعني ما عادت مسؤولية جهة تقنية فقط، وإنما هي مسؤولية مؤسسية مشتركة تتطلب تكامل أدوار على مستوى القيادة والإدارة والموظفين.
1: نعم. طيب، يعني فيما أكدت التوجيهات السامية على أهمية معالجة التحديات التي تواجه مشاريع الأمن السبراني والتنسيق مع الجهات المعنية، كيف يترجم مركز الدفاع الإلكتروني هذا التوجه على أرض الواقع؟
2: سؤال مهم فعلا. طبعا الأمن السبراني بطبيعته ركيزة أساسية في أعمال مختلف القطاعات.
1: نعم.
2: ونجاح أي منظومة وطنية يعتمد طبعا على مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة. مركز الدفاع الإلكتروني يطلع بدور محوري في هذا الجانب، من خلال تطوير الأطر الوطنية، تعزيز الحوكمة، كذلك دعم تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية بما يرفع من مستوى الجاهزية الوطنية للمؤسسات في مختلف القطاعات. ونحن طبعا في مركز الدفاع نؤمن بأن مواجهة التهديدات السيبرانية تتطلب نهج وطني موحد يقوم على مبدأ الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والعسكرية والأمنية والقطاعات الحيوية، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز القدرة على الوقاية والاستجابة والتعافي من الحوادث السيبرانية.
1: نعم. طيب الآن يعني في ظل هذه التطورات المتسارعة للتهديدات السيبرانية، كيف يرى مركز الدفاع الإلكتروني تطور أساليب الدفاع والحماية حتى يكون على قدر عال من مواكبة هذه التحديات؟
2: هو بشكل عام تشهد البيئة السيبرانية العالمية تطور متسارع في طبيعة التهديدات، أساليب تنفيذها، حيث أنها أصبحت الهجمات أكثر تعقيدا واستهدافا واعتمادا على التقنيات الحديثة. ولذلك أصبح مفهوم الدفاع السيبراني أو الأمن السيبراني اليوم يرتكز على الاستباقية والمرونة والقدرة على الرصد والتحليل والاستجابة السريعة.
1: نعم.
2: طبعا في هذا السياق أيضا تبرز أهمية الاستفادة من التقنيات الناشئة،
1: صحيح،
2: بما في ذلك الذكاء

0: ليكون هو الجهة المختصة والمسؤولة عن الدفاع الإلكتروني والأمن السيبراني في سلطنة عمان، وهو يعد هو المرجع الوطني لحماية المصالح الحيوية في الفضاء الإلكتروني، والمشرف على بناء القدرات الوطنية المتخصصة في هذا المجال. وفي هذا المجال طبعا عندنا أكاديمية الأمن الإلكتروني اللي هي تعمل على بناء القدرات. تتمثل أدوار المركز أيضا في إعداد الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، وضع الأطر التنظيمية، آليات الحوكمة، تطوير الخطط الوطنية لمواجهة الأخطار والتهديدات السيبرانية، وتعزيز الجاهزية أيضا الوطنية والتنسيق مع الجهات في مختلف القطاعات. طبعا أيضا يحرص مركز الدفاع على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني، تطوير الشراكات الوطنية والدولية، ودعم الجهود الرامية إلى بناء فضاء رقمي أو فضاء إلكتروني آمن موثوق يسهم في حماية المصالح الوطنية ودعم مسيرة التنمية والتحول الرقمي.
1: نعم. طيب، يعني ختاما مهندس خميس، كيف ترون مستقبل الأمن السيبراني في سلطنة عمان؟ ما الرسالة التي يؤكد عليها مركز الدفاع الإلكتروني إلى مختلف المؤسسات والأفراد بشأن مسؤولياتنا المشتركة في حماية الفضاء السيبراني الوطني؟
0: طبعا كمركز دفاع احنا حقيقة ننظر إلى المستقبل الأمن السيبراني في سلطنة عمان بكثير من الثقة والتفاؤل، في ظل الدعم السامي والاهتمام الحكومي المتواصل بهذا القطاع الحيوي، ومع التوسع في الاقتصاد الرقمي والخدمات الذكية والتقنيات الناشئة، ستزيد أهمية تعزيز المرونة السيبرانية وبناء القدرات الوطنية وتطوير الأطر التنظيمية لمواكبة المتغيرات المتسارعة. رسالتنا الدائمة هي أن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة بين مركز الدفاع الإلكتروني ومؤسسات القطاع العام والخاص والأفراد، وكلما ارتفع مستوى الوعي والالتزام بالممارسات الآمنة ازدادت قدرتنا على حماية مكتسباتنا الوطنية وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية التي هي أصبحت جزء أساسي من حياتنا اليومية.
1: شكرا جزيلا لكم مهندس خميس، وموفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، جزاكم الله
1: شكرا،
0: خير،
1: بارك الله فيك.
0: موفقين، شكرا على القناة وأستاذ راشد، شكرا
1: شكرا
0: جزيلا،
1: جزيلا
0: أحسنت،
1: للمهندس
0: حياكم
1: خميس
0: الله.
1: بن سالم الحجري، وهو رئيس مركز الدفاع الإلكتروني. صباحاتكم خير ونور. بعد قليل جولة رياضية سيصحبكم فيها حسين بن راشد العميري في صباح الشباب والرياضة، حول آخر مستجدات مونديال 2026.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام والى اخبار مونديال 2026.
1: صباح الشباب والرياضه.
0: منتخب الرأس الأخضر يفرض نتيجة التعادل السلبي على إسبانيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة، ورغم استحواذ الإسبان على الكرة في أغلب فترات اللقاء إلا أنهم لم يفلحوا في كسر الجدار الدفاعي المحكم للفريق الذي نجح في انتزاع نقطة تاريخية في مشاركته الأولى في المونديال.
2: رودري يأتي بكرة جميلة، الله تنقل، الأخضر الأفضل، والأفضل هو فوزينها، الأفضل هو فوزينها، قالها في الأولى قالها في الثانية.
0: المنتخب المصري يقدم أداء رائع أمام نظيره البلجيكي في المواجهة المثيرة التي آلت نتيجتها إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله في منافسات المجموعة السابعة، وكان منتخب مصر منظم الصفوف وأحرج منافسه البلجيكي عبر التقدم بهدف منذ الدقيقة 19، إلا أن الفريق البلجيكي أدرك التعادل بشق الأنفس من خطأ فردي في دفاع الفراعنة في الدقيقة 66.

0: match. Åtte stjerner! Sekken hjemme! Henne hjemme! Forlåd! Er det fastig? Er Kjersia vil Hawaii? Er Kjersia vil Hawaii? Forlata! اللي فاتت امامنا هنا واحدة من اللقطات الجميلة والهدف المصري الاول الهدف المصري الاول ايه الجمال ده ايه الجمال ده لكن بص الجملة حلوة الجملة حلوة
1: وانتزع المنتخب السعودي نقطة ثمينة بتعادله بهدف لمثله مع منتخب الأورغواي فجر اليوم على ملعب هارد روك في ميامي ضمن منافسات المجموعة الثامنة وقدم الأخضر أداء قويا أمام أحد أبرز منتخبات أمريكا الجنوبية ليحافظ على آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي في مباراة شهدت تألقا لافتا للحارس محمد العويس الذي تصدى لتسع محاولات خطيرة.
2: شوير على التنفيذ أرضية ترسل سعودية سعودية سعودية الله ارفعوا الخفاق أخضر بنا أيتها الأحلام لنعانق المجد من جديد فهذا الأخضر عز وفخر عز وفخر عز وفخر الله الله الله الله عبد الإله العبري الأولى ضاعت لكن الثانية كان يجب أن تدخل كان
1: وأنهت إيران مباراتها الأولى بالتعادل مع نيوزيلندا بهدفين لمثلهما صباح اليوم في لوس أنجلوس وتخوض إيران مباراتها المقبلة ضمن المجموعة السابعة أمام بلجيكا في لوس أنجلوس أيضا في 21 من الشهر الجاري وكان مقررا أن تتخذ إيران من توكسون في ولاية أريزونا مقرا لها خلال البطولة لكنها نقلت معسكرها التدريبي إلى تيخوانا في المكسيك على الحدود الأمريكية لجهة لوس أنجلوس في اللحظة الأخيرة نتيجة التوترات السياسية المستمرة بين طهران وواشنطن
3: للمنتخب الإيراني فيها العرضية ربما العرض الله الله على محبي لم يرفع رايته لم يتراجع لم يخشى الزحام حضر بصوته العالي بصوته المسموع محمد محبي يسجل هدف العودة لإيران بضربة راسية يا الله على الروعة على روعة المباراة
1: تقارير إعلامية تونسية تؤكد أن الاتحاد التونسي لكرة القدم اتخذ فعلا قرارا بإقالة مدربه صبري اللموشي عقب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها نسور قرطاج أمام السويد بخمسة أهداف لهدف على أن يتم تكليف منذر الكبير بقيادة المنتخب خلال الفترة المتبقية من البطولة وكانت وسائل إعلام تونسية قد شنت حملة انتقادات لاذعة طالت المدرب وعناصر المنتخب التونسي بعد خسارة تعد الأكبر على مر تاريخ مشاركاته في المونديال وصفة إياها بالفضيحة ويواجه المنتخب التونسي تحديا صعبا في الجولتين المقبلتين بعدما بات مطالبا بتحقيق نتائج إيجابية أمام هولندا واليابان للحفاظ على فرصه في العبور إلى الدور التالي من البطولة
4: مرة أخرى يخسر كرة إسماعيل والهدف الخامس الهدف الخامس من العياري دوبلي ياسين العياري في مرمى الشامخ أثقل هزيمة
1: منتخب فرنسا يبدأ الليلة مشواره في المجموعة التاسعة بمواجهة ثأرية أمام السنغال على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي وتحمل هذه المواجهة ذكرى حزينة للجماهير الفرنسية بعدما فجرت السنغال مفاجأة مدوية في مشاركتها الأولى بكأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان بالفوز بهدف على فرنسا حامل اللقب حينها ما تسبب في خروجها من الدور الأول بعد أربع سنوات من تتويجها التاريخي
4: لمواصلة الجنون جنون جنون جنون جنون كرة القدم جنون كرة القدم هاتريك هاتريك للظاهرة هاتريك لكليان هاتريك للتاريخ للتاريخ
1: من جهتها تبحث السنغال عن الانطلاق إلى مشاركة تاريخية مستندة إلى تأهلها المميز بعد تصفيات من دون هزيمة ويعود أفضل إنجاز لها إلى 2002 حين بلغت ربع النهائي
4: جاكسون رجع كرة كبيرة جدا حلوة برشا جول هدف التعادل للمنتخب السنغالي هم وصود الترانجا يتعادلون
1: وفي المجموعة ذاتها يستهل منتخب العراق والنرويج مشوارهما في البطولة عندما يلتقيان فجر يوم غد على ملعب بوسطن ضمن منافسات المجموعة التاسعة في مواجهة يسعى خلالها كل طرف إلى تحقيق بداية إيجابية في مجموعة قوية، حيث يعود أسود الرافدين إلى الحدث الكروي العالمي بعد غياب دام لأربعين عاما، لكنهم يصطدمون بواحدة من أقوى مجموعات البطولة ويطمحون في كتابة تاريخ جديد.
5: كرة تلعب، الله الله العراق، أجمل ذكرانا المكسيك، أجمل ذكرانا المكسيك، وللمكسيك سنعود، أجمل ذكرانا.
1: ويستهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة في مدينة كانساس سيتي الأمريكية في الخامسة من صباح يوم غد الأربعاء بتوقيت مسقط، في لقاء يترقبه عشاق كرة القدم حول العالم لمعرفة ما إذا كانت كتيبة ليونيل سكالوني قادرة على مواصلة طريق النجاح الذي بدأته في النسخة الماضية. وتشارك الأرجنتين في النهائيات للمرة الرابعة عشرة على التوالي بعدما قدمت مشوارا قويا للغاية في تصفيات أمريكا الجنوبية، حيث تصدرت جدول الترتيب للمرة الأولى منذ 2014، ونجح المنتخب الأرجنتيني في حصد 38 نقطة ليؤكد أحقيته في التأهل كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.
6: خطيرة في انطلاقة سريعة متابعة، الله الله الصغير الذي ولد عملاقا، الصغير الذي بدا كبيرا، الرجل الذي حقق كل أحلامه في بداية مسيرته، إنه الفارس، إنه الفارس.
1: في المقابل يدخل المنتخب الجزائري المباراة معولا على سجل دفاعي مميز، إذ حافظ على نظافة شباكه طوال آخر 393 دقيقة لعبها في مختلف المسابقات. ويدخل الخضر البطولة بصفتهم أحد الأوراق العربية القوية من أجل البحث عن مجد كروي جديد بعد غياب عن النسختين الماضيتين. من جهته يتطلع منتخب الأردن لتحقيق بداية إيجابية عندما يلتقي مع النمسا في الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأربعاء في مدينة سان فرانسيسكو ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة. ويستعد الأردن لتسجيل ظهوره الأول على الساحة العالمية بعدما حجز التأهل بطاقة التأهل إلى النهائيات بأسلوب مميز.
7: وفي كل القرى وفي كل الشوارع في الأردن، لأن هذا فوز تاريخي وبالعلامة.
6: شوف جمال السلامي وشوف علوان، علوان يتقدم يتقدم، الله الله أغيب لكن بالمهمات ما غيب، نشمي ولا خيب ظنون النشامة.
1: بانتظار النشامة في الثامنة من صباح يوم غد في لقاء النمسا لتسجيل بداية قوية طبعا في مجموعة صعبة بكل تأكيد. إذن المباريات المنتظرة بشكل سريع، الليلة فرنسا تواجه السنغال في 11، العراق مع النرويج في 2 من فجر يوم غد، والأرجنتين الجزائر في 5 صباحا، النمسا مع الأردن في 8 من صباح يوم غد. متابعة ممتعة مستمعينا الكرام، كل التوفيق للمنتخبات العربية. وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب، تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج جلال الخويطري. في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة للتنافس في مجلس الشورى. جلالته أيده الله يثمن سرعة استجابة الأجهزة العسكرية والأمنية ومجهوداتها في الذود عن الوطن، ويشيد بإطلاق سلطنة عمان خطة مسقط تجسيدا للثوابت العمانية الراسخة. مجلس الوزراء يقر إنشاء هيئة الأصول الحكومية، ويؤكد على أهمية قيام جميع الوحدات الحكومية بضرورة إيلاء الأولوية اللازمة لمشاريع الأمن السبراني. مجلس الوزراء يرحب بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران، ويعرب عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها. جلالة السلطان المعظم يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد. هيئة الطيران المدني تؤكد جاهزية منظومة الطيران لاستقبال الأعداد المتزايدة من الزوار والمسافرين مع اقتراب موسم خريف ظفار. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران وإنهاء الحصار البحري، وطهران تؤكد أن الاتفاق يفتح الطريق لمفاوضات خلال 60 يوما تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي. وترحيب دولي بإعلان اتفاق السلام الأمريكي الإيراني ودعوات أوروبية بضرورة تنفيذه لضمان التوصل لاتفاق شامل. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، وكل عام وأنتم بخير.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
4: نيمار. مستمعين الكرام، نقلع الآن من مطار مسقط الدولي لنتجه إلى ساو باولو. نحتاج إلى 22 ساعة للوصول إلى أرض تنجب النجوم ومدن تعانق البحر وشوارع تحمل المواهب وملاعب تفوح منها الأحلام. هنا نفتح نافذة على سيرة لاعب اختلف الناس حول شخصيته، لكنهم اتفقوا على موهبته وأثره وعطائه. إنه نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور. ولد نيمار في 5 فبراير من عام 1992 في مدينة موجي داس كروزيس بولاية ساو باولو. نشأ في أسرة بسيطة. كان والده دا سيلفا سانتوس لاعب كرة قدم سابق لم تنله الشهرة، ثم تحول إلى مدير أعمال لابنه يرسم له الطريق خطوة بخطوة. أما والدته فكانت مصدر الدفء الذي غرس في روحه العطاء. في هذا البيت المتواضع نشأ، وسرعان ما نطقت الملاعب الترابية مبشرة بموهبته. تحدث نيمار مع كرة القدم بلغتها فأصبح رفيق دربها، فابتسمت له ومنحته كل شيء، أعطته المال والشهرة. وحين شح عطاؤه ونسي تعهداته أدارت له ظهرها فخفت بريقه وأفل نجمه. بدأ نيمار حكايته بقميص سانتوس عام 2009، أبهر الجماهير بمهارته الساحرة فأحيا إرث الجوهرة السمراء، ومع سانتوس حقق بطولة كأس ليبرتادورس في عام 2011، وتوج كأفضل لاعب في أمريكا الجنوبية. وفي عام 2013 عبر نيمار الأطلسي بزرقة حلم ينظر إلى السماء أملاً في ملامستها. بلغ أوروبا والأحلام تراود خياله، لم لا؟ فنيمار وقع على كشوفات الانتقال إلى برشلونة، ارتدى قميص الفريق وهتف أبناء كاتالونيا بمساندته، صنع مع ميسي وسواريز مثلثا أرعب أوروبا.
5: نيمار! نيمار!
4: حقق مع برشلونة دوري أبطال أوروبا في عام 2015 ولقب الدوري الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا 3 مرات. ثم جاءت اللحظة الفاصلة عام 2017 حين انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية قدرت بنحو 222 مليون يورو، فكان الأغلى في تاريخ كرة القدم. ومع الباريسي حصد نيمار لقب الدوري الفرنسي وقاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020، غير أن اللقب اختار بايرن ميونخ. طوى نيمار صفحة الباريسي وارتدى قميص الهلال السعودي في صفقة قياسية، فحمل النجومية والتاريخ، لكنه نسي العطاء. لتغلق الصفحة بين إصابة وغياب دون أن تشرق شمسه في الرياض. مستمعين الكرام، بعيدا عن الأضواء الصاخبة واختلاف وجهات النظر حول نيمار، إلا أن الخير كان يجري في داخله وكان العطاء بوصلته. ففي عام 2014 أسس مؤسسة نيمار جونيور الخيرية في مدينة برايا غراندي بالبرازيل، واهتمت المؤسسة بالتعليم وتقديم الرعاية للأطفال من أبناء الأسر الفقيرة. وقد أعلنت المؤسسة أنها استثمرت أكثر من 60 مليون ريال برازيلي منذ تأسيسها حتى عام 2022 في برامج تشمل التعليم المدرسي، الرعاية الصحية، الأنشطة الرياضية، والدعم النفسي والاجتماعي، ليستفيد من برامجها أكثر من 3000 طفل سنوياً. في عام 2020 وخلال جائحة كورونا، تبرع نيمار بما يقارب 5 ملايين ريال برازيلي لدعم المستشفيات والعائلات المتضررة في بلاده، كما قدم في أعوام متعددة تبرعات مباشرة لمنظمات إنسانية تعنى بالأطفال المرضى وضحايا الكوارث ودعم برامج الغذاء. مستمعين الكرام، لقد أبهر نيمار العالم بمهارته الساحرة، لكن المدرجات خلت الآن من حوله، وتوقف هتاف الجماهير، وانطفأت الكاميرات، ولم يبقى إلا أثر العطاء.
3: نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أيوة حبايبي أنتم وأهلي أنتم

عليه لما نشوف.

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

بطل أبطال الهجرة النبوية الشريفة، عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن كعب التيمي القرشي. أبو بكر الصديق هو صحابي ممن رافقوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ بدء الإسلام، ويعتبر الصديق المقرب له، أول الخلفاء الراشدين وأحد العشر المبشرين بالجنة. أمه سلمى بنت صخر بن عامر التيمي، ولد سنة 51 قبل الهجرة من عام 573 للميلاد بعد عام الفيل بحوالي 3 سنوات. كان سيداً من سادة قريش وغنياً من كبار موسريهم، وكان ممن رفضوا عبادة الأصنام في الجاهلية، بل كان حنيفاً على ملة إبراهيم، وكان من أوائل من أسلم من أهل قريش. هو والد عائشة زوجة الرسول، وسانده بكل ما يملك في دعوته، وأسلم على يده الكثير من الصحابة. يعرف بأبي بكر الصديق لأنه صدق محمداً في قصة الإسراء والمعراج، وقيل لأنه كان يصدق النبي في كل خبر يأتي، وقد وردت التسمية في آيات قرآنية وأحاديث نبوية، وكان يدعى بالعتيق والأواه. وعن تسميته بأبي بكر قيل لحبه للجمال، وقيل لتبكيره في كل شيء. بويع بالخلافة يوم الثلاثاء 2 ربيع الأول سنة 11 للهجرة، واستمرت خلافته قرابة 2 و4 أشهر. توفي في يوم الاثنين في 22 جمادى الأولى سنة 13 من الهجرة. نشأ أبو بكر في مكة، ولما جاوز عمر صبا عمل بزازا أي بائع ثياب، ونجح في تجارته وحقق من الربح الكثير، وكانت تجارته تزداد اتساعاً، فكان من أثرياء قريش ومن ساداتها ورؤسائها. تزوج في بداية شبابه قتيلة بنت عبد العزة، ثم تزوج من أم رومان بنت عامر بن عويمر، وكان يعرف برجاحة العقل ورزنة التفكير، وأعرف قريش بالأنساب، وكان ممن حرموا الخمر على أنفسهم في الجاهلية، وكان حنيفياً على ملة إبراهيم. وكان أبو بكر يعيش في حي حيث يسكن التجار، وكان يعيش فيه النبي، ومن هنا بدأت صداقتهما، حيث كانا متقاربين في السن والأفكار والكثير من الصفات والطباع. وبعد أن أسلم ساند النبي في دعوته للإسلام، مستغلاً مكانته في قريش وحبهم له، فأسلم على يديه الكثير، منهم 5 من العشرة المبشرين بالجنة، وهم عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله. كذلك جاهد بماله في سبيل الدعوة للإسلام، حيث قام بشراء وعتق الكثير ممن أسلم من العبيد المستضعفين، منهم بلال بن رباح، عامر بن فهيرة، زنيرة النهدية وابنتها، جارية بني مؤمل، وأم عبيس. وقد قاس أبو بكر من تعذيب واضطهاد قريش للمسلمين، فتعرض للضرب والتعذيب حين خطب في القريشيين، وحين دافع عن محمد عندما اعتدى عليه الوثنيين، وقاس العديد من مظاهر الاضطهاد. بقي أبو بكر في مكة ولم يهاجر إلى الحبشة حين سمح النبي لبعض أصحابه بذلك. وحين عزم النبي على الهجرة إلى يثرب، صاحبه أبو بكر في الهجرة النبوية. هاجر الكثير من المسلمين إلى يثرب، وبقي النبي في مكة وبعض المسلمين، منهم أبو بكر الذي ظل منتظراً قراره بالهجرة حتى يهاجر معه، وكان قد أعد العد للهجرة، فجهز راحلتين لهذا الغرض، واستأجر عبد الله بن أريقط من بني الديل بن بكر، وكان مشركاً، ليدلهما على الطريق، ولم يعلم بخروجهما غير علي وآل أبي بكر. وفي ليلة الهجرة خرج الرسول عليه الصلاة والسلام في الثلث الأخير من الليل، وكان أبو بكر في انتظاره ورافقه في هجرته، وبات معه في غار ثور 3 أيام حتى هدأت قريش في البحث عنهما، فتابع المسير إلى يثرب. بعدما وصل الرسول وأبي بكر للمدينة، قام محمد بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار،
وأخا بين أبي بكر وعمر بن الخطاب. وعاش أبو بكر في المدينة طوال فترة حياة النبي وشهد معه الكثير من المشاهد التي يعرفها الجميع ويحفظها التاريخ. وفي أثناء مرض الرسول أمره أن يصلي بالمسلمين، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بويع أبو بكر بالخلافة في سقيفة بني ساعدة، وكان زاهداً فيها ولم يسعى إليها. إذ دخل عليه ذات يوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجده يبكي، فسأله عن ذلك فقال له: يا عمر، لا حاجة لي في إمارتكم. فرد عليه عمر: أين المفر؟ والله لا نقيلك ولا نستقيلك. وجهز في فترة حكمه حروب الردة ضد أولئك الذين رفضوا دفع الزكاة، وأرسل جيشا بقيادة أسامة بن زيد، وكان قد جهزه النبي قبل وفاته ليغزو الروم. كان عمر بن الخطاب يرى أبا بكر يخرج كل يوم من صلاة الفجر إلى ضاحية من ضواحي المدينة، فكان يتساءل في نفسه إلى أين يخرج، ثم تبعه مرة فإذا هو يدخل إلى خيمة منزوية. فلما خرج أبا بكر دخل عمر فإذا بالخيمة عجوز كسيرة عمياء معها طفلين، فقال لها عمر: يا أمة الله، من أنت؟ قالت: أنا عجوز كسيرة عمياء في هذه الخيمة، مات أبونا ومعي بنات، لا عائلة لنا إلا الله عز وجل. قال عمر: ومن هذا الشيخ الذي يأتينكم؟ قالت: هذا شيخ لا أعرفه، يأتي كل يوم فيكنس بيتنا ويصنع لنا فطورنا ويحلب شياهنا. فبكى عمر وقال: أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. توفي رضي الله عنه ليلة الثلاثاء في المدينة المنورة في العام 13 للهجرة، وعمره 64 سنة. وأوصى بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب، فدفن إلى جوار الرسول، وترك من الأولاد عبد الله، عبد الرحمن، محمد، عائشة، أسماء، وأم كلثوم رضي الله عنه وأرضاه.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشرق.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة الشباب. نحييكم أينما كنتم تستمعون لبرنامج مسك النهار. حلقة جديدة في منتصف هذا الأسبوع وعام هجري جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عاما مليئا بالخير والجبر والعوض وإجابة الدعوات، تحقيق الأمنيات. اللهم غيثا من الصحة والعافية والمسرات في أمن وأمان وسلامة ورخاء. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. وهكذا يعني ندخل عام هجري جديد، نسأل الله دائما وأبدا أن يكون عام خير. ساعة نتشاركها معكم مستمعينا حتى تمام 12 ظهرا في مسك النهار، أرافقكم إعدادا وتقديما مريم البداعي، تحيات الأستاذة عفرة اليحيائي في الإشراف العام، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمسك النهار. طبعا في مسك الوطن اليوم نتحدث، يعني يمكن تابعنا يوم أمس بعد ترأس جلالة السلطان المعظم اجتماع مجلس الوزراء الحزمة من الكثير من الجوانب التي أكد عليها جلالته خلال هذا الاجتماع. فعمان تنمية تتكئ على الحكمة وتضع الإنسان أولا، في بيان مجلس الوزراء. في كل مرحلة من مراحل البناء الوطني تبرز محطات تؤكد ثبات المسار ووضوح الرؤية. جاء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه ليعكس جملة من المرتكزات التي تقوم عليها مسيرة النهضة المتجددة، مرتكزات تجمع بين الحكمة والسياسة والتنمية الاقتصادية والاهتمام بالمواطن باعتباره محور التنمية وغايتها. ففي الوقت الذي تشهد فيه المنطقة والعالم تحديات ومتغيرات متسارعة، أكدت سلطنة عمان مجددا تمسكها بنهجها الراسخ القائم على الحوار والدبلوماسية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو نهج لم يكن مجرد موقف سياسي، إنما خيار استراتيجي أسهم على مدى عقود في ترسيخ صورة عمان كدولة سلام واتزان وصوت يدعو إلى تفاهم وتقريب وجهات النظر وتغليب لغة العقل على منطق الصراع. أيضا حمل الاجتماع رسائل واضحة في الجانب الاقتصادي تؤكد أن سلطنة عمان ماضية في بناء اقتصاد أكثر كفاءة وتنوع واستدامة، فالتوجيه بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي يأتي في إطار تعزيز الانسجام بين السياسات الحكومية وكذلك متطلبات القطاع الخاص واستشراف التحولات الاقتصادية العالمية، بما يضمن جاهزية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواكبة المتغيرات. كما يعكس إنشاء هيئة الأصول الحكومية توجهاً نحو تعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية وإدارتها وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز الإيرادات ودعم التنمية المستدامة. وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والإقليمية والعالمية، أكد أيضا جلالة على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني، تأمين سلاسل الإمداد وتوفير البيئة المناسبة لنمو الأعمال، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد محركات الاقتصاد الوطني ومصادر توليد فرص العمل. أما المواطن فقد ظل حاضرا في قلب هذه التوجيهات وكذلك القرارات، فملف التشغيل حظي أيضا باهتمام واضح من خلال جلالته، والتأكيد على مضاعفة الجهود لزيادة فرص العمل، فتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الوطنية. وجاء أيضا التوجيه بتخصيص مقاعد إضافية للمرأة في كل محافظة ضمن انتخابات مجلس الشورى، ليؤكد استمرار النهج الوطني في تعزيز المشاركة المجتمعية في تمكين المرأة العمانية من الإسهام بصورة أكبر في مسيرة التنمية وصناعة القرار. ولأن بناء الإنسان لا يقتصر فقط على التعليم والعمل، فقد أولى جلالته اهتماما بالتحولات الرقمية وتأثيرها على الأجيال الناشئة من خلال توجيه الجهات المختصة بدراسة واقع استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وضع الآليات المناسبة لتنظيم هذا الاستخدام، بما يعزز أيضا الوعي ويحافظ على التوازن بين الاستفادة من التقنية وحماية النشأ. وحملت هذه التوجيهات رسالة مهمة تتعلق بجودة الأداء الحكومي، حيث أظهرت نتائج تقييم المؤسسات الحكومية تحسنا ملحوظا في مستويات الأداء، وهو ما يعكس الجهود المستمرة للارتقاء بالخدمات الحكومية وكذلك تعزيز كفاءتها، بما ينعكس على رضا المواطنين وتحسين بيئة الأعمال ودعم مستهدفات رؤية عمان 2040. وتأتي هذه التوجيهات لتؤكد أن سلطنة عمان تواصل بناء حاضرها ومستقبلها على أسس واضحة: استقرار يحفظ المكتسبات، اقتصاد يخلق الفرص، ومؤسسات أكثر كفاءة، ومواطن يحظى بالأولوية في كل مسارات التنمية. وفي عمان حين تجتمع الحكمة في إدارة السياسة والرؤية في بناء الاقتصاد والاهتمام بالإنسان، تتجدد الثقة بأن المستقبل يبنى بخطوات ثابتة نحو مزيد من الازدهار والاستقرار. إذن هذه كانت وقفتنا مستمعينا في مسك الوطن.

أهلا وسهلا بكم مستمعي أثير إذاعة الشباب، نحييكم، نتمنى لكم أكيد دروب سالكة وآمنة حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم. طبعا نسعد دائما ان احنا نرافقكم، يعني مشاويركم في الظهريه او الصباح والظهر لين 12، خلاص ندخل ظهر هذا اليوم. كيفكم مع مباريات كأس العالم؟ اشوف يعني ملخبطه جدول الشباب تقريبا المباريات. كيف وضعكم مروان سالم؟ ولا ما تتابعوا؟ ترى استغربت انكم ما تتابعوا. اقول ان ملخبطه جدول الشباب المباريات مع تواقيتها، لكن اللي حابين انهم يتابعوا نتائج المباريات اول باول يتابعونا على قناه الواتساب الخاصه باذاعه الشباب. نزودكم بنتائج المباريات اول باول، يعني ما شاء الله الشباب مشتغلين على جانب انهم يتابعوا كل المباريات ويرافقوكم ويخبروكم نتائج كأس العالم والمباريات، يعني يتم تزويدكم بنتائجها بالدقائق والثواني. وأكيد إذا حابين تشاركوا في قناة الواتساب هي تظهر لكم، يعني في حال أن رقم الواتساب مسجل لديكم تظهر القناة، وكذلك ممكن خلال حساباتنا على مواقع التواصل، من خلال حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ننشر الباركود للمشاركة، وأهم عشان توصلكم أو يوصلكم كل جديد خاص بإذاعة الشباب، سواء محتويات البرامج، الفيديوهات، المواضيع اللي تطرح في البرامج. يجب أن تشتركوا في القناة وسيصلكم إن شاء الله كل جديد وكل ما تريدوا أن تعرفوه خاصة عن كأس العالم 2026. وإحنا أكيد من خلال برنامج مسك النهار، وبما أن إحنا اليوم في سنة جديدة، نجدد أن نقول لكم كل عام وأنتم سنة جديدة هجرية، كل عام وأنتم بخير، وتأتي هذه السنة الهجرية مع أعظم دروسها، دروس الهجرة، وخاصة يعني في تفاصيلها وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. من خلال اليوم وقفتنا في مسك النهار نعنونها الهجرة النبوية، دروس تتجدد كل عام، وأكيد يعني من خلال مشاركاتكم وإثراءكم لهذه المساحة من خلال الواتساب على الرقم 724-442-009، أو حتى تقدروا تشاركونا من خلال الاتصال على 24-6981-51. أحد المستمعين يقول كيف أشترك في قناة كأس العالم؟ قناة كأس العالم هي نفسها قناة الإذاعة، بشارك أنا طبعا المستمع الكريم من خلال الواتساب رابط القناة، ومن خلالها يقدر يسجل في القناة وتصل كل المعلومات المرتبطة بالمباريات أول بأول إن شاء الله، خاصة للمهتمين. إذن مستمعينا احنا نرافقكم إلى 12 ظهرا بتفاصيل هذه الحلقة، ومثل ما ذكرت لكم أن مع بداية عام هجري جديد تتجه كل القلوب إلى واحدة من أعظم المحطات في التاريخ الإسلامي، وهي الهجرة النبوية الشريفة، الحدث الذي لم يغير مسار أمة فحسب، وإنما قدم للإنسانية دروس خالدة في الإيمان، الصبر والعمل والأمل. فاليوم سنقف على هذه الدروس، وحقيقة اليوم دائما يعني أجمل ما في الهجرة نحن
تذكرنا بالبداية الجديدة الممكنة. في كثير من الدروس اللي ممكن نستفيدها من هجرة النبي، وكيف اليوم أيضا نستغل هذا اليوم، كيف نغرس هذه الدروس في أبنائنا، كيف نعرف أبنائنا على تفاصيل وقصة الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، وما الأحداث التي رافقت النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الرحلة. أرجع أذكركم مستمعينا لمعرفة تفاصيل المونديال كأس العالم 2026، وللمهتمين عشان ما تكونوا سهرانين طول الوقت، من خلال قناة الواتساب لإذاعة الشباب ممكن يعني من خلال ما شاء الله الشباب مشتغلين على موضوع أنهم يزودوكم بنتائج المباريات أول بأول. لا تنسوا تشتركوا في قناتنا على الواتساب.

أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة الشباب، نحييكم أينما كنتم تستمعون لمسك النهار. اليوم الحديث عن الهجرة النبوية، دروس تتجدد مع كل عام، وأول ما تعلمنا إياه الهجرة أن الفرج لا يأتي دائما من الطرق التي نتوقعها. فقبل الهجرة مر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بسنوات من الأذى والتضييق والحصار، وفقد النبي صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة رضي الله عنهما وعمه أبا طالب، وواجه في الطائف ما واجه من صد وإيذاء. كانت الظروف كلها تشير إلى صعوبة المرحلة، لكن تدبير الله كان يعد مستقبلا مختلفا. وهنا يظهر الدرس الأول من الهجرة النبوية، ألا نحكم على نهايات الطريق من خلال ما نراه في بدايته. وأيضا مستمعينا، تعلمنا اليوم الهجرة أن الإيمان ليس انتظارا سلبيا للفرج، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكل سبب ممكن، وخطط واختار الرفيق المناسب، وهيأ الطريق، ثم مضى متوكلا على الله. وكأن الهجرة تقول لنا إن النجاح لا يصنعه الحماس وحده ولا الأمنيات وحدها، وإنما يصنعه الإيمان حين يلتقي بالعمل. فمن المهم اليوم قبل أن نسلك أي طريق، سواء كان عمل، سواء كان خطوة جديدة في حياتنا، فكرة نريد نطبقها من خلال مشاريع مختلفة، كيف ممكن أخطط؟ إيش من الشخص المناسب اللي ممكن يشاركني هذه الخطوة أيا كانت هذه الخطوة؟ أن نضع الخطط، أن نضع كل الجوانب التي ممكن أنها تساعدنا خلال أي مشوار نسلكه، مهم جدا، وهذا اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم خلال هجرته من مكة إلى المدينة. ومن أعظم رسائل الهجرة هي الطمأنينة في أوقات القلق. ففي لحظة كان الخطر فيها قريبا جدا، جاءت الكلمات التي بقيت حية في وجدان المسلمين إلى اليوم: لا تحزن، إن الله معنا. إنها رسالة لكل إنسان يمر بظرف صعب، أو يعيش قلق على مستقبله، أو يخشى أمر لا يعرف كيف أو ما يعرف كيف يواجهه. فمعية الله كانت وما زالت مصدر القوة الحقيقية لكل المسلمين. هذه بعض الدروس اللي ممكن نستفيد منها من خلال هذه الهجرة. لكن يعني متى المفروض الإنسان يهجر مكان، يهجر آخرين لسبب معين، وليس الهجر من أجل الهجر فقط، إنما لماذا نهجر مكان معين؟ ومتى تقرر أساسا أنت كشخص أن تهجر المكان؟ لما تحس أن المكان أساسا فيه الكثير من الإيذاء، فيه الكثير من التصعيب عليك، المكان أو البيئة ما مناسبة لك، متى أنت كشخص، أنا أسألكم يعني مستمعين، متى أنت كشخص تقرر أنك تهجر مكان لأن هذا المكان ما مناسب لك، هذا المكان يسبب لك أذى، سواء نفسي، جسدي، فكري، أيا كان هذا الأذى الذي يتسببه لك المكان. فالواحد متى يقرر أنه يهاجر؟ متى يقرر يهاجر من مجموعة مثلا من الأشخاص المؤذيين، الأشخاص اللي ممكن أنهم يسببوا لك قلق أو يسببوا لك توتر في حياتك، إيذائك نفسيا؟ ففكرة أنك تهاجر من أو تطلع من دائرة معينة وتبدأ مرحلة جديدة، يمكن إحنا ما نعرف إيش الموجود في المستقبل، ولكن لما تبدأ أنك أنت ترتب فعليا أفكارك، ترتب الأشياء اللي أنت محتاجينها، يعني يمكن نسمع كثير عن قصص نجحت مثلا، خلينا نقول عن أشخاص كانوا مرتبطين ببيئة عمل معينة، هذه البيئة أو هذه البيئة ما كانت مناسبة للشخص نفسه، ما كان قادر مثلا يبدع فيها، فتلقى فيه كثير من الشخصيات بدأت تلمع، تسطع،
بدت بداية جديدة بعد ما خرجت من دائرة معينة. أعيد سؤالي لكم مستمعين، وإذا حابين أكيد أنكم تشاركونا من خلال الواتساب أو أيضا من خلال الاتصال، متى تقرر تهاجر مكان معين أو مجموعة معينة؟ ما أقدر ما أسمي المجموعة أصدقاء، لأنه أنت أكيد اخترت أن يكون هذا الشخص صديق لأنه يتصف بواحد واثنين وثلاثة من الصفات، لكن أنا أقصد هنا مجموعة معينة، دائرة معينة. ممكن تكون هذه الدائرة مؤذية، وجودها مؤذي في حياتك، متى تقرر هذا القرار بأنك أنت تهجر المكان؟ ممكن تشاركونا على 724-2009، وحتى تشاركونا عن طريق الاتصال على 24-698-151. خلينا نشوف مشاركات مستمعينا. رسالة واحدة نقول: لا يمكن تغيير الناس، لكن يمكنك أن تغير قربك منهم وردود أفعالك والحدود التي ترسمها لعلاقتك بهم. هذه هي مفاتيح الحفاظ على سلامك النفسي. صباح الخير والسعادة، سليمان من سعيد العاصمة. إن شاء الله برجع لرسائلكم مستمعين. نتوقف لفاصل قصير ونعود مجدداً.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمسك النهار، لنقترب هكذا بتفاصيل مرتبطة بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، الهجرة النبوية، دروس تتجدد مع كل عام. نرحب بضيفنا عبر الاتصال الدكتور محمد بن سالم الخروصي، وهو مدير دائرة الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. أهلا وسهلا بك دكتور، وكل عام وأنتم بخير وصحة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأخت مريم، حياكم الله، بارك الله فيكم، وكل عام وجميع بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا العام الهجري لكل خير،
0: أمين،
1: وأن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى الجميع بكل خير
0: بإذن الله تعالى. مع إشراقة عام هجري جديد، كيف ينبغي اليوم للمسلم أن يستشعر من مكانة الهجرة النبوية بعيدا عن كونها فقط مناسبة تاريخية نتذكرها كل عام؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدث الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ليست حدثا مضى وانتهى، هكذا ينبغي لكل مسلم أن ينظر إليه. فهذا الحدث مدرسة متجددة في كل عام، مدرسة متجددة لصناعة الإنسان وصناعة الأمة. فحين يستقبل المسلم العام الهجري الجديد ينبغي دائما أن يسأل نفسه، ما الذي هاجرت عنه إلى الله عز وجل، وما الذي هاجرت إليه من صلاح واستقامة وطاعة لله سبحانه وتعالى. فالهجرة في معناها العميق، في معناها الصحيح، إذا رجعنا إلى حدث الهجرة وإلى المعاني العظيمة التي نأخذها منها، نجد أنها انتقال من ضعف إلى قوة، من فوضى، يعني إذا عبرنا، أو عدم استقرار، إلى بناء دولة وبناء الإنسان.
0: نعم.
1: من التردد الذي كان سابقا إلى اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: من الانشغال بالدنيا وملذاتها إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى. دائما ينظر المسلم إلى أنه يهاجر إلى ربه سبحانه وتعالى في كل عام، ويزداد قربا من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: فالهجرة وإن انتهت لكن معانيها باقية.
0: بالفعل.
1: لذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هاجر ما نهى الله عز وجل عنه. عندما عرف المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده، وعرف كذلك المهاجر بأنه هو المهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه.
0: نعم.
1: فكل عام هجري جديد فرصة لمراجعة النفس، لتجديد العهد مع الله عز وجل، لكي يصحح كل إنسان مسيره إلى ربه عز وجل، بل ليستأنف رحلة السير إلى الله عز وجل. ولذلك تبقى هذه الهجرة حاضرة في وجدان المسلم ما دام يجاهد نفسه ليكون أقرب إلى ربه وأكثر نفعا لأسرته ومجتمعه وأمته بأسرها.
0: نعم. لماذا أيضا يعني ارتبط تاريخ الأمة الإسلامية بالهجرة تحديدا؟ ما الرسالة التي يحملها هذا الاختيار لكل جيل اليوم يستقبل فعليا عاما هجريا جديدا؟
1: نعم، لا شك أن الأمة الإسلامية عندما اتفقت على التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تؤرخ بمولده ولا ببعثته ولا بوفاته. هذا يدلنا دلالة كبيرة على أن هذا الحدث حدث عظيم.
0: نعم.
1: يعني نرجع إلى سبب تاريخ التأريخ بالهجرة النبوية في قصة عمر بن الخطاب عندما كتب له أبو موسى الأشعري، كتب له إنه يأتينا كتب وليس فيها تاريخ. فجمع عمر رضي الله عنه آراء، يستطلع آراء الناس، فقال بعضهم نؤرخ بالمبعث وقال بعضهم نؤرخ بالهجرة. فعمر رضي الله عنه اختار التأريخ بالهجرة، وقال أن الهجرة هي التي فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها.
0: نعم.
1: فالهجرة تمثل لحظة تحول كبرى في تاريخ الإسلام، لأنها كما قلنا سابقا هي تحول من
0: نعم.
1: مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين، من الدعوة المحدودة التي كانت في مكة المكرمة وما قاربها إلى بناء دولة وحضارة إسلامية. هذا
0: نعم.
1: الاختيار لحدث الهجرة يحمل رسالة عظيمة لجميع الأجيال وفي كل زمان، وهي أن الأمم تقاس بما تصنعه من إنجازات وتحولات حضارية لا بمجرد الأحداث الزمنية. فالهجرة تعلمنا أن التغيير الحقيقي يحتاج إلى رؤية واضحة، إلى تخطيط محكم، إلى تضحية صادقة وتوكل على الله عز وجل.
0: نعم أيضا
1: فمطلع العام الهجري يذكرنا بأن المستقبل لا ينتظر بل يصنع،
0: طبعا
1: وهذه النهضة لا تأتي بالأماني، لا بد من الإيمان والعمل والبذل والعطاء.
0: فعلا
1: فلذلك يظل التقويم الهجري شاهدا على أن هذه الأمة تملك الإرادة وتستطيع أن تنتقل من يعني من مرحلة ضعف أو مرحلة محن إلى مرحلة منح، ومن تحديات إلى إنجازات وبناء حضارة إسلامية.
0: نعم أيضا يعني لما نقترب من هذه الدروس التي تحملها الهجرة النبوية، أيضا ما الدروس التربوية التي يمكن اليوم أن يستفيد أو تستفيد منها الأسرة لكي تغرسها في الأبناء؟
1: هناك دروس كثيرة ينبغي لكل مسلم أن يتدارسها مع أبنائه، وحتى تستفيد الأسرة والأبناء جميعا من هذا الحدث.

0: الشخصية. وتعلمنا الهجرة النبوية أن نصبر، خاصة في الشدائد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بقي في مكة وهناك شدائد وأذى واضطهاد، ولكن ذلك لم يضعف من عزيمته عليه الصلاة والسلام، بل زادهم ثباتا ويقينا بأن الله سبحانه وتعالى سينصرهم. وتعلمنا الهجرة كذلك التخطيط. التخطيط مهم جدا في حياتنا، فلا بد أن نخطط ونأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم خطط لهجرته أدق تخطيط، واختار الرفيق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك أيضا هذا الأمر لم ينسيه التوكل على الله عز وجل. فكما نعلم أنهما كانا في الغار، وكان أبو بكر الصديق يخاف أن يعني أن المشركين يرونهم، ومع ذلك كان فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطمنه: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فلا بد من الجمع بين التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب. ومهم جدا أن نغرس في أبنائنا اختيار الصاحب، اختيار الصاحب الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار يعني رفيقا له في هجرته أبا بكر الصديق رضي الله عنه. كان هذا الصاحب الصادق عونا وسندا في أصعب الظروف. فهكذا ينبغي أن نعود أبناءنا ونعلم يعني نعلمهم على اختيار الخليل واختيار الصاحب. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت.
1: من أنت فعلا.
0: فالأبناء بحاجة إلى هذه المعاني. كذلك من أهم المعاني حب الوطن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان محبا لوطنه مكة، وقال عليه الصلاة والسلام يعني وهو يخاطب مكة: والله إنك لأحب البقاع إلي وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. يعني هذه أيضا من المعاني التي ينبغي إحضارها في الأبناء، حتى يكونوا أصحاب مبادئ ويتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: فعلا يعني هكذا تبقى الهجرة النبوية، حدث تتجدد معه كل هذه المعاني، كل هذه الدروس، وتتعاظم فعليا هذه الدروس. ومن المهم فعلا أن نأخذ بكل هذه الدروس، أن نغرسها أيضا في أبنائنا. واليوم إحنا كشباب يعني الكثير من المتغيرات من حولنا، يعني نشهد الكثير من الشدائد وغيرها، فتأتي اليوم الهجرة النبوية لفعلا تذكرنا. ونسأل الله أن يكون عام هجري جديد بداية خير وبركة، وأن يوفقنا إن شاء الله جميعا إلى هجرة نحو كل ما يرضيه. كل الشكر لك دكتور محمد على إثراءك لهذه المساحة والمشاركة في مسك النهار.
0: شكرا جزيلا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عاما مليئا بالخير، ويعني أن يكون مستقبلا مشرقا إن شاء الله. دائما هذه من معاني الهجرة، أنها تعلمنا أن اليأس ليس من أخلاق المؤمن، وأن هناك مستقبلا مشرفا ينتظر هذه الأمة. فينبغي أن نحيي ذكرى الهجرة ونقرأ السيرة النبوية ونتأمل في دروس هذا الحدث وغيره من أحداث السيرة النبوية. كل الشكر لكم، جزيتم خيرا، و توفيق للجميع
1: بإذن الله. بإذن الله تعالى. كل الشكر لك دكتور محمد بن سالم الخروصي، وهو مدير دائرة الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. احنا مكملين معكم هذا المشوار في مسك النهار. فاصل قصير ونعود.

أهلا وسهلا بكم مستمعي مسك النهار، نحييكم ومكملين معكم في الدقائق الأخيرة من عمر هذا أو عمر هذه الحلقة. رسالة من خالد سليمان العاصمي يقول: حين اتخذ من الهروب منهجا في الحزم أصبحنا نضرب بلا قوة ونعطي بلا كرم ونتكلم بلا فائدة ونناقش بلا حجة، ثم نتساءل أو تساءلنا لماذا لا تترك كلماتنا بصمة ولا تصنع مواقفنا فرقا ولا يلتفت الناس لما نقول أو نفعل. شكرا لك على هذه الرسالة. مهم لكل ولي أمر بين القرآن والأجهزة الذكية أن نقضي صيف أبناء. هذه رسالة الصباح. كل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الهجرية، جعلها الله سنة مليئة بالخير والبركة والسعادة، اللهم اجعله عاما لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء، واحفظ لنا من نحب وبشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى يا رب العالمين، اللهم أننا نستودعك سنة مضت من عمرنا. تحياتي لطاقم البرنامج فاطمة بنت عيد المحروقي أم غيث، شكرا لك على هذه الرسالة. أيضا رسالة: صباح الخير مريم ومروان، أسعد الله صباحكم بكل خير، اللهم غيثا من الصحة والعافية والمسرات والخيرات، اللهم عاما مليئا بالخير والجبر وإجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات، كل عام وأنتم إلى الله أقرب بالخير أنعم. تحياتي أم ناصر الهادي، شكرا لك على هذه الرسالة. أيضا صباحكم مسك لصاحب الرقم المنتهي ب880. تهنئة إلى إذاعة الشباب، سلام عليكم مريم والمخرج مروان. لم يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة بسبب كفر أهلها، لكن بسبب ظلمهم، ولم يأمر أصحابه بالهجرة إلا إلى الحبشة، لأن من يحكمها مؤمن، بل لأنه عادل لا يظلم أحد. التهنئة بهذه المناسبة العطر، أرفع التهنئة إلى المقام السلطان هيثم بن طارق المعظم وإلى الأمة الإسلامية جمعاء سعيد بن عزيز الهشامي، شكرا لك على هذه المشاركة. يعني أنا اليوم في مسك الختام ذاكرة الهجرة صوتا ونشيدا. طبعا ارتبطت الهجرة النبوية الشريفة بمجموعة من أعذب الأناشيد والقصائد في التراث الإسلامي التي تخلد هذه الذكرى العظيمة، توثق تفاصيلها الوجدانية والتاريخية. واحدة من هذه الأناشيد هي أنشودة طلع البدر علينا، أشهر نشيد تاريخي استقبلت به الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة مرددين فرحا بقدومه. وهناك خلفية تاريخية، يقال أن هذا النشيد قد أنشده أهل المدينة المنورة عند استقبال النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وكان مهاجرا من مكة. ويذكر أن النساء والأطفال من الأنصار شاركوا في هذا الإنشاد تعبيرا عن الفرح والولاء، وقد رددوا ذكره في بعض كتب التراث مثل دلائل النبوة. أيضا هناك اختلاف بين المؤرخين حول الوقت الدقيق لإنشاده، فبعضهم يربطه بوصول النبي من مكة سنة 622، وبينما يربطه آخرون بغزوة تبوك، لكنه يظل نشيدا تراثيا مشهورا حتى اليوم. وبهذه الأنشودة نختتم حلقتنا لهذا اليوم من مسك النهار. تقبل تحيات فريق العمل، رافقتكم إعداد وتقديم مريم البداعي، تحيات الأستاذة عفراء اليحيائي في الإشراف العام، وهذه تحيات مخرجنا مروان السعيدي. اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: من أبطال الهجرة النبوية الشريفة، علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ابن عم محمد بن عبد الله نبي الإسلام من آل بيته وأحد أصحابه، وهو أول الأئمة ورابع الخلفاء الراشدين. أبوه أبو طالب بن عبد المطلب أحد سادات قريش، وأمه فاطمة بنت أسد الهاشمية. ولد في مكة وتربى في بيت محمد. أسلم قبل الهجرة النبوية وهو الثاني أو الثالث إسلاما، والأول من أسلم من الصبيان. هاجر إلى المدينة المنورة بعد هجرة محمد بثلاثة أيام، وآخى محمد بينه وبينه. وفي السنة الثانية من الهجرة تزوج بفاطمة بنت محمد، ثم أنجب منها الحسن والحسين. شارك في كل غزوات الرسول عدا غزوة تبوك، خلفه فيها محمد على نسائه وعياله، وعرف بشدته وبراعته في القتال، فكان عاملا مهما في نصر المسلمين في مختلف المعارك. كان علي موضع ثقة محمد، فكان أحد كتاب الوحي وأحد أهم سفرائه ووزرائه. هو علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. ولد في مكة في 17 من مارس من عام 599 للميلاد، وهو أصغر أبناء أبو طالب، وأبوه أحد سادات قريش والمسؤول عن السقاية فيها. تواردت الأخبار بأن عليا ولد داخل الكعبة. حين كان علي ما بين الخامسة والسادسة من عمره، مرت بمكة سنين عسرة وضيق أثرت على الأحوال الاقتصادية في مكة وما حولها. وكان لأبي طالب ثلاثة أبناء، علي وعقيل وجعفر. فذهب إليه محمد وعمه العباس بن عبد المطلب، وعرض عليه أن يأخذ كل منهما ولدا من أبنائه يربيه ويكفله تخفيفا للعبء عليه. فأخذ العباس جعفر، وأخذ محمد علي، فتربى في بيته وكان ملازما له أينما ذهب. كان قبل الإسلام حنيفا، لم يسجد لصنم قط طيلة حياته، ولهذا يقول المسلمون بعد اسمه كرم الله وجهه، وقيل أيضا لأنه لم ينظر لعورة أحد قط. في اليوم الذي عزم فيه محمد على الهجرة إلى يثرب، طلب محمد من علي بن أبي طالب أن يبيت في فراشه بدلا منه، ويتغطى ببرده الأخضر ليظن الناس أن النائم هو محمد، وبهذا غطى على هجرة النبي وأحبط مؤامرة أهل قريش بقتل محمد. ويعتبر علي أول فدائي في الإسلام بموقفه في تلك الليلة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يؤدي الأمانات إلى أهلها ففعل، حيث كان أهل قريش يضعون أماناتهم عند محمد، وكانوا في مكة يعلمون أن عليا يتبع محمد في كل مكان. لذا فإن بقاءه في مكة جعل الناس يشكون في هجرة النبي، نظرا لاعتقادهم بأنه لو هاجر لأخذ عليا معه. وبقي علي في مكة ثلاثة أيام، حتى وصلته رسالة محمد عبر رسوله أبي قتادة الليثي يأمره فيها بالهجرة للمدينة. خرج علي للهجرة إلى المدينة وهو في 22 من عمره. فقد خرج علي وحيدا يمشي الليل ويكمن النهار، بينما تذكر مصادر أخرى أنه اصطحب ركبا من النساء، هن أمه فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت محمد وفاطمة بنت زبير بن عبد المطلب، أو ما سمي بركب الفواطم. ولم تمضي غير أيام قليلة حتى وصل علي إلى قباء حيث انتظره محمد بها، ورفض الرحيل قبل أن يصل علي الذي كان قد أنهكه السفر وتورمت قدماه حتى نزف منهما الدم. وبعد وصوله بيومين نزل علي مع محمد إلى المدينة. له مواقف كثيرة يذكرها التاريخ، فقد كان حكيماً بليغاً شاعراً وحاكماً عادلاً وفارساً مغوار. قتله بسيف مسموم عبد الرحمن بن ملجم المرادي، حيث ترصد لعلي رضي الله عنه عند خروجه للصلاة في مسجد الكوفة فضربه بالسيف، فكانت تلك الضربة استشهاداً لعلي رضي الله عنه، وكان ذلك في رمضان عام 40 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا الكامبيون دل موندو، أرجنتينا كامبيون دل موندو.
5: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي.
6: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
7: المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: حدايد في
1: يلا بوبي،
0: مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول
1: سير يا طويل العمر سير سير يا طويل العمر سير
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. المونديال عبر إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
3: استوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة هالة توماس دوتير رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام التقدم والتطور ولعلاقات التعاون بين البلدين بالمزيد من النمو والتوسع على مختلف الأصعدة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران وإنهاء الحصار البحري. وذكر ترامب خلال منشور له على مواقع التواصل الرقمي أن الاتفاق مع إيران قد اكتمل الآن، وبموجبه سيتم الإنهاء الفوري للحصار البحري الأمريكي على إيران. كما أكد الرئيس الأمريكي على أن الاتفاق يقضي بعودة حركة الملاحة البحرية بشكل طبيعي. من جانبه أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أنه قد يشارك في حفل توقيع اتفاق السلام مع إيران في سويسرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي قد يشارك أيضا. من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أن نص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع عليه يوم الجمعة المقبل في جنيف. وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يهدف إلى وقف الحرب بشكل فوري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتفاق يفتح الطريق لمفاوضات خلال 60 يوما تهدف للتوصل إلى تسوية نهائية. بدأ آلاف النازحين اللبنانيين العودة إلى بلدانهم وقراهم في جنوب لبنان عقب الإعلان عن الاتفاق مع إيران وسط أجواء من الارتياح الحذر بعد أشهر من النزوح. وشهدت الطرق المؤدية إلى المناطق الجنوبية حركة كثيفة للمركبات والعائلات العائدة لتفقد منازلها وممتلكاتها، في حين تواصل الجهات المعنية متابعة الأوضاع الميدانية وتقييم الأضرار، وترافق مشهد العودة مع دعوات رسمية أو ترافق مشهد العودة مع دعوات رسمية إلى الالتزام بإرشادات السلامة، خاصة في المناطق التي لا تزال تشهد تحديات أمنية وإنسانية. يعقد قادة مجموعة السبع اليوم محادثات مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في وقت صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ربما يمكننا فعل شيء بخصوص الحرب المتواصلة في أوكرانيا منذ ما يزيد على 4 سنوات. وسيسعى القادة الأوروبيون الذين يستضيفهم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى إقناع ترامب بالضغط على موسكو للقبول بسلام بشروط كييف، وألا تضطر هذه الأخيرة لتقديم تنازلات للروس. قال مسؤولون في سلاح الجو الأمريكي إن قاذفة قنابل تحطمت في القاعدة الجوية الواقعة جنوب كاليفورنيا وقتل جميع أفراد طاقمها 8. وقال الكولونيل جيمس هيز من سلاح الجو الأمريكي في مؤتمر صحفي بعد ساعات من الحادث إن الطائرة المصممة لحمل القنابل النووية والتقليدية كانت في مهمة اختبار روتينية عندما تحطمت على مدرج القاعدة بعد إقلاعها مباشرة، مؤكدا أن سبب الحادث غير معروف وأنه قيد التحقيق. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا الكامبيون ديال الموندو أرجنتينا الكامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة وتواصل جديد يجمعنا معاكم في برنامج صوت الشباب. نرحب فيكم مستمعينا، وإن شاء الله كانت صباحاتكم جميلة بإذن الله تعالى، ويمتد جمال هذا اليوم إن شاء الله. إحنا معاكم في صوت الشباب في مواضيع مختلفة نصحبكم فيها. دروب السلامة لكم مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتوا، كانت هذه الاتجاهات والدروب لهذا اليوم. مساء جميل، يعني جميل لما تكون داخل مكيف يعني عندك، بس لما تكون برا الله يحفظكم، خلوا بالكم من حرارة الطقس، كثروا من شرب الماء، والله يعطيكم الصحة والعافية. وأيضا في شيء جدا مهم، التأكد من فحص المركبة قبل لا تطلعوا إلى أي مشوار، والله يحفظكم دائما في الدروب المختلفة. اللي طالع من العمل، طالع من أي مشوار، رايح لمشوار آخر، إن شاء الله الله يحفظكم توصلوا بالسلامة إلى المقاصد المختلفة. وإحنا راح نكون معاكم إن شاء الله خلال هالساعتين مستمعينا في صوت الشباب. أجمل تحية نقدمها لكم أكيد من البرنامج في الإشراف العام أستاذ عفرة بنت أحمد اليحيائية، في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبدالله الخنبشية، وفي الإخراج مروان بن علي السعيدي.

حياكم الله مستمعينا. جلالة السلطان يترأس اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس ويشيد بنتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فترأس أمس اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر، مستهلا جلالته أعزه الله الاجتماع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والامتنان على نعمه الظاهرة والباطنة، سائلا إياه جل وعلا أن يديم عطاياه ووافر نعمه على هذا الوطن العزيز وأهله الكرام والمقيمين فيه، وأن يحفظ سبحانه وتعالى بلدنا العزيز عمان وشعبها وكافة شعوب العالم ويديم عليها الأمن والاستقرار، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفق كافة الجهود الخيرة لتحقيق الإنجازات والطموحات. ثم تفضل جلالته أعزه الله باستعراض عدد من الموضوعات، ففي ضوء اهتمام جلالته ببناء اقتصاد تنافسي يكون فيه القطاع الخاص ممكنا ويقوم بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويسهم في دعم الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وجه حفظه الله بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي برئاسة صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وذلك بهدف إيجاد تناغم بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص واستشراف توجهات الاقتصاد العالمي وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، إضافة إلى تأكيد توجيه السياسات العامة نحو نموذج تنموي أكثر تنوعاً وتوازناً. واستمراراً لاهتمام جلالة السلطان المعظم أبقاه الله بترسيخ مبدأ الشورى، واستكمالاً لما شهدته مسيرة مجلس الشورى من تطور خلال الفترة الماضية، وبهدف تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في مختلف الجوانب، وجه جلالته حفظه الله ورعاه بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعداً تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس. وبعد أن اطلع مجلس الوزراء على نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية للعام 2025 ميلادية، والتي أظهرت ولله الحمد تحسناً ملحوظاً في الأداء منذ بدء أعمال وحدة قياس المؤسسات الحكومية في العام 2022 ميلادية، أشاد جلالته أبقاه الله بالجهات الحكومية ذات الأداء الأعلى وكذلك الجهات ذات التحسن الأعلى في الأداء، مؤكداً أيده الله على أهمية أن ينعكس ذلك على تحسن مستوى رضا المواطنين والمقيمين وبيئة الأعمال ونمو مؤشرات رؤية عمان 2040. وفي ضوء الانتشار السريع لوسائل التواصل الرقمية واستخدامها من قبل شريحة واسعة من الأطفال، وجه جلالته أبقاه الله الجهات المعنية بتقييم الموضوع من جوانبه المختلفة وتشخيصه وإعداد الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم استخدام الأطفال لتلك الوسائل، وبما يساعد الأسر في إرشاد أبنائها والتحكم في كيفية الاستخدام الأمثل لها، وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال. ومن منطلق الاهتمام الذي يوليه مجلس الوزراء بالأمن السيبراني بالتوازي مع برامج الاقتصاد الرقمي، تم التأكيد على أهمية قيام جميع الوحدات الحكومية بضرورة إيلاء الأولوية اللازمة لمشاريع الأمن السيبراني في خططها وبرامجها ومعالجة التحديات التي تواجهها في هذا الشأن أولاً بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها التقنيات المستخدمة في هذا القطاع، ونظراً لأهمية بناء إطار مؤسسي شامل لإدارة الأصول الحكومية بما يضمن الاستخدام الأمثل لها ويرفع من مستوى الحوكمة والرقابة فيها
وتحويلها إلى مورد دائم للتنمية الاقتصادية. أقر مجلس الوزراء إنشاء هيئة الأصول الحكومية تتولى إدارة واستثمار الأصول الثابتة للدولة وفق أعلى معايير الشفافية، سعياً نحو تعظيم عوائدها الاستثمارية وتحويلها إلى رافد اقتصادي مستدام يدعم الميزانية العامة للدولة. كما استعرض مجلس الوزراء الجهود المبذولة من قبل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص المتعلقة بملف التشغيل، مشيداً بالجهود الوطنية التي يقوم بها القطاعان الحكومي والخاص للدفع بالبرنامج الوطني والمبادرات الخاصة بالتشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين، مؤكداً المجلس على أهمية الارتقاء بمستهدفات فرص العمل ومضاعفة الجهود لفتح آفاق أوسع لتوفير فرص وظيفية للمواطنين.

0: رحب فيكم أكيد مستمعينا، وموضوعات مختلفة في صوت الشباب راح تكون معانا بإذن الله تعالى. راح نبدأها إن شاء الله بموضوع تمكين الحكومة للمرأة العمانية بتخصيص 11 مقعدا للمرأة العمانية في مجلس الشورى بواقع مقعد في كل محافظة. وأكيد هناك يعني الكثير من الاهتمام السامي أيضا بتواجد المرأة، بتمكينها، بإبرازها في المجالات المختلفة، وهذا ما نرى أيضا جليا مستمعينا من توجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بتخصيص أيضا مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا. تضاف هذه المقاعد مستمعينا إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس. وبكل تأكيد يعني أيضا لاحظ مستمعينا الاهتمام أيضا البالغ من قبل الحكومة الرشيدة وجلالة حفظه الله ورعاه بأيضا ترسيخ مبدأ الشورى، وأيضا دعم جدا كبير لمسيرة مجلس الشورى. وبشكل خاص إحنا حابين نتحدث في هذا المحور مستمعينا بالتحديد تمكين المرأة العمانية وإبرازها أيضا في المجالات المختلفة، وهذا ما نرى أيضا جليا في المجالات المختلفة، وجود المرأة كوزيرة كسفيرة في المقاعد أيضا البرلمانية موجودة في المجالات المختلفة. المرأة العمانية أصبحت متواجدة، وهذا بالدعم الكبير من قبل الحكومة الرشيدة. تمكين المرأة مستمعينا أكيد يتضح جليا مثل ما ذكرنا في الكثير من التفاصيل المختلفة. وإحنا يسعدنا أيضا اليوم أنه تكون معنا الأستاذة رحمة بنت مبارك النوفلية، وهي عضو المجلس البلدي سابقا، وهي أيضا رائدة أعمال ولها أيضا الكثير من التجارب المختلفة في الأعمال التطوعية وغيرها أيضا من التفاصيل الأخرى. تكلم اليوم عن تمكين المرأة أكيد، وأيضا الأستاذة رحمة كانت أحدى نساء عمان أيضا اللي تبوأت أيضا مقعد أحد المقاعد في المجلس البلدي سابقا، حالها حال أيضا نساء في مجلس الشورى وحتى في المجلس البلدي. أستاذ رحمة مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيك معانا في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب.
1: يا هلا وفيك عزيزتي سلو وجميع المستمعين.
0: يا مرحبا بك، نرحب فيك في البرنامج، مساءك سعيد، ونبارك للمرأة العمانية أكيد أيضا كل ما تحظى به من دعم من ثقة من تمكين أكيد، وهذه المرة أيضا توجيه من قبل جلالة حفظه الله بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا، وهذا هو استمرار الدعم والتمكين للمرأة العمانية.
1: أكيد سلوى، يعني بأمانة لفتة طيبة من وثقة سامية نالتها المرأة يعني في مسيرة التمكين اللي حظت فيه المرأة العمانية من بداية بلوغ النهضة، وجاءت هذه الترجمة الحين تبين يعني النهضة المتجددة ورؤية الثاقبة التي تؤكد تمكين المرأة، أن تمكين المرأة يعني لا حدود له، أن المرأة ليست يعني هدف لحظي أو مرحلي، بل هي خيار وطني واستراتيجي تقوم فيها على كفاءات يعني والاستفادة من جميع كفاءات النساء العمان في جميع المجالات. وأكيد إحنا فخورين بهذه التوجيهات السامية اللي أكيد كل مرأة عمانية تثمنها.
0: نعم أكيد، 11 مقعدا يعني كل محافظة لها الحق للمرأة الحق بأن تكون متواجدة من خلال هذا المقاعد، ماذا يمثل لك كامرأة عمانية هذا الشيء أستاذة رحمة؟
1: أكيد حبيبتي سلو جميع المستمعين بأن هذه الأوامر السامية هي تمثل محطة مهمة في مسيرة تمكين المرأة العمانية، وأن يعني أن المرأة العمانية خاصة بعمان يعني مشاركتها في الحياة هي مشاركة عامة، وهذه التوجيهات استمحنا نحسها جاءت بالنسبة لنا يعني كثقة تؤمن بقدراتنا تؤمن بكفاءاتنا. وجود 11 مقعد حاليا بنظام، احنا قلنا كنا نطالب بالكوتا والأغلب يعني كان ضد الكوتا، ولكن سبحان الله هذه التوجيهات جاءت يعني أخذت العصا من النص، يعني بأمانة الرؤية الثاقبة لمولانا في اختيار أو تخصيص هذه المقاعد احنا حسيناها أنها أخذت العصا من النص، مع يعني الناس اللي كانت تؤمن بالكوتا والناس اللي كانت مع ضد الكوتا. خصصت ال 11 مقعد، ولكن خصصت بطريقه يعني المراه لم تهز تمكين المراه او لم يعني تشعر ان المراه يعني تزكى في هذه المقاعد، بل يعني احنا سعيدين ان راح نخوض تجربه المنافسه بامانه، يعني سواء كانت على مستوى الولايه او على مستوى المحافظه، بس يعني التوجيهات جات واحنا في يعني قناعه تامه بهذه الثقه، وان شاء الله نكون على قد المسؤوليه
0: باذن الله تعالى. والمراه العمانيه كذلك اكيد انه اعطيت دائما المجال، هي دائما تبرز نفسها في المجالات اكيد المختلفه. وجود المرأة في هذا المجال أو الجانب البرلماني، كيف ترينا أستاذة رحمة؟ وأنت كان لك أيضا تجربة سابقة في هذا الجانب.
1: بالضبط، يعني شوفي بالنسبة حق المرأة، وجودها في مجال البرلمان وموجود في الشورى يعتبر من أحد المؤسسات العمل الوطني، يعتبر تتويج لمسيرة طويلة وتتويج لدعم وتمكين مثل ما ذكرت وأسلفت أنها حضرت فيه المرأة العمانية من فترة طويلة يعني. فالاستفادة من هذه التجارب ومن هذه الكفاءات النسائية اللي موجودة في عمان، ونساء عمان ممكنات، يعني وأرجع أقول أنهم ممكنات وحظن بفرصة كبيرة في التمكين في جميع المجالات. فوجود المرأة في مجلس الشورى، وفي هذا المجلس اللي إحنا نعتبره قبة كبيرة للمشاركة في العمل الوطني بشكل كبير، له يعني سياسة حكيمة من مولانا بأن قرار المرأة، مشاركة في المرأة في التشريعات العمانية يعني يحظى برؤية ثاقبة بعيدة الأمد.
0: نعم بإذن الله تعالى. نتكلم اليوم يعني وجود أو إضافة أو تخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا، راح يتيح الفرصة لتواجد المرأة بشكل أكبر. ويمكن إحنا شفنا المشاركات البسيطة ربما للنساء في العوامل الماضية، نشوف مثلا امرأة واحدة في مقعد واحد، أو امرأة واحدة تفوز من عدد كبير أيضا من بين عدد كبير ما شاء الله من أيضا الرجال. لكن هذه المرة ستكون فرصة أكبر للمرأة بأن تكون متواجدة في مجلس الشورى. كيف من الممكن أيضا للمرأة أن تقابل هذا، خلينا نسميه أيضا رد الجميل، لأن تعطى المرأة هذا المقعد؟ كيف تطور من نفسها لتصل أيضا إلى المجال البرلماني بالتحديد، وتكون هي بالفعل هي جديرة بأن تصل، لكن كيف تطور من نفسها وكيف أيضا تجهز نفسها أكثر لأن تصل لهذه المقاعد التي خصصت لها؟
1: بأمانة سلوى، يعني إحنا كنساء أول أنت ما سمعنا الخبر، وأنا بما أسلفت أنت سابقا بأني أنا لباع طويل في العمل الاجتماعي، كانت في تجربة جميلة في المجلس البلدي في الفترة الثانية، ومثل ما عايشين أسلفت بأن كانت المقاعد بسيطة أو وصول المرأة بشكل ضئيل، يعني يمكن ما يتعدى نسبة 1 أو 2%، ولكن الحين وجود 11 مقعد، يعني أنا من خلال هالمنبر يعني أقول لك بأن نساء عمان قادرات، وأغلب النساء اللي كانوا يدخلون في المجلس أو يحاولون أنهم يوصلون إلى قبة المجلس سواء كانت في مجلس البلدي أو مجلس الشورى، يعني كان لهم سيرة كبيرة. ولكن يعني إحنا الحين من رد الجميل يعني نتمنى أن كفاءات عمان ونساء عمان يعني خلال هالمنبر يعني باختلاف القطاعات اللي موجودات فيهم توجد كفاءات كبيرة وايد. توجد كفاءات يعني المفروض تطلع والمفروض تستثمر والمفروض ترد الجميل لهذه الحكومة ولها الدولة ولها الشعب الجميل. فبقول لك إحنا مستعدين، نساء عمان مستعدات لأنهم فعلا ممكنات، بس يبالهم الجرأة وإنهم يطلعون. فأي امرأة قادرة إنها تطلع وتشارك وتحس نفسها إنها تجربتها أو ما لديها من مكنون من التمكين تقدر فيه تصنع القرار، الفرصة لنا على طبق من ذهب. وأموالة يعني إحنا كنا ننافس أخوانا الرجال، وإحنا بالعكس يعني توأمة جميلة راح تكون الحين في المجلس بتمثيل 11 مقعد في المجلس، يمكن تصير لأول مرة في مجلس عماني يعني مجلس برلماني كده يكون عدد حضور كبير من المقاعد النسائية. فرد الجميل موجود، سواء كان وصلت أي امرأة منهم أو لم تصل، بس يعني نساء عمان قادرات وممكنات إنهم يطلعون ويردون الجميل في أي قطاع من القطاعات.
0: نعم بكل تأكيد. إحنا نتكلم عن تجربة برلمانية كانت لك أستاذة رحمة، كيف ممكن يعني نصف هذه التجربة؟ إذا ممكن أيضا تضعينا يعني في هذه التجربة عشان أيضا تكون دافع لكل نساء عمان بأن يدخلن أيضا يخوضن هذه التجربة، التجربة البرلمانية بإضافة هذه المقاعد 11.
1: التجربة البرلمانية اللي أنا خضتها في المجلس البلدي في الفترة الثانية كانت بالنسبة لي تتويج وتشريف لي من أهل ولايتي، يعني من أهل ولاية المصنعة ومن أبناء عمان كافة بعد ما شافوا حراك رحمة. التجربة كانت أنا حصلت على المقعد لله الحمد في التنافس، كنت يعني الامرأة الأولى في على مستوى المحافظة أني أوصل للمجلس عن طريق التصويت. كانت تجربة كثير جميلة، الحمد لله حظيت يعني بأصوات الذكور والإناث، فكان التصويت وايد ممتع، الحركة كانت وايد ممتعة، الانتخابات أخذتها يعني بأمانة، يعني كانت وزارة الداخلية يعني بين شروط ولكن كملت عليها وزارة التنمية مشكورة.
0: نعم.
1: كانت يعني دخلتنا مثل ما قلت إحنا ممكنين دورات تدريبية مثل يعني إخواننا الرجال ما كانوا يدخلونها عشان نوصل عشان نعرف. فأنا كنت الحمد لله يعني دخلت التجربة هذيك وأنا يعني على بساط أحمدي، بساط يعني مفروش لي من خلال التمكين العلمي اللي كنت أخذه عن طريق الانتخابات أو دورات الانتخابات. فتجربة البرلمان وايد جميلة، خاصة لما تجي عن طريق التنافس، لما تلتقي بالمترشحين والمرشحين، لما تكون لك مقار انتخابية. يعني أنا أبدا بأمانة ما كنت أقدر أنسى الأشياء اللي حصلت لي في ذيك الفترة وأنا أحضر 6 شهور وأنا أحضر للتجربة الانتخابية اللي تتوجد فيها. فبأمانة يعني حابة ممكن أني أكون في هذه التجربة، وأنا يعني وايد سعيدة بأمانة من القرار اللي أمس يعني دخلت لنا فرحة، يعني حتى أغلب الناس كانوا يتصلون يقولون جاكم فرصة من ذهب يعني استغلوها.
0: نعم، ذكرت أيضا تفضلت وذكرت أستاذ رحمة أنه كان تحضيرك لخوض هذه التجربة يعني فترة أكثر من 6 أشهر يمكن أو أكثر. نعم، بالتالي مثل ما يعني ذكرنا من خلال الحديث أنه بالفعل المرأة يحتاج أنه هي أيضا تجهز نفسها إن شاء الله للقادم بعد إضافة هذه المقاعد 11 لتصل إن شاء الله. ما يعني ما هو التجهيز اللي برأيك يعني من بعد تجربتك المفترض أنه المرأة تجهز في نفسها من الآن يعني اللي تكون إن شاء الله من المنافسين لهذه المقاعد؟
1: أكيد كل امرأة، يعني مستحيل أي امرأة تطلع من اليوم وباكر قلت أنا بأترشح، فأكيد لها مجالها اللي كانت هي مسار حياتها وفي يعني قطاعها الاجتماعي أو قطاع التعليم أو قطاع الصحة. فضروري جدا أول شيء أي امرأة عشان أنها تطلع تشوف المجتمع إيش معها، إيش اللي فيه، من القاعدة تبعها، إيش اللي تبي تقدمه للمجتمع، يعني رؤيتها الانتخابية كيف راح تكون، إيش اللي راح تستهدفه، إيش اللي راح يصير، كيف راح تساعد، كيف راح توصل صوت المواطن، كيف راح تساعد في التشريعات. فضروري جدا أي امرأة بتكون طالعة للمجتمع أنها تكون مجهزة نفسها كيف تلتقد مجتمعها نفسها، كيف تقدر تنقل لهم صوتها. لأنه بأمان يعني إحنا ألشين حكومتنا ولله الحمد حكومة مفتوحة جدا، يعني فتشوفين إن يعني العضو في البرلمان يحتاج إلى نوع يعني ساعد في مجال التشريع. فضروري جدا أنا ألتقي بمرشحيني، يعني ضروري ألتقي بالناس، ضروري أعرف إيش المجتمع محتاج، ضروري جدا تكون مطلعة على الأدوات البرلمانية، إيش موجود في المجلس، كيف أنا أقدر أسوي، كيف أنا أقدر أدخل، كيف أنا أقدر أتكلم. فهذه ضروري جدا تكون المرأة مؤدة لها وفاهمتنها وعرفتنها يعني قبل لا تقدر تروح أو توصل أو تترشح.
0: نعم كل تأكيد. نتكلم عن المرأة بشكل عام، يعني حنتكلم عن المرأة في المجال البرلماني بشكل خاص. أستاذة رحمة، كيف تصفي أو تقيم تجربة المرأة في هذا المجال بشكل عام، يعني منذ بدايات المرأة وتواجدها في المقاعد هذه البرلمانية إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم بفضل الحكومة الرشيدة ودعمها أيضا بتخصيص مقعد إضافي للمرأة بإجمالي 11 مقعدا لها؟
1: بالعكس شوفي، يعني برغم ان الاعداد البسيطه اللي كانت وصلت لمجلس الشورى، ولكن ولله الحمد في مجموعه من النساء وصلوا الى مجلس الدوله عن طريق الساقه الساميه.
0: بالضبط.
1: فاكيد كل مجلس مرتبط بمجلس اخر، وبما ان موجود عدد في المجلس فاكيد يعني اخواتنا اللي سبقونا في مجلس الشورى كانت لهم كلمتهم. فاكيد يعني بامانه عملوا تغيير في ولاياتهم، عملوا تغيير في يعني في اماكنهم. فوجود المراه يعني ترجمت وجود عدد بسيط من المراه الى اليوم احنا نوصل الى 11 كرسي مخصصه للمراه، فاكيد هذه يعني تبعتها خطوات كبيره وثقه يعني ساميه.
0: نعم.
1: اكيد من هالثقه الساميه ان عمل دؤوب للنساء اللي وصلوا قبل من مثل احنا ونساء عمان وجودات في مجلس الشورى من بدايات مجلس الشورى ولغايه العام هذا الحين احنا في هذه الدوره وجود بعض من الاخوات موجودات في المجلس. فاكيد عمل يعني كبير قامن فيه هذه الاخوات لان وصلنا الى 11، يعني وصلنا لها الساقه الثانيه.
0: نعم، تفاصيل يعني جدا مهمه اكيد يجب ان تطلع عليها المراه فيما يتعلق ب ترشحها ان شاء الله للفتره القادمه باذن الله تعالى. هناك تفاصيل طبعا راح تعلن بإذن الله ماهية
1: كلنا
0: هذه.
1: ننتظرها.
0: نعم أكيد. أعتقد أستاذة رحمة أتوقع يعني عندك الحماس الكبير، وأشعر أنه راح تترشح للفترة القادمة من الفرحة، من الغبطة،
1: بإذن
0: ومن
1: الله،
0: السرور، ومن
1: أكيد بإذن الله، يعني بإذن الله، يعني تدرستين في مجال المجلس البلدي،
0: نعم
1: فما يمنع إن شاء الله إني أكون أحد الأخوات يعني هالخدمة خلال هالمنبر. أنا للشرف إذا كان أهل ولايتي يكونون ويحسوني إني أستحق إني أكون من ضمن الأخوات اللي إن شاء الله راح ينافسون على هذه المقاعد.
0: نعم بإذن الله تعالى. يعني نلاحظ أيضا أنه المرأة يعني مكنت بشكل كبير من قبل الحكومة الرشيدة،
1: جدا
0: نعم، في المجالات المختلفة، وإن كنا نتحدث بشكل خاص عن المقاعد البرلمانية بشكل خاص، وجود المرأة من خلال الانتخاب، وصولها إلى قاعة البرلمان، هذا شيء جدا كبير أيضا، يعكس الاهتمام السامي من قبل الحكومة الرشيدة بدعم وتمكين المرأة العمانية، سواء كان في هذا المجال أو حتى في المجالات الأخرى لتواجدها. المرأة اليوم وزيرة، سفيرة، في كل المجالات يعني مكنت
1: بالضبط.
0: المرأة بحمد الله وفضله، وأيضا دعم الحكومة الرشيدة. يعني ماذا يعني من الكلمات اللي تحب أن تضيفيها في هذا الجانب، وكيف من الممكن للمرأة أيضا اليوم أنه تشجع المرأة، تشجع النساء، يشجعن بعضهن البعض أيضا للتواجد في مثل هذه أيضا القطاعات أو هذا المجال بالتحديد، مجال البرلماني؟
1: والله بأمانة شوفي، أنا أمس من أول ما سمعنا الخبر وأنا تليفوني يمكن ما سكت من كثر ما الأخوات يلا همتنا يلا همتنا. أغلب الجروبات النسائية كانت تتكلم إنه ضروري، يعني جاتنا الفرصة فضروري نشوف الأقدر، فتحسين كل واحدة منهم تشجع الثانية باختلاف القطاعات، بس يعني ياسين ندور من الشخص الأمثل لنا، يعني إحنا من حماسنا أمس نحس إن كل النساء تستحق، كل القطاعات يستحقون، كل وحدة تحس نفسها ممكنة قاعدة تدفع الثانية إنه لا لا لازم تترشحين، لا أنت عندك، لا أنت، يعني بأمانة يعني إحنا عشنا مشهد وايد جميل، يعني عرس عماني أمس، إحنا يعني نحتفل بيوم المرأة، ولكن أمس إحنا من ضمن احتفالاتنا أمس حسينا نفسنا بيوم المرأة بأمانة، من كثر التهاني والتبريكات اللي كانت فينا، ومن كثر التعزيز اللي كان بيننا وبين بعض، ومن كثر كلمات الشكر والعرفان اللي كنا نوجهها حق المقام السامي. يعني بأمانة هذه الثقة اللي نالت لها أنت المرأة العمانية كانت تتويج لمسيرة عطاء لجميع نساء عمان في جميع باختلاف يعني طاقاتهم، باختلاف قطاعاتهم، باختلاف أطباع كل امرأة عمانية، يعني من الساحل إلى الوادي العماني.
0: نعم أكيد أكيد طبعا. إيش حابة تضيفي أو يعني من الرسائل للمرأة العمانية، وأنت كانت لك تجربة سابقة أستاذة رحمة، أو طريقة تشجيعك للمرأة العمانية اليوم عشان أيضا
1: والله هي
0: نعم
1: سلوى، بس أقدر أقول أن كل امرأة عمانية على أرض هذه عمان هي ممكنة في جميع قطاعاتها، فبس اللي أقدر أقولها أنك أنت قادرة، يعني قادرة بمعنى الكلمة، لأنك تمكنت من نعومة أظافرك.
0: نعم
1: يعني إحنا لما نطلع برا عمان يعني نفتخر نحن عمانيات بأمانة، يعني ما أقولها الحين على أساسني أنا في الإذاعة، بالعكس أنا لما أطلع ومثل عمان أنا أفتخر إني عمانية، لأني أحس نفسي ممكنة من جميع النواحي، فكل امرأة عمانية موجودة اليوم يعني بخلال هذه التوجيهات اللي صارت من السلطان، أحس إن كل امرأة يعني خلاص أنا توجدت، فأنت قادرة وأنت ممكنة وأنت تقدرين تطلعين من المجتمع بصورتك الجميلة اللي أعتقد أنت تربيتي عليها من نعومة أظافرك، ما يحتاج لك أي إضافات غير أنك تشوفين الأشياء التمكين اللي أنت حصلتي عليه وتقدرين تترجمينه على أرض الواقع.
0: نعم أكيد طبعا. إحنا سعيدين بوجودك أكيد معانا أستاذة رحمة، نرجو لك
1: وأنا أكثر سعيدة عن
0: نعم
1: سلوى، بس ممكن أقدم يعني تقدم بفوز الشكر والعرفان إلى المقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق على هذه اللفتة الكريمة اللي بأمانة يعني كانت تجسد فينا يعني العمق الكبير لدور المرأة، وإنها شريك أساسي وفاعل في التنمية الوطنية، يعني بأمانة ما أعرف إيش أقول لك، لأن إحنا من أمس الفرحة مش سيعانة.
0: تستحق أكيد المرأة العمانية كل هذا الدعم والتمكين من قبل الحكومة الرشيدة لمولانا السلطان هيثم حفظه الله ورعاه، وهي أهل لذلك أكيد، وجديرة بأن تكون أكيد تحت قبة البرلمان بعد ما كانت متواجدة ومقعدها أيضا موجود أكيد من خلال وصول المرأة إلى في الدورات المختلفة لمجلس الشورى بتصويت أكيد، لكن أيضا توجيه بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا، هو استمرار أيضا للاهتمام السامي بترسيخ مبدأ الشورى، واهتمام أيضا كبير من قبل جلالته بالمرأة العمانية، والاستمرار أيضا على دعم وتمكين المرأة العمانية في المجالات المختلفة، وبشكل خاص إن كنا نتحدث عن هذا المجال هو المجال البرلماني، والمرأة جديرة أكيد بأنها تكون في المجالات المختلفة، وهذا ما أثبتته التجارب أكيد المختلفة. أي الله يحفظك إن شاء الله أستاذة رحمة. أي إضافة قبل ختام هذا الحوار؟ تفضلي.
1: حبيبتي الله يسعدك ويبارك فيك، وشكرا على هالاستضافة الجميلة، إن شاء الله نساء عمان كلهم في الخدمة
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك أستاذة رحمة بنت مبارك النوفلية، عضو مجلس البلدي سابقا، وهي أيضا رائدة أعمال ولها أيضا تجارب كبيرة في المجال التطوعي. سعدنا بوجودك معنا، شكرا جزيلا لك أستاذة رحمة، يعطيك العافية. شكرا. إذن حديثنا مستمعينا كان مع الأستاذة رحمة بنت مبارك النوفلية، وهي عضو المجلس البلدي سابقا، وتحدثنا عن تخصيص أو التوجيه السامي بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا، استمرار أكيد الدعم للمرأة العمانية. أيضا مستمعين، معالي السيد وزير الداخلية أكد على أن الأوامر السامية القاضية بتخصيص مقعد للمرأة العمانية في مجلس الشورى في كل محافظة، هذه الأوامر تأتي في إطار الحرص الذي يوليه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه لضمان وجود تمثيل دائم للمرأة من مختلف المحافظات في المجلس، وتعزيز قاعدة المشاركة المجتمعية. معاليه أيضا وضح أن أبرز الضوابط والأسس التي ستتخذ لوضع الأوامر الكريمة موضع التنفيذ تتمثل في تخصيص 11 مقعدا للمرأة في مجلس الشورى، موزعة بواقع مقعد واحد لكل محافظة، مع الإبقاء على ترشح المرأة عن ولايتها وفقا للمنظومة الحالية حسب ما حدده قانون الانتخابات، وتتنافس المرأة المرشحة المدرج اسمها في القائمة النهائية أسوة ببقية المرشحين لتمثيل الولاية. معالي السيد وزير الداخلية أيضا ذكر يتم احتساب فوز المرأة بالمقعد الإضافي المخصص لها على مستوى ولايات المحافظة بأن تحقق المرشحة أعلى نسبة من الأصوات من إجمالي عدد المصوتين ضمن نطاق الولاية التي ترشحت منها، وذلك مقارنة بالمرشحات الأخريات في ذات ولايات المحافظة، والحاصلة على أعلى نسبة أصوات في المحافظة تعتبر الفائزة بالمقعد الإضافي وتمثل الولاية المرشحة عنها. كما أضاف معالي إذا فازت المرأة بالمقعد المعتاد لتلك الولاية وفق عدد السكان العمانيين من خلال حصولها على أعلى عدد من الأصوات، فيبقى المقعد المخصص للمحافظة متاحا لتتنافس عليه من قبل المرشحات الأخريات على مستوى ولايات المحافظة. هذه هي بعض التفاصيل أيضا مستمعينا اللي تفضل ذكرها أيضا معالي السيد وزير الداخلية، وفي الفترة القادمة إن شاء الله راح يكون هناك في تفاصيل أكثر بإذن الله تعالى. وإحنا أكيد نتوجه بالشكر والتقدير للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه على الاهتمام السامي والدعم المتواصل لتمكين المرأة في المجالات المختلفة. حفظكم الله ورعاكم.

كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء.

0: لا، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 9917-1114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
1: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
6: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني.
1: صوت الشباب.

0: على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب فيكم ونرحب بكل من ينضم لمتابعتنا في البرنامج. وأكيد مستمعينا، بداية سنة هجرية جديدة، كل عام والجميع بخير، ونرجوكم إن شاء الله سنة هجرية بإذن الله مليئة بالخير والتوفيق والتيسير بإذن الله تعالى. رحب أكيد فيكم مستمعينا، ومنرحب أيضا بكل المنضمين لنا بإذن الله تعالى. إحنا راح نتحدث أيضا خلال هذه الدقائق مستمعينا عن الهجرة النبوية الشريفة، وأيضا السنة الهجرية الجديدة. هناك يعني تفاصيل أكيد مهمة حابين نقف عليها بإذن الله تعالى مع ضيفنا اللي راح يكون معانا إن شاء الله بعد قليل بإذن الله تعالى. وراح نتحدث أيضا مستمعينا عن الهجرة النبوية الشريفة والدروس والعبر أيضا المستفادة، كيف أيضا نجعل من الناشئة أيضا على الاطلاع بشكل أكبر، وكيف يستفيدوا أيضا من هذه الدروس والعبر، ونقربهم ونعرفهم دائما بالمناسبات الدينية بشكل خاص. يسعدنا أن يكون معنا خلال هذه الدقائق الدكتور صالح بن سعيد الحوسني، خبير شؤون الحج بمكتب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. دكتور صالح، مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيك معنا في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب.
2: مساء الخيرات أستاذ سلوى، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير بإذن الله تعالى، ونسأل الله بداية خير وبركة بإذن الله لنا جميعا في السنة الهجرية الجديدة بإذن الله.
2: آمين
1: آمين يا رب العالمين. حياك الله دكتور صالح، في البداية نتحدث معك عن الهجرة النبوية الشريفة كحدث مهم في التاريخ الإسلامي، فكيف من الممكن أن نبدأ الحديث عن الهجرة النبوية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكركم أستاذة سلوى وإذاعة الشباب على هذه النافذة وعلى هذه المساحة التي نتحدث فيها عن هذه المناسبة العظيمة الخالدة، ألا وهي مناسبة الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. بطبيعة الحال الهجرة النبوية هي من أعظم الأحداث في تاريخ الإسلام.
1: نعم.
2: لأنها هي نقطة تحول حقيقة، يعني انتقل فيها الحال بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبصحابته من وضع كانوا فيه على درجة كبيرة من الضعف إلى مرحلة أخرى، أصبح لهم كيان وأصبح لهم دولة، وبعد صراع مرير في مكة المكرمة انتقلوا إلى دار الهجرة. هذه الرحلة أو هذا الانتقال لم يكن كما قد يرى بعض الأشخاص هو فرار من الأذى والاضطهاد فقط، وإنما هي مرحلة جديدة فيها إقامة لمجتمع مسلم، وفيها نشر للدعوة في بيئة أكثر استعدادا. وأيضا هذه الهجرة، هذه الرحلة أظهرت الكثير من صور الإيمان والتضحية والتوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب. وكان لهذه الرحلة ولهذا الحدث آثار كثيرة.
1: نعم.
2: من ذلك بناء المسجد النبوي ليكون مركز ومنارة للعبادة والعلم والتربية، وكذلك أيضا وقع في هذه الرحلة المواخاة بين المهاجرين والأنصار، وأيضا تنظيم العلاقة في مكونات المجتمع، لأن المجتمع في المدينة كان يضم أكثر من فئة، يعني فئة الأنصار المهاجرين، أيضا كان هنالك من غير المسلمين موجود في مجتمع المدينة. ولا شك بأن هذه الرحلة وهذه الحادثة بشكل عام كانت منطلق لتوسيع آفاق هذه الدعوة ليشمل نورها وخيرها العالم بأسره.
1: نعم.
2: هذه بعض وقفات ويعني بعض نتائج هذه الحادثة العظيمة.
1: نعم. يعني أيضا تحدث معك دكتور صالح، يعني ما الدروس المستفادة لنا جميعا من الهجرة النبوية الشريفة؟
2: بطبيعة الحال الحادثة، حادثة الهجرة، تتضمن الكثير من الدروس والفوائد والعبر، وهي ليست جديدة دائما، يعني نحن نسمع عنها ولكن لا بأس أن نذكر بها.
1: نعم.
2: لعل من أهم هذه الأسباب هي موضوع الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني كان من الممكن أن تكون هذه الرحلة حالها كحال رحلة الإسراء والمعراج، يعني لم يكن الأمر فيه صعوبة على المولى سبحانه وتعالى أن يسري بنبيه من مكة إلى المدينة.
1: نعم.
2: لكن رحلة الهجرة كان لها وضع آخر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بجميع الأسباب، وكأنه يعلمنا أن نأخذ بهذه الأسباب. اختار رفيقه وصاحبه في هذه الرحلة، هيئ الراحلتين، استأجر ذلك الدليل الخبير، لجأ إلى غار ثور الذي هو في غير طريق المدينة ليعلمنا أن التوكل الحقيقي لا ينافي أبدا الأخذ بالأسباب. الأمر الثاني، بجانب كل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان واثقا من نصر الله سبحانه وتعالى. وصل المشركون إلى باب الغار كما يعرف الجميع في سرد الأحداث، ومع ذلك كان لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. الأمر الثالث من فوائد هذه المناسبة كذلك موضوع التضحية في سبيل هذا الدين. النبي وأصحابه تركوا أوطانهم، تركوا أبناءهم، تركوا أسرهم لأجل أن الله تعالى أمرهم بالخروج إلى هذا المجتمع الجديد. لذلك دائما الإنسان يجعل أوامر الله تعالى نصب عينيه. الهجرة لم تكن عملا يعني هكذا عشوائيا، بل سبق موضوع الهجرة تخطيط تدبير، وهذا مهم في نجاح أي عمل. الأعمال الناجحة دائما تحتاج إلى إعداد، وتحتاج إلى تهيئة، وتحتاج إلى تخطيط. الأمر الخامس أيضا، الشباب أيضا لهم دور كبير في أي مجتمع وفي أي عمل من الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده فريق لإنجاح هذه الحادثة.
1: نعم.
2: وهذه الرحلة كما يعرف الجميع، سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أسماء بنت أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر أيضا، وغيرهم. فدائما الشباب لهم الصدارة في أي حضارة وفي أي مجتمع، وأيضا لا ننسى دور المرأة أيضا.
1: نعم.
2: يعني المرأة أيضا كان لها دور كبير في هذه الرحلة. طبعا يعني ما أدري هل الوقت أيضا يتسع لنضيف.
1: نعم تفضل دكتور صالح.
2: أيضا مكانة الصحبة الصالحة، يعني دائما الإنسان إذا أراد سفرا وأراد أن يذهب إلى أي رحلة ينبغي أن يكون معه رفيق، وينبغي أن يكون معه صاحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر الصديق رفيقا له في هذه الرحلة، وكما يقال الصديق أو الرفيق قبل الطريق. فهذا أيضا درس لنا جميعا، أن نتخير أصحابنا وأن نتخير الذين نرافقهم، فنختار من هم أفضل منا حتى نستفيد منه.
1: بالفعل بالتأكيد. نعم تفضل دكتور.
2: ربما نضيف يعني حتى لا نطيل في هذه النقطة كثيرا.
1: نعم.
2: يعني فائدة أخيرة، وهي موضوع ما يحدثه هذا الدين من انصهار لجميع الفوارق التي قد تبدو للناس. يعني أولئك المهاجرون وذهبوا إلى مجتمع المدينة، مجتمع المدينة كان به الأنصار، كان به الأوس والخزرج، وكان بينهم عداوات سابقة الأوس والخزرج، لكن عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لم يكن هنالك ذكر لا للأنصار لا للأوس ولا للخزرج ولا حتى للمهاجرين، الجميع شارك في بناء هذه في بناء المجتمع. فهذا ما يحدثه الدين، بحيث تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. هذه يعني إشارات سريعة لبعض الدروس والفوائد في هذه الحالة.
1: نعم، وإحنا نتحدث معك دكتور صالح فيما يتعلق بالهجرة النبوية الشريفة، كيف نعلم الناشئ أهمية هذا اليوم والأيام أيضا أو المناسبات الدينية بشكل خاص؟
2: نعم، هذا سؤال مهم. بداية حقيقة لابد أن نقف قليلا مع موضوع التاريخ الهجري. يعني التاريخ الهجري هذا من الشعائر الخاصة بهذه الأمة، وهذا التاريخ له ارتباط كبير بموضوع أحداث الإسلام العظيمة. لذلك عندما أراد الصحابة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب أو في خلافته أن يكون لهم تاريخ يؤرخوا فيه الأحداث، لم يجدوا أفضل من موضوع الهجرة النبوية. فلذلك موضوع الهجرة حدث مهم، فينبغي أيضا التنبه إلى أننا لا ننسى هذا التاريخ، يكون مرتبط معنا في حياتنا، ولا شك بأنه العبادات أيضا مرتبطة بهذا التاريخ، والشعائر كثير من الشعائر الإسلامية كالصيام والحج لها ارتباط بموضوع هذا التاريخ.
1: نعم،
2: فينبغي نتذكر. وبالنسبة لموضوع الناشئة، لا شك بأن أبناء اليوم هم رجال الغد، وبقدر اهتمام المجتمع بأولئك الناشئة يمكن أن نتصور أيضا كيف يكون عليه حال المجتمع بعد ذلك. يعني بنقاط سريعة كذا يمكن حقيقة أن نركز ونحن نتحدث عن موضوع الهجرة عندما يكون حديثنا إليهم، يعني ما نقتصر على فرق الهجرة على أساس أنها أحداث فقط يعني أو تاريخ، انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة ووقع كذا وكذا، هذه أحداث مهمة لا شك، لكن أيضا لابد أن نركز على القيم التي تتضمنها هذا الحدث، مثل التوكل، الصبر، التضحية، التخطيط، الصحبة ونحو ذلك. وأيضا يمكن أن نشجعهم على إقامة بعض مثلا المسابقات والأنشطة التربوية التي تربط الناشئة بهذه الأحداث، وكذلك أيضا المربون وأولياء الأمور والأمهات في البيوت كذلك. جيد أنها بين الحين والآخر يعني يتم التركيز على هذه الحادثة، خاصة إذا يعني أخذنا بعض المواقف التي وقعت في هذه الحادثة، مثلا مبيت سيدنا علي بن أبي طالب في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، دور الصديق مثلا في هذه الحادثة، دور عبد الله بن أبي بكر إلى غير ذلك. فهذا يعني مما يعين على تذكر ورسوخ هذه القصص وهذه الأحداث في أذهانهم حتى يتعلموا منها. وكذلك أيضا ممكن أن نستثمر بداية العام الهجري هذا الجديد في إلقاء بعض الدروس والمحاضرات والندوات وكلمات التوعية والتذكير بهذه المناسبة حتى يستفيدوا منها إن شاء الله.
1: نعم، جميل جميل جدا. إذن نحن يعني مع بداية عام هجري جديد، نسأل الله لنا بإذن الله التوفيق والتيسير والخير إن شاء الله مع بداية هذا العام الهجري الجديد. دكتور صالح، كيف من الممكن أن نبدأ عام هجري جديد؟
2: كما تفضلت، العام الهجري الجديد لا شك بأن أي يوم تضاف إلى عمر الإنسان هذه فرصة جميلة وعظيمة ينبغي استغلالها، فأن يمن الله تعالى علينا بأن نبدأ عاما هجريا جديدا. هذه فرصة مهمة جدا للمراجعة والمحاسبة والتجديد.
1: نعم.
2: فمثلا يعني من صور الانتباه لدخول عام هجري جديد، مثلا أن نشكر الله على بلوغ هذا العام، وكذلك أيضا محاسبة النفس. يعني الإنسان ينظر في عامه المنصرم ماذا قدم من أعمال خيرة إيجابية طيبة، وما هي الجوانب التي قصر فيها، ما هي الأشياء التي تحتاج فعلا إلى تعديل بعض السلوكيات. فلذلك الإنسان كما جاء يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. وأيضا أن نضع بعض الأهداف الإيمانية والعلمية والعملية والاجتماعية في برامجنا أو في حياتنا القادمة، فهذا مما ينبغي أن يكون. وبجانب ذلك أيضا نستحضر معاني الهجرة النبوية، وأن يكثر الإنسان من أعمال الخير، وأيضا أن يدعو الإنسان بحسن الختام والتوفيق. فندعو الله قائلين مثلا: اللهم اجعل هذا العام عام خير وبركة وطاعة.
1: آمين.
2: ونسأل الله مثلا أن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته والتوفيق لما يحبه تعالى ويرضى
1: بإذن الله تعالى. سعدنا بوجودك معنا خلال هذه الدقائق دكتور صالح بن سعيد الحوسني، خبير شؤون الحج بمكتب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. شكرا جزيلا وافرا على وجودك معنا وحديثنا عن الهجرة النبوية الشريفة وأيضا العام الهجري الجديد. نسأل الله لنا ولكم بأن يكون عام خير وبركة وتوفيق وتيسير لنا جميعا وللأمة العربية والإسلامية بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا وافرا لك دكتور صالح.
2: والشكر لكم أستاذ سلوى ولجميع الإخوة العاملين في إذاعة الشباب، وكذلك أيضا للمستمعين والمستمعات، وبارك الله فيكم جميعا.
1: شكرا شكرا جزيلا، جزاك الله خير وبارك الله فيك دكتور صالح. شكرا جزيلا.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل من ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج، وإحنا أكيد مواصلين معاكم فقرات برنامجنا لليوم من صوت الشباب. دروب السلامة لكل من يتابعنا وين ما كانت هذه الوجهات والدروب بإذن الله تعالى. الله يحفظكم مستمعينا ويسهل دروبكم يا رب العالمين. وما زلنا أكيد معاكم أيضا مستمعينا في حديثنا بشكل عام في القطاعات المختلفة. وصلنا إلى فقرة مع الشباب، واليوم أيضا مستمعينا في فقرة مع الشباب راح نتكلم إن شاء الله عن التسويق لمشاريع الشباب. وأيضا مستمعينا إحنا تكلمنا عن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه عن كثير من التفاصيل سواء كان للمرأة أو غيرها، لكن أيضا هناك توجيه أيضا من المقام السامي أبقاه الله بتقديم حزمة أيضا من التسهيلات لقطاعات الاقتصاد الوطني وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بشكل مباشر بهدف تخفيف وطأة التأثيرات المشار إليها. وهذه أيضا من الأخبار المبشرة أكيد لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن الأشياء المهمة أيضا مستمعينا في هذه المشاريع أكيد والتسهيلات أكيد اللي تقدم للمشاريع. إحنا يمكن نتكلم أيضا سواء كان عن هذا الموضوع أو اليوم أيضا في فقرتنا، ونتكلم في فقرة مع الشباب عن التسويق لمثل هذه المشاريع، مشاريع المتوسطة والصغيرة أو بشكل عام المشاريع الشباب. سعدنا يكون معانا في الاستوديو خالد بن علي السالمي، هو مدرب في التسويق. اخوي خالد مساء الخير ويا اهلا ومرحبا فيك معانا.
1: مساء النور استاذة سلوى، طبعا سعيد اليوم وجودي معاكم في الاستوديو وايضا في هذا البرنامج.
0: يا اهلا ومرحبا فيك.
1: يا اهلا وسهلا فيكم.
0: دائما يعني نسعد انه نشوف ايضا شبابنا في مشاريعهم المختلفه، وأنه شبابنا أيضا مستمرين أنهم يفتتحوا مشروعاتهم أكيد المختلفة، والتسهيلات أيضا اللي تقدم أيضا أستاذ خالد من قبل الحكومة الرشيدة أيضا للمشاريع سواء كان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص أيضا.
1: أكيد طبعا هالموضوع ما شاء الله احنا شايفين في الفترة الأخيرة بالذات يعني ما شاء الله في يعني توجه كبير من جانب الحكومة وحتى أيضا القطاع الخاص بخصوص موضوع اللي هو يعني دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تقديم تسهيلات لهم وأيضا حتى يعني تقديم أيضا حلول لهم لمشاريعهم من بداية من الفكرة والتنفيذ وأيضا التخطيط حتى يعني فبالعكس ما شاء الله نشوف توجه كبير بهالموضوع، وطبعا هالشيء بالعكس أنا أشوف جدا إيجابي وطبعا يساعد أكيد اللي هم أصحاب المشاريع بالذات.
0: أكيد طبعا كونك متخصص في التسويق، وإحنا عارفين أنه أيضا هذه المشاريع سواء كان مشاريع متوسطة والصغيرة، يعني حتى الواحد مع بداياته، الشاب مع بداياته لما يفتتح مشروع أو قبل ما يفتتح حتى المشروع، أتوقع أيضا أستاذ خالد أنه التسويق يبدأ يعني بالتسويق، كيف ممكن هو يروج لنفسه، كيف يبدأ أنه يستعرض عبر منصات التواصل الاجتماعي أو يوصل أيضا هذا المشروع للمجتمع بشكل خاص. فإيش هي الخطوات اللي يبدأ فيها الشاب، يعني كونك شخص متخصص في التسويق يبدأ فيها الشاب بتسويق مشروعه في بداياته؟
1: جميل، احنا طبعا اكيد دائما نسمع اللي هو موضوع التسويق وأهمية التسويق في المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعني او حتى اصحاب البزنس يعني، فيعني دائما نشوف اول ما يبدا الشخص في البزنس الخاص فيه او في مشروع الخاص يبدا طبعا يركز اول شيء في البداية على موضوع تجهيز المشروع، الاشياء اللوجستية، المنتج او الخدمة يعني. صحيح الفترات الماضية يمكن صار في وعي بخصوص موضوع التسويق، فصار يعني يعطي يعني اهتمام للتسويق من بداية أو قبل التنفيذ حتى المشروع.
0: نعم.
1: ولكن صراحة في المشاريع أو الفترات السابقة أو حتى السنوات الماضية كان لا، كان دائما الشخص يركز على موضوع اللي هو المشروع، موضوع اللوجستي، موضوع التنفيذ. بعدين لو صار إنه لا شاف يعني المشروع أو البزنس الخاص فيه يعني بعد ما حقق هذاك النتائج أو هذاك الأرباح تجي بعدها اللي هي فكرة التسويق. فيبدأ بعدها موضوع انه يبدا يسوق، وللاسف يعني صراحه يعني اغلبهم اصحاب المشاريع يبدا بطريقه خاطئه يعني لانه ما اعطى من البدايه ما عنده هذاك الوعي. ولكن الحمد لله في الفتره الاخيره بالعكس احنا قاعدين نشوف كثير مشاريع قاعده تعطي موضوع التسويق اهميه. وطبعا اكيد ما شاء الله هم مامنين بهالشيء، وعشان كذا نشوف كثير ما شاء الله مشاريع قاعده تنجح يعني. هو في احصائيه اقول لك يعني ممكن من ضمن الأسباب اللي يعني أغلب المشاريع حتى في إحصائية يعني 90% من المشاريع بعد 5 سنوات دائما تفشل أو ما تكمل. يعني
0: إيش الأسباب؟
1: والله في طبعا أسباب كثيرة، ولكن اللي أنا أعرفه واللي أنا يعني مؤمن فيه وأيضا شغال فيه ومارسته يعني،
0: نعم،
1: إنه أنت صاحب مشروع تبدأ في مشروع وكذا، إذا حاب تنقذ مشروعك أنا أقول لك ابدأ في التسويق. هذه نصيحة لكل شخص، إذا أنت حاب تبدأ فيه ابدأ، لكن تبدأ بطريقة صحيحة يعني.
0: نعم،
1: وأتوقع في ممارسة التسويق، ولكن دائما الصورة تكون غير كاملة أو غير واضحة يعني بالنسبة للخطوات وأيضا بالنسبة للتنفيذ، أقصد في التسويق يعني.
0: نعم،
1: فيبدأ مثلا بطريقة اللي هو مثلا إعلانات تسويق اللي هو مثلا بالمشاهير، ما واضحة الصورة معاه يعني. أحيانا تكون نتيجة على عكسية على فكرة موضوع التسويق،
0: نعم،
1: يمكن انه يثرى بشكل كبير يعني، يمكن كان يمكن يقدر يمشي اموره يعني في المشروع، يجي يروح يسوق مثلا وبالعكس يراكم بتراكم عليه يمكن اكثر يعني مصاريف اكثر. فدائما ننصح انه انت ما تبدا على طول، لا بالعكس ابدا يعني بطريقه صحيحه وبطريقه يعني بسيطه.
0: نعم اكيد. طيب لم يعني الحين اللي يعني مقرر انه مثلا او ناوي انه يفتح مشروع بسيط او من المشاريع المتوسطه والصغيره، خلينا على المشاريع الصغيره على الاقل، لما يبدا الشاب يفكر انه يفتتح مشروع الخاص، مشروع صغير ايش يبدا فيه، كيف يبدا فيه من ناحيه التسويق برايك، غير عن المشاريع طبعا اللي تسوق لها عبر منصات التواصل وغيره، عشان اعرف الناس على مشروعي في البدايه.
1: ممتاز. طبعا شوف استاذ سلوى، انا ابدا ما عندي ابدا اي مشكله انك انت كيف تبدا المنتج اللي عندك. انا بالنسبه لي ما عندي ابدا اي مشكله يعني، ممكن تبدا بابسط الاشياء او بابسط حتى المشاريع حتى لو كان منزلي. اللي صاير انه اغلب المشاريع او حتى الفكره تبدا، اول شخص ما يبدا يشوف مثلا يبدا بالاحساس انه والله احنا مرينا كثير فترات ترند مثل المطاعم او كافيهات المتخصصه، بعدين دخلنا الموضوع مثلا اللي هو الشاي متخصص، وقبل طبعا كان في مثل المطاعم اللي هو مطاعم مثل البرجر، وكان مثلا في مطاعم كذا يعني. فدائما احنا كل فتره يمر في ترند.
0: نعم.
1: فاللي صار انه الشخص اول مثلا ما يبدا يشوف مثلا مشروع معين يبدا يقلد فيها لك المشروع. المشكله اللي صايره اساسا هو انه اغلب هذا المشاريع انه يبدا يعني ينسخ نفس على طول نفس المشروع بالضبط.
0: صحيح.
1: يعني
0: بالضبط.
1: وحتى احيانا وصلنا مرحله انه يفتح مثلا في مشروع معين او صاحب بزنس، نتفاجئ انه نفس مثلا كوفي، في كوفي جنبه على طول ونفس الخدمات ونفس كل شيء يعني.
0: بالضبط.
1: وهو نسى يعني نسى انه انت أسوأ شيء انك تسويه، ما في مشكله انك تقلد شيء ناجح، بالعكس هذا يعتبر ذكاء، ولكن من الخطأ جدا انك انت تقلد شيء نفس الشيء وما تضيف فيه يعني حاجة مميزة أو شيء استثنائي يميزك عن البزنس الآخر.
0: نعم.
1: لأنه نسى هو أنه دائما الناس تروح على الأصلي،
0: بالفعل.
1: أنت صرت تقليد فالناس ما تجي معك.
0: وهذا
1: اللي صاير، وإحنا شفنا في كوفي يفتح جنبه كوفي نفس الخدمة الناس ما تجي، بعد فترة يقفل مطعم نفس الفكرة يعني يروح.
0: نعم.
1: لأنه هذاك ناجح فيبدأ، وهذا
0: بالضبط.
1: طبعا دائما نشوفه يعني موضوع اللي هنا دائما فترات اللي هو الترند. أما الأشخاص طبعا اللي يبدي في مشروع اللي هم الخاص أو مشروع مشاريع الصغيرة، بالعكس هم يبدوا بصراحة ممكن أنك تبدأ وبتليفونك وتقدر تسوق يعني الحين.
0: صحيح.
1: حسب
0: سهل
1: يعني
0: يعني
1: سهل طبعا،
0: بالضبط.
1: بس دائما ركز على اللي هو موضوع القيمة، أنك أنت لازم ما تركز على الموضوع اللي هو بيع منتجات تصوير وكذا يعني. هذا شيء خطأ، في موضوع لازم تضيف قيمة، تبني علاقة مع العملاء ومع الزبائن وكذا يعني.
0: نعم أكيد. احنا راح نواصل معاك إن شاء الله أستاذ خالد هذا الحديث عن تسويق المشاريع، مشاريع الشباب بالتحديد، لكن المستمعين راح نتوقف معاكم مع الفترة الدينية لصلاة العصر، وبعدها راح نرجع لكم برنامج صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. مع الشباب، مع

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل من ينضم لمتابعتنا في البرنامج، وإحنا ما زلنا أكيد متواصلين معاكم في صوت الشباب، فقرة مع الشباب. ونرجع أكيد مستمعينا في فقرة مع الشباب، وموضوع حلقتنا عن دائما الشباب. في فقرة مع الشباب نتكلم اليوم عن التسويق لمشاريع الشباب، والتسويق أكيد من الأشياء المهمة في المشاريع المتوسطة والصغيرة. من جديد نرحب بخالد بن علي السالمي، وهو مدرب في التسويق. حياك الله مجددا أستاذ خالد. يا مرحبا فيك، يعطيك العافية. الصوت شوي قرب على المايك. حياك الله أستاذ خالد.
1: يا هلا وسهلا.
0: يا هلا ومرحبا، يعطيك العافية. احنا كنا نتكلم عن يعني البدايات، بداية المشاريع، كيف ممكن الشاب أو الشابة يعني يبدأوا مشاريعهم من جانب تسويقي. اليوم خلينا نتكلم اليوم إيش اللي اختلف في المشاريع بشكل عام. لما نتكلم عن المشاريع، ليش أصبحنا محتاجين للتسويق بشكل أكبر؟ هل بسبب وجود كم هائل من المشاريع، أو بسبب مثلا التنافس الكبير، أو إيش الأسباب بالتحديد أستاذ خالد؟
1: جميل. خلينا في البداية قبل ما ندخل الموضوع حتى يعني في المشروع بشكل عام، هو دائما الناس، أنا مؤمن دائما اللي هي الفكرة، أو دائما يسمى الفكر الريادي.
0: نعم.
1: لكل شخص هذا دائما مثل ما تقولي هاجس في كل شخص، وبالعكس هذا شيء إيجابي. يعني كل شخص عنده فكرة معينة حاجة يبدأ مشروع الخاص، فبالعكس هذا شيء إيجابي، وأتوقع كل حد عنده هالشيء. فدائما وش اللي يصير؟ دائما يبدأ يفكر في الموضوع، وأحيانا في أشخاص يبدأ سنة سنتين ثلاث سنوات عبارة عن فكرة، في أشخاص يبدأ فيها وفي أشخاص لا مجرد فكرة. فدائما ينتظر في وقت، هو يفكر إن في وقت مناسب يبدأ فيه مشروعك. فأنا رسالتي لكل شخص إن إذا أنت عندك فكرة معينة أو حاب تبدأ في بزنس خاص فيك، بصراحة أنصحك دائما إنك أنت تبدأ على طول في الفكرة، تبدأ في مشروعك. ممكن تخطط فيها لكن ما تطول فترة، يعني فترة طويلة. إذا أنت مؤمن إنه في وقت مثالي، أنا أقول لك من الحين ما في أبدا وقت مثالي. أفضل وقت مثالي أو أفضل وقت إنك تبدأ في أي شيء، ما بس حتى مشروعك الخاص، هو الآن. وهذا يعني شيء معروف يعني. فأنصح أي شخص صراحة عنده فكرة معينة ابدأ، ما تنتظر وقت مثالي. طبعا ممكن تخطط أكيد، ممكن تستشير أكيد طبعا، ما أقولك تبدأ على طول يعني تتهور. لا، تبدأ فيها، ولكن مثل ما قلنا ما تنظر اللي هو الوقت مثالي.
0: نعم.
1: بالنسبة موضوع التسويق، وليش أصلا صار موضوع التسويق، وكيف الناس أصلا في مشروعك أصلا أول ما تبدأ فيه، أول قبل السوشيال ميديا وحتى قبل يعني ممكن الإعلام، خلنا نقول في الإعلام التقليدي، كان أول أنت تبدأ مثلا في مشروع أو بزنس خاص فيك أو حتى في محل، كان أنت مطلوب منك أنه دائما تنافس اللي هو البزنس اللي موجود مثلا في هذاك المنطقة، أو حتى خلينا نقول مثلا هذاك البلد أو هذاك المنطقة أو حتى هذاك الحلة أو حتى هذاك الشارع. فأنت يعني بس اللهم يعني ممكن تنافس المحل اللي مقابلنك في الشارع.
0: نعم.
1: هذا قبل طبعا السوشيال ميديا. وش اللي صار الحين؟ اللي صار طبعا أول أنت مطلوب منك كان منافسة بسيطة. طبعا صحيح في كان تحديات أكثر من ناحية موضوع التسويق، من ناحية الإمكانيات، صحيح هذا الفترة ما كان، ولكن كان أنت تنافس الشارع المقابل لك أو المحل اللي جنبك.
0: نعم.
1: اللي صار الحين، انت الحين تفتح بزنس، انت ما الحين تنافس اللي هو البزنس اللي مقابلنك او اللي جنبك، انت تنافس مشروع لاخر يعني مكان في الكره الارضيه.
0: صحيح.
1: بسبب يعني السوشيال ميديا.
0: نعم.
1: واللي هو العولمه اللي احنا عايشين فيها يعني.
0: بالضبط.
1: فصار انت ما يعني تنافس على البزنس الموجود في البلد مالك او حتى في المنطقه الموجود فيه انت فيه. صار الحين لا، الشخص يقول لك والله إذا أنت ما توفر لي يا أخي، أنا ممكن أشوف مكان ثاني من منطقة ثانية من مدينة ثانية.
0: صحيح.
1: أو حتى من بلد ثاني.
0: بالضبط.
1: وإحنا قاسين نشوف يعني الحين صراحة
0: تنافس
1: يعني.
0: كبير.
1: بالضبط بالضبط. فصار أنت لا، لازم الحين لازم تميز، لازم تظهر، لازم تضيف قيمة. لازم تكون استثنائي.
0: نعم.
1: طبعا كيف هالموضوع؟ موضوع جدا يعني ما أقول الموضوع عميق جدا، ولكن إنه أنت بشكل عام إنك لازم كيف تتميز، لازم إنك أنت تضيف قيمة تبدأ فيها، ما تبدأ على طول، ما يعني تكون مثل ما تكلمنا في البداية إنه عبارة عن نسخ. لا، أنك تبدأ قيمة، تكون مؤثر، تبدأ الناس تعرفك، تثق في المنتج مالك، بعدين آخر شيء تبيع. ففي يعني في عملية كده، وطبعا هذه الأمور أنا في عندي دورة خاصة أناقش فيها الموضوع يعني.
0: نعم. جميل. طيب يعني نتكلم عن بشكل عام المشاريع بشكل عام. احنا يمكن شفنا في يعني استاذ خالد في مجموعه من الناس او الاشخاص على سبيل المثال عندهم مشاريع قائمه، وهذا الشخص هو مثلا شخص يحاول يعرف بنفسه اكثر من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وفي الجانب الاخر يحاول يعرف بالمشروع، يعني من خلال حسابه الشخصي يعرف بالمشروع، من خلال حساب المشروع يحاول يعرف ايضا بالمشروع. هل تعتقد انه هذا الشيء راح يعمل ازدواجيه، او انه هذا الشيء ما راح يسبب النجاح؟ يعني كيف ممكن يدير هذا الجانب؟ انا اعتقد انه في كذا الناس راح تتلخبط يعني ما بين هذا مثلا الشخص او حتى ما بين المشروع. هل تفضل انت كمختص في التسويق ان يكون تسويق فقط من خلال الحساب الخاص لهذا المشروع، او كيف الآلية بشكل عام عشان يوصل المشروع للناس؟
1: جميل، عشان هالموضوع خلينا ناخذ سيناريو اثنين. تمام، في شخص نفس المشروع، هذا يريد يفتح مثلا كوفي وهذا يريد يفتح كوفي. هذاك الشخص الاول تمام كان بنى اللي هو في علامة شخصية حاله.
0: نعم،
1: كان عنده حساب شخصي كان يتكلم فيه، وكان يتكلم في القطاع اللي هو راح يبدا فيه، موضوع مثلا في موضوع الكوفي او في انواع القهوة. فكان دائما عنده حساب، الناس تعرفه، تعرفنا ما شاء الله هذا الشخص يعني متخصص في موضوع القهوة، دائما يفيدهم معلومات، دائما خبرهم كيف انك تختار انواع القهوة، فدائما يقدم قيمة، فصار الناس تحبه تعرفه، بالعكس تثق فيه، يعني تواصل معه وتستفسر فيه. تمام، الشخص الثاني لا، عنده مثلا معرفة وعنده خبرة ويحب هالمجال يعني، وما شاء الله هالمجال مطلوب في السوق وكذا يعني، ولكن ما معروف. بدأ الأول فتح اللي هو المحل مثلا اللي هو القهوة المتخصصة.
0: نعم.
1: والثاني بدأ بركسة سلوى، وين تحس أكثر اللي راح يساعد في المشروع، أنه يعني من ناحية التسويق، من ناحية يعني الناس بشكل عام، يعني وين بتحسي؟ هل الشخص اللي بدأ براند الخاص وبعدين الناس تعرفه من أول، عنده جمهور خاص؟
0: نعم.
1: وخبرهم إن ما شاء الله أنا عندي محل، فبرأيك أكيد طبعا الشخص الأول يعني بيكون موضوع التسويق للمشروع بيكون سهل.
0: نعم صحيح.
1: ليش؟ لأن الناس تعرفه من أول يعني.
0: بالضبط.
1: فاللي صار سلوى إنه الحين الناس صار إنه أنت تبني ثقة مع الناس وتأثر فيهم بشكل أكبر من المشروع نفسه.
0: بالفعل.
1: بس وش اللي يفرق؟ إنه المشروع يكون دا يعني يدوم أكثر عن الشخص. فالحين مثلا يعني شو مثلا دائما إيلون ماسك باني اللي هو براند شخص خاص فيه، أو علامة شخصية.
0: نعم.
1: فدائما احنا نربط تسلا بإيلون ماسك، فالناس دائما على طول أي شيء بينزله دا يعني دائما تابع حسابه دائما، فتأثيره بشكل كبير قاس يخدم اللي هو يعني اللي هو مثلا شركة تسلا.
0: نعم.
1: أيضا نفس أبل كان أول اللي هو ستيف جوبز نفس الفكرة. تمام، طبعا بعد رحيله طبعا هو اثر وساهم في اللي هو طبعا في شركه في تطوير شركه ابل.
0: نعم.
1: الفكره انه انت مطلوب منك كل ما كنت بنيت براند وبنيت مشروعك الخاص، بالعكس هذا يخدم الثاني.
0: نعم.
1: حتى بعد يعني حتى لو ما كنت موجود، بالعكس انت مشروعك راح يكون موجود يعني، فبالعكس جالس يخدم بشكل كبير يعني.
0: طيب يعني شفنا كثير مشاريع مثل ما تفضلت وذكرت استاذ خالد، مثلا مقاهي يعني منتشره بشكل كبير للقهوه، كل واحد يفتح ما شاء الله، تشوف في الشارع الواحد يمكن 5 ولا 6 وأحيانا 7 مقاهي، يعني حتى أنت يصيبك يعني حيرة، أروح هذا ولا هذا، هل هذا أحلى بهالطريقة، أو حتى مشاريع أخرى متكررة بشكل كبير. كيف ممكن الواحد ينتقل للمشروع في بدايات في بداياته، يعني عشان يتجنب هذه المسألة، مسألة أنه هو ما يرجع لا سمح الله يسكر المشروع بسبب مجموعة كبيرة من المشاريع موجودة، أو حتى يكون عنده طريقة جميلة جاذبة في مسألة التسويق؟
1: صحيح. والله شوف أستاذ سلوى، خليني أتعمق أكثر بخصوص هالموضوع يعني.
0: نعم.
1: هو إذا تسأل نفسك أنت يعني الأشخاص الحين اللي يروح الكوفي، هل غلبهم أو الأغلبية

0: احنا نشوف كثير يعني ما شاء الله في كافيهات في اشخاص يعني او حتى اللي هم يدخلوا يطلبوا كوفي صور صوره صورتين ثلاثه والكوفي ما حد شارب منه يعني. فهذا ويش هذاك المكان او الهدف تمام اللي هو او الفئه حتى المستهدف لهذاك الكوفي لا ما بس الله ما يعطيك له كوفي لا يعطيك مكانه يعطيك برستيج فيراهم تركيزه على شكل ثاني. فانت كصاحب بزنس مطلوب انك دائما مثل ما قلنا انه انت لازم تحدد صحيح هذا قهوه هذا قهوه فانت لازم تعمق اكثر. هل انت تقدم بس لهم منتج او يعني او بس لهم الكوفي ومثلا مركز على انواع الكوفي معينه ولا تخلق تجربه تخلق مكانه انت مثلا في شيء مميز بالنسبه لك. فدائما اسال هو ممكن انت تميز عن في عندك اشياء كثيره تميز فيها ايوه هل في ممكن متسع حتى لو كان في اكثر من كوفي ممكن انه يتميز طبعا ممكن ولكن للاسف اسال صراحه اغلبيه يعني اللي نشوفه دائما عبارة عن يعني كوفي واحد ناجح يروح يفتح اللي جنبه بتشوف كلهم هذا يعني ممكن مسكرين أو ما حد معهم صحيح. وفي واحد واثنين اللي هم ها الأول شغال بكل الثاني اللي هو يقلده يعني ها فهم ما واضح معهم صورة بسبب تقليد
1: نعم.
0: بسبب إنه أنت يعني نسخت من من من الفكرة اللي هي الناجحة وما ضفت فيها شيء فهذا هو السبب المشكلة اللي قاس إحنا نشوفها واللي قاس نعيشها يعني
1: نعم أكيد. طيب الحين إيش اللي يواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برأيك أستاذ خالد؟ هل أكثر المشاكل اللي تواجهها هي مشاكل تسويقية برأيك يعني بشكل عام اللي إحنا نشوفها في المشاريع أو إنه بعض المشاريع يعني مثلا سكرت يعني تم إغلاقها هل بسبب عدم دراية الشخص بالتسويق ما عنده الفكرة الكافية ما عنده الخبرة الكافية أو الطريقة ما عرف كيف يوصل للناس؟
0: جميل. هو سلسلة وتعرفي انه في منتجات كثيرة وفي يعني منتجات مثلا في اي قطاع في قطاع السيارات في الهواتف حتى في المطاعم كان من كخدمة او كجودة كانوا يتفوقوا عن اللي مو موجود في الوقت الحالي او في هذاك الوقت يعني في مثلا حتى في منتجات كثيرة يعني حتى في الهواتف وكذا في نفس اللحظة وفي نفس الفترة اللي كان موجود فيه كان ترى فيه منتجات ثانية أفضل من الموجود في السوق ولكن ما حد يعرف عنهم
1: نعم
0: ويعني وبدوا في المنتجات وبدوا يسوقوا فيها وحتى في أمثلة كثيرة يعني في بعض المنتجات فما نجحوا مع أنه ما شاء الله معنا يعني كجودة وكابتكار يعني أفضل عن الموجود في هذاك الوقت ولكن الناس ما حد درى عنهم أو المنتج ما نجح فشل ليش؟ الناس ما تعرفه
1: صحيح
0: ما حد درى عنه ولا حد يعني التفت له فهنا يجي دور التسويق. طبعا الإشكالية اللي صايرة إنه في المشاريع الصغيرة أو دائما يعني أول شخص ما يبدأ يعني يشوف أو يبدأ فكرة التسويق دائما يبدأ يغار نفسه مثلا خلينا قطاع مثلا المشروبات تمام أول شخص ما يجي مثلا المشروبات على طول يبدأ يغار في الشركات العالمية مثلا بيبسي الشركات مثلا اللي هي معروفة فيبدأ يفكر إنه التسويق لازم إنه أنا مثلا أعمل نفس طريقة التسويق
1: نعم.
0: ما يعرف إنه هذاك أنت كمشروع غير عن هدف ماله هذاك عنده ميزانية بالملايين
1: مفتوحة
0: وعنده سنوات ما مطلوب إنه
1: صحيح
0: الفكرة ماله هذاك مطلوب إنه في التسويق وإيش يبني علامة يبني براند يشتغل سلسلة ومعروف هذا دائما يشتغل على موضوع التسويق الواسع إني ما يعني كل أنواع التسويق في الشوارع في السوشيال ميديا ودائما إحنا نشوف يعني فهم يستخدموا التسويق الواسع
1: نعم
0: طبعا احتاج ميزانيات هم دائما الهدف مالهم وش عبارة عن ارضاء المستثمرين
1: نعم
0: ارضاء اللي هو اسمه يعني العملاء اللي هو الشركاء الفرنشايز تمام اخر شيء اللي هو موضوع الربح
1: نعم
0: انت كمشروع صغير لا انت كل الهدف مالك اول شيء عشان تنجح مشروعك الهدف مالك الربح فاكبر خطا انه انت تروح تقارن نفسك وتشتغل على الموضوع اللي هو التسويق
1: نعم.
0: هذاك مختلف تماما هذاك يشتغل على موضوع التسويق الواسع انت لا انت عندك امكانيات محدوده عندك بجت محدود فاكبر غلط انك تبدا تسوق وتقارن نفسك بنفس الشركات العالميه او المعروفه اللي هن يعني خلاص
1: واصله يعني
0: انت مشروع صغير مثل ما قلت
1: بالضبط.
0: فانا سلسله حتى في دورتي اتكلم عن الموضوع اللي هو أركز على الموضوع اللي هو يسمى موضوع التسويق الرد المباشر كيف أنت كمشروع صغير ممكن تستخدم هالمشروع بالإمكانيات الموجودة معك
1: نعم جميل. طيب إحنا نتكلم أستاذ خالد عن التسويق بشكل عام في ظل التسويق الإلكتروني هل يعني خلاص ما صرنا محتاجين للتسويق العادي اللي هو زمان يعني يعمل بوسترات ويروح ينشرها على السيارات ولا مثلا يحط في أماكن موجودين فيها

0: الناس أو في بعض الشركات تروح توزع هذه البوسترات تحطها
1: صحيح.
0: على البيوت على الباب كذا. يعني هل يعني فقد التسويق العادي أنا أسميه أو هذا البسيط فقد يعني فقدناه أو ما صار له حاجة في ظل وجود التسويق الإلكتروني، أو كيف شايف الموضوع؟
1: والله طبعا هذا يسمى اللي هو موضوع اللي هو التسويق التقليدي او الوسائل التقليديه
0: بالضبط.
1: او حتى الاعلام التقليدي معروف، يعني اللي هو عباره عن مثل المجلات والصحف ونفس الشيء حتى الاعلانات اللي احنا كنا عشناها وكذا. يعني طبعا بالنسبه كتاثير اكيد ممكن تاثر، يعني هذا كلها مثلا
0: بعد
1: جمهورها
0: تأثيرها موجود.
1: موجود، ولكن وش اللي صار؟ اللي صار انه لا، صار الحين انك انت تدخل موضوع اللي هو مثلا التكلفه، موضوع الجهد، موضوع
0: صحيح
1: الوقت.
0: بالضبط.
1: فحتى موضوع اللي هو ليش الحين كله توجه على موضوع اللي هو تسويق مثلا اللي هو الديجيتال ماركتينج يعني او السوشيال ميديا بشكل عام. انا اسال نفسي او حتى انت تسال نفسك الحين، الناس كل اغلب وقتهم وين؟ كل واحد ماسك تليفونه.
0: صحيح.
1: فصار انه ليش انه والله الشركات ولا انت كصاحب بزنس يعني تستخدم هذه الوسائل اللي هي التقليديه، تمام، مع انه انت عندك اللي هو التاثير الاكبر واغلب الناس موجودين وين؟ موجودين في السوشيال ميديا. انا متاكد وحتى لو اغلب الاحصائيات يعني يمكن اقل ساعه الشخص يقضيها في تليفونه يعني ما اقل عن 7 ساعات في اليوم، هذا بالنسبه لي
0: صحيح.
1: اقل مده يعني، وهذا الوقت وين يروح؟ كله في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: فانت دائما تختار الوسيله اللي الناس موجودين فيها واللي تاثر فيها وباقل امكانيات وباقل اسعار. عشان كذا نشوف دائما توجه الشركات العالميه يعني شو اسمه دائما يكون تركيزها على اللي هو على التأثير الأكبر
0: نعم.
1: وعلى الوسائل اللي موجودة في الوقت الحالي. فدائما يعني أنا أشوف يعني أنصح إنه لا، أنت تبدأ في الشيء المؤثر. ممكن طبعا لو أنت في عندك فئة معينة مثلا
0: نعم.
1: مثلا تستخدم مثلا الإعلانات اللي هو مثلا في الصحف أو في الجرايد، ممكن طبعا تستخدم الآن
0: نعم.
1: تشوف الفئة لو شفت تأثير أكبر. طبعا ما تمشي دائما على الإحساس، لا، تبدأ دائما على الأرقام، وين عملائك من وين يجوا أكثر، تمام. وطبعا هذا انت دائما تكون متابع ما بعد اللي هو عمليات اللي هو الاعلانات والتسويق وكذا، دائما انت تشوف وين يجوك اللي هو العملاء من اي وين اي منصة
0: أي
1: او اي
0: مكان
1: بالضبط، او وين
0: بالضبط.
1: المكان بالضبط يعني
0: أها نعم.
1: بالضبط يعني ايه.
0: طيب بشكل عام يعني شفنا نفس الشيء، منافسة كبيرة في شبكات التواصل الاجتماعي في الإعلانات، هذا نوع من أنواع التسويق. كيف الواحد ممكن أنه هو ياخذ مسار مثلا مختلف أو يكون له طريقة معينة جاذبة؟ يعني شفنا كثير، يعني في اليوم الواحد كم يتعرض، الأستاذ خالد شخص يتعرض لي يمكن آلاف الإعلانات في اليوم هو يتابع الهاتف النقال، بيصير عنده لخبطة كبيرة يعني. بس من يبقى في النهاية الإعلان الجاذب بطريقة معينة مسوق، كيف ممكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أنه تنتهج هذا النهج أو يكون عندهم هذا الأسلوب الجاذب أيضا في موضوع التسويق؟
1: صحيح، انا اتفق معاك انه ما شاء الله يعني ما نختلف. شخص واحد يفتح الانستغرام يعني على طول يجيك الاعلانات او حتى اللي هي من اهتمامك، او حتى احيانا توصل يعني لمرحله انه اللي تفكر فيه على طول
0: موجود.
1: يطلع، على طول يعني
0: صحيح.
1: على طول يطلع لك اللي هو الاعلان وكذا يعني. فصار يعني الخوارزميات دائما تفهمك انما مترابطه مع بعض، يعني حتى من واتساب تدخل واتساب تكتب حاجه هو دائما يوتيوب او ما حتى جوجل مثلا، فهو كله مترابط مع بعض يعني.
0: نعم.
1: عشان كذا دائما تدخل في السوشيال ميديا تشوف اي شيء يظهر لك على طول يعني. فدائما الخوارزميات هي اللي تخدم اللي هو موضوع الاعلان. طبعا هل هالشيء ايجابي بالنسبه لاصحاب مشاريع؟ طبعا اكيد،
0: نعم.
1: انه انت تستهدف على طول ويجيك الشخص اللي هو المهتم. بالنسبه كتنافس صحيح، يعني صار الحين ممكن اي شخص على طول ينزل لك اعلان ويسوي لي سبونسر ويروج له يعني على طول. انت كيف ممكن كصاحب مشروع انك تاثر؟ طبعا اكيد انت كصاحب مشروع دائما حاول، وانا تكلمت حتى في اللقاء السابق استاذه سلوى تذكري،
0: نعم.
1: قلت دائما حاول ابدا تستخدم الاسلوب والكلمات اللي دائما تاثر. الناس ملت من الشيء الاحترافي،
0: نعم.
1: الناس ملت من الشيء اللي هو يعني
0: المكرر
1: المكرر والتصنع
0: معتاد.
1: والمثاليه.
0: صحيح.
1: دائما تستخدم
0: والمبالغة بعد أستاذ
1: بالضبط
0: خالد،
1: من
0: في
1: مبالغه
0: مبالغة
1: بالضبط
0: أحيانا.
1: بالضبط والمبالغة الناس خلاص صارت واعية. فأنت دائما حاول تستخدم الأساليب اللي هو اللي تأثر في الناس، الأساليب اللي حتى في تطبيقات دائما نعرضها في حتى في ورشي، دائما أتكلم عن في تطبيقات أنت ما لازم تفكر، تطبيقات معينة تخبرك الناس وش اللي الحين قاعد تتداول أكثر اللي يأثر فيها. فأنت ممكن تستخدم هذه الأدوات وهذه الأساليب، تمام، وتستخدمها حتى في ترويج حال اعلاناتك وحتى حال محتواك يعني.
0: نعم
1: فانت
0: أكيد.
1: ممكن تستخدم هالموضوع. بالعكس انا اشوف ميزه تنافسيه، اغلب مثلا المؤسسات الكبيره وشركات كبيره دائما يكون متقيدين مثلا بمثلا اجندات معينه بعناوين معينه، ما يقدر يسوي اي شيء. بالعكس انت يعني كصاحب مشروع عندك الاريحيه، عندك انك ممكن تميز العناوين، فانت دائما تحاول تختار العنوان
0: نعم
1: المؤثر والسهل والبسيط،
0: بالضبط
1: هذا افضل شيء اللي دائما الناس تحبه.
0: صحيح، ويكون يعني شيء مختصر.
1: بالضبط
0: مختصر يعني. وبعدين مثل ما ذكرت يعني من شوي خبرتك سالفة المبالغة، يعني يا جماعة تعالوا شوفوا هذا المكان، يعني احنا ما صرنا، ما صار هذا يعني الموضوع صراحة ينرفزنا، يعني ما
1: صحيح
0: صار يجذب الناس،
1: صحيح.
0: فما له داعي يعني هذه سالفة انه تعالوا اعملوا، لا انت بس اعمل الاعلان او التسويق لهذا المشروع وخلاص،
1: بالضبط
0: الناس يعني بتنتبه لك بطريقة او بثانية، بتنتبه
1: بالضبط.
0: لك
1: هو
0: اكيد.
1: سلسله، لو حبيت عشان ده الموضوع، يمكن احنا تعودنا في السنوات الماضيه قبل السوشيال ميديا على اللي هو الاعلانات اللي هي دائما الاحترافيه والمثاليه واللي في يعني ما ممكن اي حد يعلن، فاحنا تعودنا. بعد ما دخلنا السوشيال ميديا دخلنا هالاعلانات من مؤثرين، تمام، صار بالنسبه لنا شيء جديد، شيء مؤثر،
0: نعم
1: فشيء حقيقه كذا يعني، مع انه ولكن بعدين تفاجئنا لا، صار الموضوع يعني في مبالغ اكثر. احنا في النسبه في البدايه كان يلامسنا وكان حقيقه يعني، كان يكلمك انت، كان يخاطبك يعني
0: صح
1: بدون تصنع، بدون حتى كلمات يعني رنانه، ولكن زاد الموضوع بعد ما يزيد يصير خلاص ممل، الناس تمله تبغى شيء، لا خلاص يا خلاص يعني صار النوم يعني مكرر، ووصل لمرحله انه الناس تنزعج منه، فخلاص تبدا تهرب منه.
0: بالفعل
1: فسلسلة يعني هذا الاساليب ما تطول، ما تدوم،
0: أكيد.
1: ما تدوم، الناس تبدا تتغير فيه، تبدا تشوف اللي هو الاساليب الجديده اللي تلامسها والناس تحبها يعني.
0: بالفعل
1: فدائما الشيء اللي هو مكرر واللي زايد واللي يكون يعني كثير خلاص الناس يعني
0: تبتعد
1: تبتعد.
0: عنه.
1: بالضبط، واللي فيه ضغط وكذا وتهويل خلاص تفتك حتى مصداقيته، فانت يعني صار خلاص هالاسلوب ما ممكن تستخدمه يعني.
0: أكيد بالفعل. إحنا تقريبا في الختام، لكن يعني رسالة أخيرة لأصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة بشكل عام، أصحاب المشاريع، الشباب، شبابنا بشكل عام، عشان ينتهجوا نهج تسويقي جميل وجاذب أكيد، وإن شاء الله دائما مشاريعهم تكون ناجحة بإذن الله تعالى. ودائما مثل ما يقال أستاذ خالد، إنه إذا تبي مشروعك يكون ناجح لازم يكون عندك تسويق ناجح.
1: يا سلام عليك، صحيح.
0: بالضبط.
1: فأستاذ سلوى، طبعا نصيحتي لكل شخص، أي حد عنده فكرة معينة ما بدأ، أو شخص بدأ في مشروعه، أو حتى شخص وصل لمرحلة أنه بدأ في مشروعه وقال اشتغلي، مثل ما أنت مركز في مشروعك على المكان وعلى جودة المنتج اللي عندك أو الخدمة وعلى المكان والتفاصيل والتجهيزات، نفس الشيء لازم أنت تكون على دراية موضوع التسويق، عشان بعدين بعد ما تبدا في المشروع مالك، شفت مشروعك ما بعد ينجح، تيجي اخر فتره او اخر وقت تبدا تفكر في التسويق، هذا أسوأ شيء بالنسبه لك. فدائما مثل ما اعطيت اهميه بالنسبه للمنتج وتروح تتعنى له وتختار بعنايه بنفسك،
0: نعم.
1: نفس الشيء لازم انت يكون عندك درايه بموضوع التسويق، لازم انت تعرف كيف جالس الناس تشتغل موضوع التسويق. ممكن بعدين تعطيه يعني شخص يمسك الموضوع يعني يمسك التسويق او شركه ثانيه، ما في مشكله، ولكن لازم انت تكون على درايه، مثل ما انت ما يعني حريص انك يكون المكان والتجهيزات ومثل ما ذكرنا يعني كل الاشياء من يعني بشرافك انت، نفس الشيء التسويق لازم تعطيه اهميته، ولازم تكون بنفسك انت تكون على درايه مثل ما خبرنا.
0: أكيد.
1: اذا حبت يعني مشروعك ينجح، اذا حبت ترعى مشروعك، فصراحة أنصحك أنك تبدأ موضوع التسويق وتكون على دراية فيه، وتبدأ تشتغل على الموضوع حتى قبل ما تنفذ مشروعك يعني.
0: نعم جميل، يعطيك العافية أستاذ خالد، سعدنا بوجودك معانا، نرجو لك إن شاء الله كل التوفيق. خالد بن علي السالم مدرب في التسويق، كان موضوعنا عن تسويق لمشاريع الشباب بشكل عام، أكيد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نرجو لهم إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله تعالى في مشاريعهم. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد، سعدنا بوجودك معنا، موفق خير إن شاء الله.
1: شكرا، شكرا لكم،
0: الله يعطيك العافية. وإحنا وصلنا معاكم مستمعينا لختام حلقتنا لليوم من صوت الشباب، نرجو لكم إن شاء الله يوم جميل ومشاوير موفقة بإذن الله تعالى. كنا معكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وفي الإخراج مروان بن علي السعيدي. إلى اللقاء.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أخيرا مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
4: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: شيل يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
2: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا فيكم ويانا في استوديو 5 حلقة يوم الثلاثاء غرة محرم 1448 للهجرة الموافق للسادس عشر من يونيو حزيران 2026. إن شاء الله يا رب عام هجري سعيد عليكم وتحققوا في كل أمانيكم، وإن شاء الله دايما يحمل لنا البشاير الطيبة والصحة والعافية والفلوس شيء. حياكم الله ويانا مستمعينا، ما لقيتكم آخر حلقة كانت وياكم يوم الخميس، إن شاء الله كلكم تكونون بخير وصحة وعافية، رجعتوا لدواماتكم وانتم مليئين بالطاقة والحماس وحب العمل إن شاء الله. أخوي عدنان الميمني يقدم عني كل أحد واثنين، أنا أتواصل وياكم الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع إذا كان الله يعني يعطينا وياكم الصحة والعافية والعمر بإذن الله تعالى. الأغلب يتكلم عن الجو ويتدمر من الجو، حر حر حر حر. أهم شيء أن احنا دائما نرطب جسمنا بالماء وبالمشروبات المرطبة للجسم في مثل هذا الجو، نبتعد قدر المستطاع عن كل شيء فيه سكريات كثيرة لأنه بيزيد كذا العطش والجسم بيحتاج سكر زيادة إلى آخره. شربوا ماء قدر المستطاع، البعض يمكن يحب يحط في الماء شوية قطعة نص ليمونة أو خيار أو أي نكهة ثانية، نعناع، عشان يعطيه كذا ريفريشمنت أكثر، فبراحتكم. لكن أهم شيء تشربوا ماء كثير. صحيح إحنا قاعدين في أماكن باردة، لكن الجسم يحتاج للماء لأن في كل خلايانا فيها ماء وفيها كوليسترول أيضا نافع طبعا، فضروري جدا مرطبات الجسم، الإيد، الوجه، واقي الشمس إلى آخره. هذه أيضا يعني ما أنا أذكركم فيها، أنتوا ذكروني لأن ما شاء الله عليكم توايد مهتمين بصحتكم. حياكم الله، تظلوا ويانا في استديو 5 معكم في الإشراف العام الأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائي، الإعداد والتقديم أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج برؤيا علي، مخرجنا المنتصر بالله بن محمد العمري. Thank you.

مولع الشارع بالحر ما يمر الحلو. حياكم الله مستمعينا في استديو خمسة. اليوم موضوعنا شوي نقترب من بيئتنا، من بيئة العمل. في بيئة العمل عادة لا تقاس قيمة الموظف فقط بعدد الساعات اللي يقضيها خلف مكتبه، لكن بما يقدمه من أفكار وجهد وإبداع يمكن أنه هو يصنع فرق حقيقي داخل المؤسسة. لكن إيش يصير لما تتحول الأفكار من مصدر فخر إلى مصدر ألم؟ خلينا نقول عندما يعني يشعر الموظف أن ما يبدع وما يقدمه لا يعود إليه بل ينسب لغيره أو يضيع بين التفاصيل. في هذه الحلقة بنفتح ملف حساس يعيشه يمكن لكثير بصمت، هو يعني الأفكار في بيئة العمل عندما تطرح وتأثيرها على الثقة والدافعية والشعور بالإنصاف داخل الفريق. يعني هذه فكرتي أنا اللي طرحتها، يفترض أني أنا أتبنيها. جميل أنه المؤسسة تتبنى فكرة لي، لكن يعني على الأقل يتم الإشارة أنه فلان صاحب الفكرة على سبيل المثال. نقترب من هذه التجربة الإنسانية اللي تبدو يمكن بسيطة في ظاهرها لكنها تترك أثر نفسي عميق في الموظف وعلاقته بعمله وزملائه. شوفوا هذا الموضوع يمكن ما نقدر نعممه في جهة عمل واحدة أو في يعني دومين عمل واحد، لكن يعني لكل نطاق عمل تختلف شوية الرؤية. على سبيل المثال إذا كنت أنت تشتغل في مطعم حلو، أنت مثلا تعمل أكلة كثير حلوة، الأكلة مميزة، هذه ما شرط أنه يعني ينكتب في الطبق أنه هذه أكلة فلان الفلاني، لكن ليش؟ لأنك أنت تعمل في هذا المطعم ومعروف أن هذا المطعم يقدم أكل لذيذ. ما نعرف احنا من هو الشيف ولا نعرف من هو اللي قام بهذا العمل، لكن انت المطعم يدفع لك مبلغ او راتب عشان تعمل تحت هذا المسمى، تحت هذا النطاق. مثل ما نقول ايضا انه هل العمل اللي انا اقدمه يطلع باسمي انا ام باسم المؤسسة؟ هو غالبا يخرج باسم المؤسسة، غالبا يخرج باسم المؤسسة، لكن احنا نتكلم عن الشعور الضمني، الشعور الداخلي في بيئة العمل. هل مثلا انا قدرت على هذا الطبق اللي قدمته؟ حصلت مثلا مكافأة على هذا الطبق؟ بين فترة واخرى يتم الاطراء ويعني يعتبروني مثل مميز او جيد عشان انه الناس تحذو حذوي على سبيل المثال. يعني هل انا انفع قدوة؟ هل يشار لي كقدوة أيضا على المثابرة، على الجهد، على أنه التفكير خارج نطاق الصندوق إلى آخره؟ احنا متفقين أنه كل العمل يخرج تحت اسم المؤسسة، لكن احنا نتكلم عن النطاق الداخلي في التعامل ولمن تنسب الأفكار أو النجاحات بشكل عام. هذا هو موضوع حلقتنا على 24689811. هل سبق أنكم قدمتوا فكرة في العمل تم نسبها لشخص آخر؟ إيش كان موقفكم؟ برأيكم إيش السبب الحقيقي وراء ضياع حقوق الأفكار في بيئة العمل؟ ضعف التوثيق أم ضعف الثقافة المهنية؟ كيف يتصرف الموظف لما يشعر أن فكرته نسبت لغيره؟ هل يواجه أم يصمت أم ينسحب تدريجيا؟ هل دليل على يعني ضعف في هذه الشخصية، عدم القدرة على المواجهة؟ هل تعتقدوا أن الصمت في مثل هذه المواقف يحمي الموظف ولا يضره على المدى الطويل؟ هذا هو موضوع حلقتنا. أتمنى أنكم تتواصلوا ويانا على 24689811. رسائلكم على 7244-2009. اليوم إن شاء الله بنستضيف الاستشارية التربوية والاجتماعية دكتورة نجمة بنت سعيد السريرية حتى تبت في هذا الموضوع من وجهة نظر يعني أكيد
متمرسة وأكاديمية. حياكم الله، نرجع لكم من بعد هذا الفاصل مع محطتنا التاريخية في أهم الأحداث في مثل هذا اليوم.

يبالا يرد علي راشد الماجد. بلا حب بلا وجع قلب. خلونا نتعرف على أهم الأحداث العالمية التي جرت في مثل هذا اليوم في 16 يونيو 1830. بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر. 1888 توماس إديسون يخترع أول جهاز لتسجيل الصوت الفونوغراف. 1933 عقد أول مؤتمر دوري لجماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا في مارس عام 1928. الخطوط الجوية الفرنسية تعلن عن إطلاق رحلات كل ساعة بين باريس ولندن في عام 1949. 1963 رائدة الفضاء السوفيتية فالنتينا فلاديميروفنا تريشكوفا تطير إلى الفضاء الخارجي على متن فوسك 6، وكانت بذلك أول امرأة في التاريخ تطير إلى الفضاء والمرأة الوحيدة التي أجرت طيرانا فضائيا منفردا دون طاقم. 1974 ريتشارد نيكسون يصل إلى دمشق في أول زيارة لرئيس أمريكي إلى سوريا واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والولايات المتحدة. 1976 شرطة جنوب أفريقيا تطلق النار على مسيرة سلمية نظمها طلبة سود لمناهضة سياسة التمييز العنصري، وقتلوا خلالها 566 طفلا وهو ما عرف باسم اضطرابات سويتو. 1993 البرلمان الكنيسة الإسرائيلي يقر قانونا يحظر على النواب العرب الاطلاع على تقارير الأمنية والعسكرية، ويعتبر أول إجراء عنصري يتخذه برلمان في العالم يفرق بين حقوق أعضائه. 2012 بدوا عمليات التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية والتي تنافس فيها مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي والفريق أحمد شفيق. في مثل هذا اليوم من عام 2014 سائق فورمولا 1 مايكل شوماخر يستيقظ من غيبوبته بعد حوالي 4 أشهر من إصابة بالرأس خلال ممارسته لرياضة التزلج. 2015 تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يعين قاسم الريمي خلفا لناصر الوحيشي الذي قتل بغارة لطائرة بدون طيار في مدينة المكلا شرق اليمن. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة فيروس كورونا يتخطى حاجز 8 ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 438,000 حالة وفاة وحوالي 3,910,000 حالة تماثلت للشفاء. أما الأعياد والمناسبات، اليوم يوافق يوم الشباب في جنوب أفريقيا.

0: مسي عليكم بالخير مستمعينا، وأنا أحيي كل اللي ما ترك عادة ممارسة الرياضة، مشي، جري، كرة قدم، أيا كانت هذه الرياضة، حتى في أشد الفصول حرارة تلاقيهم لا هم من الناس اللي يعني جدا مخلصين لهوايتهم لرياضتهم، أبدا ما يشلهم عنها شيء. يعني خلاص، رياضة رياضة، كرة قدم كرة قدم، أي مكان كان، لكن أهم شيء عندهم يعني حركوا جسدهم شوية. في بعض التمارين المهمة، يعني خاصة لما نوصل لمرحلة عمرية معينة، ضروري إن احنا نحاول إن نحرك الدورة الدموية بين فترة وأخرى، نعمل تمدد للعضلات، تقوية العضلات. عشان كذا نشوف يعني لما من سن 35 وطلوع نشوفهم البعض يعاني من موضوع ألم العضلات، أي حركة خلاص تشوفوا إنه ماسكتها عضلة وعصبة، احنا نسميها على سبيل المثال، ألم في الركاب، البعض وهم شباب ما يقدروا يسجدوا في الصلاة. هذه نتيجة إهمالنا وإحنا في سن الشباب فيما يتعلق بتقوية عضلات الجسم، الأربطة إلى آخره. فالركب اللي يمسكها هي العضلات، يعني الأربطة، فلازم احنا نقوي هذه الأربطة عشان ما تتعب في الكبر، لما نكبر، بالإضافة إلى هشاشة العظام وغيره. اللي يسوي رياضة احنا نمسي عليه بالخير، وإن شاء الله يقضي معنا أيضا وقت جميل وممتع في لقائنا اليوم. الحلقة اليوم تتكلم عن موضوع الحلقة طبعا عن الأفكار في بيئة العمل، كيف ممكن أن احنا نعيش في بيئة سليمة صحية من غير أي توتر كذا داخلي بين الموظفين بينهم وبين بعض. الفكرة نتشاركها، ما تكون حكر مثلا في الأدراج أني والله أخاف تنسب للآخرين، إحنا ممكن نخرجها لكن مع حفظ كامل الحقوق لصاحب الفكرة، سواء كنا في أي مكان نشتغل، حتى في الكافيهات ما شاء الله عليهم الشباب يسووا كذا خلطات خاصة فيهم، أو سر الخلطة مثل ما نقول، ويبدعوا فيها، فيكون هذا النجاح لل كافيه بشكل عام. حتى دور الأزياء العالمية مثلا دار ديور على سبيل المثال، مو شخص واحد اللي يصمم، لكن لما يعملوا الفاشن شو يمكن 50 واحد عامل التصميم واللي طالع في الفاشن شو، لكن ياخذ توقيع من؟ ياخذ توقيع ديور. فنعمل على ضمن نطاق المؤسسة لكن مع حفظ كامل الحقوق والأفكار بشكل عام. بما ان احنا اذا في مكالمات حول لي منتصر على 2 4 6 9 8 1 5 1، هل مريتوا بمثل هذه المواقف وكيف تصرفتوا؟ اليوم نتكلم احنا ايضا عن اليوم وايد عندي سوالف وياكم عن بما انه موسم سياحة وسفر، الناس تحب مثلا تسافر لسبب معين، تحضر مناسبة طبيعية في توقيتها، في هذا التوقيت مثلا، مثلا وردة تنفتح 24 ساعة مرة في السنة. في ناس كثير ياخذهم الفضول عشان يشوفوها، الحاجز القطبي كذلك الناس تحب تشوفها، قبة العالم الناس تحب تشوفها، مواسم مختلفة، موسم مثلا تفتح زهرة التوليب في تركيا، الناس تتعنى تروح هذه التوقيت بالتحديد عشان تشهد وتشوف هذه الورود الجميلة. في المكسيك، بما الحين أنه المكسيك أيضا تحتضن فعاليات المونديال، موعد هجرة فراشات الملك إلى المكسيك وأفضل المحميات لمشاهدتها، تتحول غابات وسط المكسيك من بين نوفمبر وفبراير إلى وجهة طبيعية استثنائية، مع وصول ملايين فراشات الملك بعد رحلة هجرة طويلة من الولايات المتحدة وكندا تتجاوز 3000 ميل. تعد هذه الفترة الأفضل لمشاهدة المستعمرات الضخمة التي تغطي الأشجار بألوانها البرتقالية والسوداء في مشهد فريد يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. المكسيك تقع أشهر محميات فراشات الملك في السلاسل الجبلية غرب العاصمة المكسيكية بنحو 3 ساعات، حيث يمكن زيارتها ضمن جولات يومية من مدينة مكسيكو سيتي أو عبر مقر الإقامة في بلدة إنجوانجيو كذا صح؟ قريبة للاستمتاع بتجربة أكثر هدوء بعيدا عن الازدحام. تبدأ الفراشات بالوصول تدريجيا خلال أكتوبر، بينما تشهد الفترة من ديسمبر إلى يناير ذروة التجمعات قبل أن تبدأ الأسراب بالتفرق مع نهاية فبراير استعدادا لرحلة العودة شمالا. وينصح الخبراء بزيارة المحميات في الأيام المشمسة، تكون الفراشات أكثر نشاطا وحركة مقارنة بالأيام الغائمة أو الممطرة، ما يمنح الزوار فرصة أفضل للاستمتاع بهذه الظاهرة الطبيعية النادرة. يعني الواحد اللي مقرر يزور المكسيك، يعني خلوا زيارتكم تكون تشهد، يا أنه مثلا يكون عندهم مهرجان أو كرنفالات، أو اللي يحب الطبيعة بإمكانه يستمتع بهذا المنظر الخلاب للفراشات. على طاري الفراشات، دايما الناس تحب الفراشات أو تتفائل فيها، تشوفها يعني كانها بشارة خير، الفراشة بشكل عام. أيضا أتذكر في وين، في ماليزيا في حديقة الفراشات كذلك، وعندهم الفراشات حتى الكبيرة واللي تموت ما يرموها، يقوموا بعملية تحنيطها ويحطوها كذا في براويز جميلة، بإمكانكم تشتروها كسيفونير أو ذكرى من المكان. حياكم الله في استديو 5 مستمعينا، موعدنا إن شاء الله مع الدكتورة نجمة الساعة 6. خلونا نقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا في البرنامج. مسهيل حبيبتي، شكرا على الإطراء و تسعدنا جدا متابعتك، وأكيد أنت من الناس الغاليين على قلبي، أهلا وسهلا فيك. أخونا ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندم بولاية المضيبي، سلم عليكم، وأيضا بمناسبة حلول العام الهجري الجديد يتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات، سائلا المولى عز وجل أن يجعل عاما مليئا بالخير واليمن والبركات، وأن يكتب لكم فيه التوفيق والسعادة وراحة البال، وأن يديم عليكم الصحة والعافية. راحة البال الله ما كتبها في الدنيا يا أخويا ناصر، ما في راحة بال في الدنيا، دار شقاء. كل عام وأنتم بخير، عاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام يا رب العالمين، يا رب إن شاء الله جميعا. أيضا عندنا رسالة من فاطمة عيد المحروقي، علموا أبنائكم أن الوفاء لا يشترى، وأن الصدق راحة، وأن الوعود مسؤولية، وأن الاحترام لغة. شكرا على تواصلك أختي الكريمة، مساءك سعيد. ما شاء الله كل العائلة يشاركونا، من الأم للأب للأبناء، هذا الشيء جدا يسعدنا. سالم سليمان سعيد العاصمي، العلاقات داخل العمل غالبا وظيفية مرتبطة بالمكان والدور لا بالعمق الشخصي، القرب لا يعني بالضرورة ارتباطا حقيقيا، لهذا لا تفرط في الكلام ولا تشارك كل تفاصيلك، اعمل بضميرك، خذ حقك وارجع لحياتك، فحياتك الخاصة ليست مادة للنقاش. كلام جميل، بس مش هذا هو موضوعنا. معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم أستاذة ندى.
0: وعليكم السلام عبد الرحمن، أهلا وسهلا،
1: كيف حالك؟ أنا بغيت أكثر شيء أسلم عليك، أنا ما شفتك في العيد وما والحلقات الماضية ما تعبت، قلت أن أكثر شيء بأسلم عليك، كيف حالك بخير؟
0: أي عيد اللي ما شفتني فيه؟
1: عيد الأضحى له، كنت ما داومتي له،
0: بس
1: عيد الأضحى
0: يعني إحنا من بعد عيد الأضحى ما سولفنا؟
1: لا ما اتصلت فيك، أنا قلت شوية كنت مريض. لا أنا
0: سلامتك، ألف سلام عليك. شو أخبارك عبد الرحمن؟ كيف صحتك الحين؟ إن شاء الله أحسن.
1: الله يعزك بخير الحمد لله.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الحمد لله، الله يعزك.
0: بس أظن التقينا في حلقة من الحلقات، يعني سولفنا.
1: كان قبل العيد.
0: لا عبد الرحمن.
1: إيه أظن قبل العيد. لا لما قلت لي إذا عندك يوم الخميس بتصل على أساس تقرأ الموضوع، أذكر الكلام ده.
0: أيوة هذا بعد العيد.
1: إيه قبل العيد. أيوة بعد العيد. أيوة.
0: بعد العيد ما قبل العيد. أهلا وسهلا فيك عموما.
1: يا حياك الله.
0: الله يحييك. تشتغل عبد الرحمن أنت ولا ما تشتغل؟
1: لا والله ما أشتغل، أنا أتقاضى راتب حياة الوالد تقاعد.
0: الله يرحمه ويغفر له يا رب.
1: والوالدة الحمد لله عليها.
0: آمين.
1: يعني أنا راتبي الحمد لله لا بأس زين، بس ما ألاقي من يعني سير عندي مبلغ كبير اليوم، كنت محتفظ بهم، كنت سكن الأطفال، كنت معدنه. اليوم موضوعكم عن العمل هذا.
0: أيوة عن العمل.
1: حقيقة الواحد لازم يحتفظ فكرته، لا لا لا لا لا لا ينسبها لا ينسبها للآخرين، لأن هذا حقه من حقوقه، من حقوق الموظف. فلا يعني يقول هذا ينتحل انتحال، هذا لنا كلنا. بينما هو الشخص الذي اقترح او الذي اختلق للمصلحه العامه، فعلى الموظف وسط المسؤول الكبير ألا يجعله ينسبها له، بل عليه يكون ان ينسب للشخص المقترح بها، للشخص الذي قام بها، لان هذا حق من حقوقه. بالتالي هو يعني هو لمصلحة المؤسسة كلها.
0: صحيح، في النهاية أمانة أيضا،
1: في النهاية أمانة. صحيح. كل شيء أمانة، يعني الواحد يقول يحرص على الأمانة، إن عرض الأمانة على سماوات الأرض فبين يحملها يحمل الإنسان، وكان الإنسان غلوا من جهولة. بالتالي عليه أن يحافظ على تلك الأمانة. يعني كل إنسان يعني ما قصد إن ذاك والله أخذ عن غيري مكانته، لا.
0: واضح يا عبد الرحمن، شكرا لك أخي الكريم وألف سلامة عليك.
1: الله يسلمك عزيزي،
0: حياك الله، أهلا وسهلا. 2-4-6-9-8-1-5-1. أحيانا إيش ما يصير داخل المؤسسة، في ناس ما ممكن تسكت على حقها، أنه هذا المشروع أو البروبوزل أنا قدمته والمفروض كيف يروح لحد ثاني. في البعض لا يسكت وما يقول شيء. أحيانا ترى يكون في مثل ما نقول تبادل أفكار أو تقارب في الأفكار، خلينا نقول يعني مثلا إذا أنت قدمت فكرة قريبة جدا من فكرتي لكن فيها اختلاف بسيط جدا، فبرأيكم يعني هل يتم احتساب الفكرة لأي طرفين، ولا يتم مثل ما نقول أنه الاثنين يشتركوا بنفس الفكرة مع أخذ التعديل الأفضل اللي يتناسب مع المؤسسة؟ 2-4-6-9-8-1-5-1. رسائلكم 7-2-4-4-2009. بنرجع وياكم من بعد الفاصل مع سالفة النبوءة، هذه العرافة البرازيلية شو قالت عن كأس العالم الحالي.

تتذكروا الأخطبوط اللي كان يتنبأ بكأس العالم بالنتائج من اللي بيفوز؟ كانت أغلب تنبؤاته صحيحة. الحين في هذا الكأس، كأس العالم 2026، ثارت العرافة البرازيلية المعروفة باسم فو باهيانا، أثارت جدل واسع بعد زعمها أن مباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم ستشهد غزو فضائي، متخيلين؟ واختطاف مئات اللاعبين والمشجعين من داخل الملعب في مدينة ميامي. قالت أنها رأت في أحلام متكررة كائنات فضائية وسفن ضخمة تنقل الجماهير والنجوم إلى الفضاء، مؤكدة أن الحدث سيقع خلال المواجهة المرتقبة بين المنتخبين. ورغم الطابع الخيالي لهذه الرواية، تحولت النبوءة إلى مادة للسخرية والنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما ادعت أن بعض نجوم البرازيل واسكتلندا سيكونون من بين المختطفين، كما توقعت في المقابل ظهور جيد للمنتخب الاسكتلندي في البطولة قبل أن تتبدد آلامه بل آماله بسبب ما وصفته بالأحداث الكارثية. تتوقعوا ولا تعتقدوا أحيانا يسووا بروباغندا ودعاية عشان يعني تكون عدد المشاهدات أكثر؟ الله أعلم والله شو القصد. عموما من الأخبار أيضا خبر عن يوتيوب، لأول مرة يزيح نتفليكس من صدارة وقت المشاهدة اليومية عالميا. حقق يوتيوب إنجاز لافت في سوق الفيديو الرقمي بعدما تفوق للمرة الأولى على نتفليكس من حيث مستوى وقت المشاهدة اليومي عالميا خلال عام 2025 وفق بيانات شركة الأبحاث الإعلامية ديجيتال آي. أمضى المستخدمون نحو 1.99 دقيقة يوميا، لا 99.1 يوميا على يوتيوب مقابل 93.4 دقيقة على نتفليكس، يعني بعد ما وجد كثير، في مؤشر يعكس تحول واضح في عادات استهلاك المحتوى حول العالم. رغم أن الفارق بين المنصتين ليس كبير، فإنه يحمل دلالة مهمة على تغير المنافسة في قطاع الترفيه الرقمي، حيث نجحت منصة الفيديو المجانية المعتمدة على محتوى صناع المحتوى في تجاوز عملاق البث المدفوع لهيمن لسنوات على المشاهدة الرقمية. أظهرت البيانات أن أكبر مستخدمي يوتيوب يتركزون في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، فيما سجلت الفئة العمرية فوق 55 عام أسرع معدلات النمو على المنصة، ما يعكس اتساع قاعدة المستخدمين لتشمل شرائح عمرية أكبر. يرى مراقبون أن هذا التحول يعكس تغير أعمق في سلوك المشاهدين، إذ أصبحت عوامل التنوع وسهولة الوصول والتوصيات الشخصية للمحتوى أكثر تأثير من الاعتماد على الإنتاجات الضخمة وحدها. كما استفاد يوتيوب من تنامي المشاهدة عبر أجهزة التلفزيون الذكية ليعزز مكانته كأحد أبرز اللاعبين في صناعة المحتوى الرقمي عالميا. أنا أحس اليوتيوب لأنه هو منصة مفتوحة للكل، أنه ينزل مادة فيلمية ثقافية، يقدم رأي، البودكاست أيضا اللي يعني المشاهير حتى في السوشيال ميديا عملوا لهم قنوات خاصة عشان يقدموا بودكاست، يستضيفوا شخصيات نجوم مختلفة. اللي يفوتنا أيضا من المسلسلات، من اللقاءات، من البرامج بإمكاننا إحنا نتابع على اليوتيوب. كمحتوى متنوع أكثر من نتفليكس بكثير. نتفليكس صح فيها أفلام أحياناً تكون إنتاج حصري، مسلسلات، كرتون، برامج إلى آخره، لكن يعني صحيح هي جديدة لكن ما تقارن بالنسبة لي باليوتيوب. اليوتيوب فيه مواد تعليمية، تقدر تحضر أنت محاضرة كاملة وتتثقف وتحصل على شهادة حتى من اليوتيوب. فأنا أشوف يعني البون بينهم جدا جدا كبير. هذا ترفيهي ويحط شروط أحيانا يعني فيها إجحاف أحيانا، يعني نتفليكس مقارنة بيوتيوب. يوتيوب شوية المزعج الموضوع،
الإعلانات اللي تطلع بين فترة وأخرى، لكن لما تعمل اشتراك شهري أيضا الإعلانات تختفي. وجهة نظر، عندي هذا وعندي هذا، فلكن يعني ما أعرف، يعني أحس بالنسبة لي أنا اليوتيوب

عندنا البيت على سبيل المثال، فلان قال أبيض وفلان قال أزرق، خذوا الأبيض، قالوا لا بنسوي أبيض، ما قالوا لأن هذا مثل رأي فلان اللي اقترح أنه الأبيض، لا بس قررنا إحنا نسوي أبيض. لازم على الأقل اذكروا اسمه من باب حقوق حفظ الحقوق فقط. 2-4-6-9-8-1-5-1. نطلع لفاصل إن شاء الله ونرجع لكم بصحبة ضيفتنا.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مسي عليكم بالخير من جديد مستمعينا، أهلا وسهلا فيكم ويانا في استديو 5 حلقة يوم الثلاثاء، معنونة بيحكي لكم أو تحكي لكم. قصة اليوم تقول: أنا لا أعرف متى بدأت أشعر أن أفكاري لم تعد تخصني. كنت أعتقد أن الإبداع في العمل يكافأ وأن الجهد لا يضيع، لكن ما يحدث معي مختلف تماما. أقدم الفكرة بعد تفكير طويل وسهر ومحاولات كثيرة، أشاركها بثقة، ثم أراها بعد أيام تقال أمام الجميع وكأنها خرجت من شخص آخر دون أن يذكر اسمي حتى. في البداية كنت أبرر لنفسي، ربما سهو، ربما سوء فهم، لكن مع تكرار الموقف بدأ شيء داخلي ينكسر بصمت. صرت أتردد قبل أن أتكلم وأفكر مرتين قبل أن أشارك أي فكرة، وكأن أفكاري لم تعد آمنة حتى داخل رأسي. الأصعب من سرقة الفكرة أن ترى نفسك تمحى تدريجيا، أن يتحول شغفك إلى صمت وحضورك إلى مجرد وجود بلا أثر. أنا لا أطلب شيئا كبيرا، فقط أن تنسب الأفكار لأصحابها، أن يقال اسمي عندما تذكر جهودي، وأن أشعر بما أشعر أن ما أقدمه لا يضيع في الطريق. سؤالي لكم اليوم: ماذا أفعل عندما يصبح الصمت أأمن من الإبداع؟ وكيف يمكن إنصاف شخص بدأ يشعر أن أفكاره تؤخذ منه وهو واقف مكانه؟ هذا هو موضوع حلقتنا مستمعينا. في كل بيئة عمل هناك فكرة قد تغير مشروع بالكامل، أو جملة قد تفتح باب نجاح جديد، أو حتى مبادرة صغيرة ممكن أن تصنع فرقا كبيرا. لكن خلف هذا العالم المهني الذي يبدو منظما قد تظهر مواقف صامتة ومؤلمة، يشعر فيها الموظف أن جهده لا يرى وأن أفكار التي تعب عليها لم تعد تنسب إليه كما يجب. بين الحماس والإبداع والخوف من ضياع الحقوق يعيش البعض صراع داخلي لا يقال بصوت عالي، لكن ينعكس على الأداء والدافعية والثقة بالنفس. للحديث أكثر عن هذه الإشكالية اللي تمس بيئة العمل من الداخل، نرحب بضيفتنا الدكتورة نجمة بنت سعيد السريري. هي استشارية تربوية واجتماعية، حتى نفهم منها كيف تحدث سرقة الأفكار، لماذا تتكرر، إيش الحلول التي يمكن أن تحمي حق الموظف وتحفظ روح الإبداع داخل الفريق الواحد. دكتورة نجمة، مساء الخير.
1: مساء الخير أم سعيد، ومساء طيب لجميع مستمعينك ومتابعينك الكرام.
0: أهلا وسهلا فيك، ما شاء الله صيفة في مسقط شكلك دكتورة، ولا مالش نية سفر؟
1: لا والله نحن في الصيف عادة تعرفين من أهل مسقط، ما في نية سفر حاليا. لا والله
0: المونديال تشجعي شيء من المنتخبات ولا مالك بالكرة؟
1: أنا لا
0: أبداً.
1: ما كروية، أنا من النوع اللي أقولهم بس بلغوني بالنتيجة. يعني ليش كل هذا الحماس وهذا التفكير والقلق؟
0: قلق قلق قلق، أيوة قلق، أي صحيح
1: هذه
0: صحيح.
1: للشباب، نتركها للشباب.
0: عموما يعني هذا موسم كروي، الناس تنتظره كل 4 سنوات، احنا علينا ندخل لهم بارد، ندخل لهم مزمزة مثل ما نقول عشان
1: صحيح.
0: يستمتعوا بوقتهم فقط.
1: صحيح.
0: أهلا
1: صحيح.
0: وسهلا فيك دكتورة،
1: أهلاً
0: وأنا
1: فيك.
0: سعيدة جدا أني أنا أجدد اللقاء معك على الأقل مرة في الشهر، ها نسمع صوتك ونطمن عليك على
1: الله
0: الأقل.
1: يسلمك، والله أنا اللي أكثر سعادة، لأن المواضيع اختيارك ليها صراحة فعلا، يعني هذا بالذات موضوع الاستيلاء على الأفكار يعني أو المشاريع، صراحة الكل أصبح يعاني منه. يعني أعتقد في كل مجلس الحين تجلسي وفي كل مكان تسمعي هذه المشكلة حصلت، يعني بكثرة زادت في الفترة الأخيرة. يعني سابقا بيئة العمل ما كانت بهذه الطريقة،
0: صحيح.
1: أوكي في موجودة، لكن الحين صارت تحس الكل قاعد يشتكي من هذا الأمر.
0: نعم طيب،
1: والمسببات كثيرة ترى.
0: طيب دكتورة نجمة، خلينا ندخل يعني في محاور لقائنا اليوم. يعني كيف يتصرف الموظف لما يلاحظ أن أفكاره تطرح من قبل زميل آخر دون الإشارة؟ لا أحيانا مثلا إحنا نفكر، أحيانا شوفي مثلا في مشروع المؤسسة تعمل فرق تيمز، صح؟ تيم A تيم B تيم C. أحيانا يعني الفريق الواحد يخلي كأنه متحدث رسمي عنه، هو اللي يقول الفكرة النهائية اللي كانت عبارة عن خلاصة أفكار من الفريق الواحد.
1: صحيح.
0: لكن أحيانا يعني اللي يحس في النفس، إذا أنا مثلا قلت فكرة، أنت قلتي فكرة، فلان قال فكرة، نجمع كل هذه الأفكار عشان نتبنى فكرة واحدة تطلع باسم الفريق، حلو؟ أحيانا تؤخذ فكرتي أنا فقط بين قوسين من غير ما تؤخذ باقي الأفكار وتطرح كأنه عمل جماعي. كيف يتصرف الموظف عندما لا يشار إلى أن الفكرة فكرته هو؟
1: هو اللي حاصل لما يكون في عندك عمل جماعي، المفروض يكون الأفكار اللي تم تبادلها تنسب بصراحة للشخص اللي ذكرها. لكن لما تكون هذه الأمور حصلت، الأفضل إن الواحد يتعامل مع هذه المواقف بهدوء ومهنية، ما يستخدم العصبية.
0: صحيح.
1: يوقف ويلاحظ هل هذا الأمر يتكرر، لأنه ممكن يكون ما ناخذ سوء النية في البداية، خلينا ناخذ حسن النية، لأن أنت في بيئة عمل، بيئة مهنية، ما تريدي يعني سوري إنك تتضاربي وتستخدمي العنف والعدوانية
0: صحيح.
1: والمواجهة المباشرة. خذي حسن النية، لو شفتي السلوك تكرر أكثر مرة هنا لازم تاخذي خط وتروحي تتكلمي مع الشخص المعني. والأفضل الأفضل طبعا بصراحة إنك توثقي أي شيء أنت طرحتيه من فكرة، من مساهمة، من أي شيء. توثيق هذه المساهمات مهم جدا في الاجتماعات، في فريق العمل، في أي شيء، لأنه لما تأخذ فكرتك وتنسب للشخص اللي تكلم فيها من دون ما ذكر اسمك، هذا يعتبر سلوك ساعات متعمد إذا تم تكراره.
0: نعم.
1: فالأفضل بداية تتكلمي مع الشخص، ليش أنت ما ذكرتني؟ أنا صاحبة هذه الفكرة. إذا قالت أنا آسف، سقط سهوا، كانت الظروف ما مناسبة، كنا مشغولين، لكن إن شاء الله راح أذكرك وكذا، راح أبعث إيميل أذكر فيه إنه صاحب هذا المبادرة فلان أو فلان، لأن هذه المبادرات ممكن تؤثر أيضا على ترقياتك، على مكافآتك،
0: صحيح.
1: لا تنسي في هذا الأمر. أيوه.
0: طيب، يعني هل الأفضل المواجهة المباشرة أو التدرج في التعامل مع الموقف؟ يعني هل أنا على طول لازم أني أنا أتكلم إذا طرحت الفكرة أني أنا صاحبة الفكرة؟ يعني شوفي مثلا في الاجتماعات اللي يعني تدار ونكون حاضرين فيها، يحضر فيها البعض، يعني أنا ما بتكلم عن نفسي هنا لأن أنا قليلة في حضور الاجتماعات، بأمانة الاجتماعات كلها فترة الصبح وأنا دوامي المساء أصلا، يخلوني أونلاين يمكن معهم. إنزين دكتورة نجمة، مثلا يعني لما يكون في اجتماع وتطرح فيه الأفكار، تلاقي هذا الشخص، ما أدري إذا هذا التصرف صح أم لا، أما يعني سلوك غير محمود في الاجتماعات، خاصة إذا كان حاضر على مستوى وزير أو وكيل أو يعني شخص
1: مسؤول
0: ذو
1: كبير، صح.
0: منصب مرموق يعني في المؤسسة. أحيانا لما تطرح هذه الأفكار وأنا أكون صاحبة مثلا هذه الفكرة وما ذكر اسمي ويتم اعتمادها، تلاقي مثلا هذا الشخص يقوم يصفق وكأنه يشكر نفسه وأنا صاحب الفكرة وأنا وأنا وأنا إلى آخره، يعني يحول الموضوع إلى كأنه نوع من الفكاهة عشان فقط يلفت الانتباه أني أنا كنت صاحب هذه الفكرة. شو رأيك بهكذا موقف؟
1: طبعا ان هو يتصرف بهذه الطريقه يمكن هو شعور لا ارادي، لانه صار عنده يعني مثل الصدمه ان ما تم ذكر اسمه، بس هو هذا ما في مهنيه اذا هو يتعامل بهذه الطريقه. المفروض لا يكون في تدرج، يتكلم مع الشخص مباشره مثل ما ذكرت لك، يروح الى مسؤول المباشر يقول له انا صاحب هذه الفكره، لكن علنيا يعمل بهرجه بهذه الطريقه لانه انظلم، لا، سلوك غير مقبول ابدا. في نهايه اليوم انا المكسور ان فكرتي يعني تم الاستيلاء عليها ما قلنا سرقة، ومن هنا انا اتصرف بهذه الطريقه لا ما فيها مهنيه. ولا تنسبي
0: لا لما تسألي دكتورة نجمة يقول لأنه كل مرة ما ينذكر اسمي، فبغيت أني أنا ألفت انتباههم أن أنا صاحب هذه الفكرة. هل واحد من التصرفات اللي ممكن نقبلها يا ترى عشان أن الواحد يكسب حقه على سبيل المثال أم لا؟
1: لا لا لازم أتبع
0: لأن أنت دارسة الإتيكيت حتى دكتورة نجمة،
1: أيوة يعني
0: تعطي دورات في الإتيكيت. نعم
1: يعني أنا ليش أخلي نفسي مثل المهرج عشان بس ألفت انتباه الآخرين إني أنا صاحب الفكرة؟ أنا من أكون كسرت نفسي حتى أمام الآخرين، أوكي هم راح يسمعوا بعدين إيش اللي راح يصير، راح حتى ممكن يعتبروني شخص غير سوي لأني تصرفت بهذه الطريقة، وممكن أثبت إني أنا مش صاحب الفكرة. يعني هذاك ممكن يستخدمها كسلاح ضدي، يقول شوفوا لو هو صاحب الفكرة بيتصرف بهذه الطريقة اللي غير مهنية. طبعا لا، في طرق داخلية.
0: طيب خلينا نتعرف على الطرق الأنسب حتى نتعامل مع هكذا مواقف إن تكررت. طبعا
1: إن تكررت من أول مرة تتكرر معاي أنا المفروض أحمي نفسي. كيف أحمي نفسي؟ أحميها بالمحاضر الاجتماعات، إني أتأكد إن في محضر الاجتماع تم ذكر اسمي إنه فلان الفلاني صاحب الفكرة الفلانية. هذا توثيق الأولاني عن طريق الإيميلات، الحين البريد الإلكتروني موجود وحاضر، فدائما أوثق أفكاري أيضا وأرسلها للمسؤولين أو الزملاء أو من ما يكون عن طريق البريد الإلكتروني. أي حاجة موثقة ومكتوبة تحفظ لي حقوقي بالكامل، ما في أي أحد يقدر يتعدى. مثل اللي ذكرتيه في البداية المقدمة، البنت اللي تشتكي وتقول حتى أحس أن أفكار اللي في راسي صرت أخاف أفكر لأحد.
0: صحيح.
1: يعني هذه وصلت يعني إلى مسكينة مرحلة يعني أمانة يعني ما حمت نفسها هي من البداية. أنا ممكن أتقبل أنه انسرقت فكرة واحدة مني، لكن يتكرر السلوك وأسكت عن نفسي، إذا أنا الغلطان، أنا الملام، لأن عندي وسائل كثيرة أقدر أحمي فيها نفسي.
0: صحيح.
1: فليش ما أستخدمها؟
0: وبالقانون حتى، يعني القانون في النهاية يحمينا، قانون
1: والحين
0: الوظيفة
1: الحمد لله
0: بشكل عام.
1: يعني الأمور تطورت يعني في أمور إدارية، أنت تقدري تأخذيها عن طريق عملك عن مسؤولينك اللي أعلى منك، وممكن تلجأي إلى القضاء يعني كل الطرق الحين مهيئة للشخص يحمي نفسه بصراحة.
0: نعم.
1: فالعتب يقع علي أنا إذا أنا كنت عندي حسن النية وطرحت الفكرة بدون أي توثيق، لأني اعتقدت أن الجميع راح يتعامل معي بنفس الطريقة. وأنت ما تعرفي إيش اللي في عقول الآخرين، لأن في ناس تحب تصعد على ناس وناس تأخذ حق ناس، وللأسف هذا واقع وموجود صراحة، وفي كثير يعانوا منه.
0: طيب في بعض الناس دكتورة نجمة تسكت، يعني ما تقول شيء، كيف ممكن أنه إحنا عرفتي اللي كيف تسكت على حقك أحيانا؟ يعني أحيانا في موظف ينرفزنا أنه أنت صاحب الفكرة، أنت قدمت المشروع بالكامل، وكيف يأخذوا عنك ومن غير ما يشيروا عليك أو أنه يذكروا اسمك أو أنك أنت تحصل على البونس، ليش ما تتكلم؟ ينرفزنا إحنا. إيش ليش يصمت تعتقدي؟ إيش سبب الصمت بوجهة نظرك؟
1: الصمت يا أنه مسالم يا أنه يخاف، يخاف أنه يتحدى الطرف الآخر، أنه يقول إذا أنا تحديته هو أعلى مني، يمكن يكون أعلى منه طبعا أو في نفس مستوى، أو أنه يضرني. هو معتقده كذا، بس لو هو ما سكت وراح يتكلم مع الشخص على الأقل، أنا ما أقول يروح يشتكي عليه، على الأقل يتكلم معه بطريقة ودية، يقول له يا فلان أنا هذه فكرتي أنت كذا أخذتها مني أولاً، وثاني شيء أنا خسرت ترقية، خسرت مكافأة، يعني أنت إيش استفدت؟ فالشخص اللي يسكت كثير عن حقه ترى مثل ما يقولوا في المثل، يعني أسف أني أقوله، يندافع عليه. فيعني المفروض لا، ما يسكت عن حقه. يعني أوكي أنت مسالم، أنت طيب، أنت تحب الناس، لكن على الأقل لا تتنازل عن حقك.
0: طيب تعتقدي دكتورة نجمة إذا تمت المواجهة والطرف الآخر قدم مبرراته، يعني إيش أغلب المبررات اللي يقدمها الطرف اللي يأخذ أفكار الآخرين؟
1: ما في مبرر على أني أنا أستولي على فكرة وأنسبها لنفسي، إلا أني أنا شخص أناني، لأنه ما أشوف في شخص طبيعي يروح ينسب أفكار الناس لنفسه. يعني تحسي سوري يعني أسألك أنت أم سعيد، تحسي أنك أنت ممكن تأخذي فكرة أحد من زملائك وتنسبيها لنفسك وتتجاهلي هذاك الزميل وتضريه؟ طبعا
0: شوفي
1: لا.
0: دكتورة، أحيانا تعرفي شوفي إلى أي درجة احنا حريصين على هذا الموضوع. أحيانا يكون في توارد خواطر، يعني الفكرة اللي أنا قدمتها أحيانا تكون يعني 99% من الفكرة اللي مقدمها سين من الناس. لا تؤخذ هذه ولا هذه، إلا لما يرجعوا لي مسعيد موافقة نعطي الفكرة فلان، أقول لهم أيوة أعطوا الفكرة فلان ما عندي مشكلة. يعني أحيانا يعني شوفي هنا يجي دور المدير أو المسؤول في يعني جعل بيئة العمل بيئة عادلة لتبادل الأفكار ولمن تنسب هذه الأفكار.
1: صحيح
0: إذا أنا رضيت يعني كان بها، وإذا أنا ما رضيت لا. يعني يتم مثلا عقد اجتماع أنه الفكرة تطلع للشخصين باسم الشخصين، يتم إعداد البرنامج يعني بين الطرفين إلى آخره من ما يعني الحلول اللي يشوفوها هي مناسبة، لكن كرضا أكيد يعني ما في حد يرضى.
1: طبعا لازم يكون في آليات واضحة إنه يوثق فيها المسؤول أو المدير محاضر الاجتماعات اللي يكون فيها مثل ما ذكرتي أكثر من شخص مساهمين في الفكرة، ودائما يعترف بهذه المساهمات، ويكون في شفافية في العمل. الشفافية هذه تخلي الإنجازات وتشجع الموظفين على أنهم يثقوا في بيئة العمل اللي هم قاعدين يشتغلوا فيها، وما يخافوا إنهم يطرحوا أفكارهم أمام الآخرين ويساهموا فيها مع بعضهم البعض. فالمدير هو القدوة الأساسية
0: صحيح
1: وهو المسؤول عن بيئة العمل الآمنة اللي ما يكون فيها أي مناقصات.
0: طيب، متى يصبح من الضروري تصعيد الموضوع للإدارة والجهات العليا؟
1: لما أحس إنه أنا الشخص تكلمت معاه وما في فايدة، ظل يكرر هذا السلوك، لما أكون إني تكلمت مع الشخص المسؤول اللي من بعد هذا الشخص وما شفت أي يعني أي تغيير في هذا السلوك، هنا لازم أصعد الأمر إلى المسؤولين الأعلى، لأنه أنا أريد أتعامل بيئة فيها مهنية، بيئة ما يكون فيها أنا يعني أخذ الأمور بشكل شخصي. أنا الحين ما ضد الشخص هذا، أنا ضد أفكاره اللي هو قاعد يستغلها وياخذ أفكارنا منها.
0: هذه في
1: فأنا
0: النهاية تعتبر أخلاقيات، يعني تبادل الأفكار في
1: أخلاقيات
0: بيئة العمل. طيب كيف نتصرف يعني دكتورة نجمة، وأنت يمكن عندك خبرة أكثر مني في هذا الموضوع، إذا اختلفت مثلا درجة هذا الموظف يعني من الأعلى فالأدنى، يعني هل تختلف طريقة التعامل أيضا معهم؟
1: طبعا إذا الموظف في نفس مستواي أقدر أتكلم معاه بنفس الطريقة اللي أتكلم فيها مع نفسي، وأتكلم معاه بهدوء بدون انفعال، أحاول أوضح له الأمور أن هذا الموضوع ضرني، ويكون في مهنية. طبعا إذا الشخص أقل مني طبعا أحاول ما يكون في تعالي وأستخدم السلطة والترهيب وما أدري ويش، لا أحاول أوضح له بأسلوبه بعقليته إيش الغلط اللي هو اقترفه. طبعا بالنسبة لي إذا كان الشخص أعلى مني أيضا لازم أتعامل بمهنية واحترافية أكثر، لازم في إنه هذا مسؤول أعلى، كيف أنا بواجهه
0: وعنده
1: وأنا
0: صلاحيات أكبر.
1: وعنده صلاحيات أكبر،
0: نعم
1: ما أريد أيضا أخسر وظيفتي، ما أريد أعيش في جو مضطرب بعدين في العمل يعني هذا. فهذه تختلف طبعا أيوة طريقة الحوار بين كل المستويات،
0: يعني
1: وهذه حقيقة.
0: يعني أنا أحس إنه الموظف يفترض إنه هو يطور مهارات التواصل أيضا، يقدر
1: صحيح
0: يحول المواقف الصعبة إلى فرص للنمو، يعني من غير ما يدخل في اتهامات أو إثارة جدل. طيب إيش الخطأ الأكثر شيوعا اللي يقع فيه الموظفون عند التعامل مع هذا النوع من الزملاء، مع المدراء حتى أحيانا مع المؤسسة بشكل عام إذا أخذ أخذت الفكرة وما نسبت له أو ما تم إطراءه أو ما تم تكريمه ومكافأته، كيف يفترض يعني التعامل، وإيش الخطأ الأكثر شيوعا اللي يقع في الموظفين؟ وهذا سؤالنا الأخير لهذه الفقرة،
1: مثل
0: تفضلي.
1: ما ذكرت سابقا الموظف اللي يستفزكم لانه صامت وما يتكلم، هذا الصمت هو الاساسي. انه انت لما تصمت لفتره او تسكت فتره طويله تخلي الاخرين يستغلوا هذه النقطه. فالسكوت يعني لفتره طويله مضر، وايضا لما تواجهي بشكل على يعني علني وفي انفعاليه هذا ايضا غير مقبول، لانه انت تريدي يكون في مهنيه، فما تحولي هذه المهنيه الى نزاع شخصي او يعني كأن سلوك متعمد من الاخرين، وانه انت فيك عدوانيه. ليش انا اظهر صوره العدوانيه؟ فايضا المواجهه العلنيه مثل ما يقولوا الانفعاليه ما تكرريها. واكرر واقول اعتمدي التوثيق، توثيقك بالإيميل بالمحاضر بأي شيء، هذا يحميكي ويخليكي ما تقعي في الخطأ مرة أخرى.
0: ونعرف يكون نعرف نفرق بين سوء الفهم والسلوك المتعمد.
1: صحيح.
0: أحيانا نعم،
1: صحيح.
0: كلامك صحيح.
1: صحيح.
0: نعم،
1: وهذا في
0: تفضلي.
1: النهاية مثل ما أقول لكم، نحن الحين الحمد لله كل شيء متوفر عندنا، فليش نحن هذه الإمكانيات ما نستغلها بطريقة صحيحة عشان نحفظ حقوقنا ونحفظ أفكارنا وإبداعاتنا اللي في نهاية اليوم هي اللي توصلنا للأعلى. ما نريد نوصل ونبقى في مكاننا، لا، نحن في بيئة العمل كل إنسان يسعى للأعلى، وإن شاء الله يعني إن شاء الله يعني ما الله لا يخلي أحد يمر بهذه المواقف اللي تنعكس على نفسية الفرد. يعني أنا أعرف صديقة وأخت منعكس على نفسيتها هذا الأمر يا أم سعيد، وتعاني بشدة يعني لدرجة أنها مريضة. يعني
0: يا
1: فليش
0: الله.
1: أنا يعني أكون في هذه المواقف اللي
0: ممكن يعني
1: تنبرني.
0: الصراعات والنزاعات داخل بيئة العمل تعمل أمراض،
1: أيوة،
0: وأمراض
1: أمراض
0: مزمنة أنا
1: نفسية،
0: أتصور. نعم.
1: وتخليك أيضا تتعاملي مع الأفراد الآخرين في البيت بطريقة يعني عصبية، ويعني ليش كل هذا يعني بسبب أنه أنا في بيئة العمل أنا ما مرتاح بسبب شخص معين.
0: طيب إيش نسوي يعني مع هذا الشخص؟
1: مثل ما ذكرت يعني للأسف موجود في كل مكان يا أم
0: في كل
1: سعيد، هذا
0: مكان
1: الشخص
0: موجود هذا
1: للأسف
0: الشخص
1: موجود.
0: اللي يغث مثل ما
1: التجاهلي، التجاهل يا أم سعيد، ما تحتفي فيه كثير إلا للضرورة القصوى، وتوفقي عملك معاه كله كتابيا، يعني عن طريق الإيميلات والبريد الإلكتروني.
0: ترى
1: هذا
0: في نقطة أخرى دكتورة نجمة، يعني عشان فقط نبري ذمتنا من هذا الموضوع. أحيانا ترى تصرف المسؤول، إحنا ترى ما نعرف ندخل في نوايا الناس، صح؟ ما نعرف إحنا
1: صحيح.
0: هو إيش قصده، ليش تصرف هذا التصرف. يمكن هو قصده يعني غير عن اللي وصل لي، أنا شفته شرير وهو يمكن بالعكس قاعد يعني يحاول إنه يساعدني على سبيل المثال في هذا الموضوع. لكن في النهاية ترى إحنا مش مكشوف عنا الحجاب، احنا علينا بالظاهر فقط. اذا تصرفت تصرف وما قدمت لي المبررات انا كيف اعرف؟ صح ولا لا؟ يعني
1: صحيح، هو
0: يفترض
1: سكت.
0: انت قدم لي المبررات، والله 1 2 3 انا عملت وفعلت وكذا وهذه النتيجة اللي انا قدرت اطلع منها. لكن موضوع الصمت وموضوع التطنيش وموضوع انه مثلا تبعثي ايميل او خطاب وانت تنتظري منه رد وما يتم الرد عليه، هذه انا اشوفها مش مهنيه ولا يعني وسيله صحيحه للتعامل في
1: عشان
0: النطاق
1: كذا
0: الاداري.
1: يقول لك خلي يكون في شفافيه. ليش نحن نطلب الشفافيه؟ عشان هذه المواقف اللي الحين ذكرتيها، عشان ما تخلي الشخص في حيره من امره. يعني مثل ما قلت ان ما مكشوف عنا الحجاب عشان نقرا اللي انت داخلك. انا راح اخذ الظاهر، والظاهر يقول انه انت متعمد. فهذه الشفافيه لازم تكون موجوده، وهذا السلوك للاسف يا مسعيد انت ما تقدري تفرضيه عند الناس،
0: صح.
1: ما تقدري تقولي لهم انتم تتعاملوا معي بهذه الطريقه. هذا سلوكه وهو محاسب في النهايه امام الله عليه.
0: صح.
1: يعني انت ما تقدري تصلحي البشرية في النهاية، لا
0: صحيح
1: تقدري تقدمي النصيحة.
0: دكتورة نجمة، كالعادة حديثك جدا جميل، ويعني دايما تضعي النقاط على الحروف حتى يعني نقدر ان احنا نقوم بعملنا بالشكل الصحيح ونعيش حياتنا ايضا
1: صحيح
0: بكل شفافية ولونها وردي بمبي على قولة المصريين بإذن الله تعالى. لكن انا اشوف ان الواحد المفروض ما يسكت عن حقه ابدا، لان تكرار ذلك يستنزفك انت نفسيا وعاطفيا في العمل، وبيخلي البيئة ليست جاذبة، بل بالعكس تنفر من بيئة العمل وتبحث عن عمل آخر، وفي العمل الآخر بتواجه نفس المشكلة إذا ظليت ساكت عن حقك.
1: صحيح
0: الدنيا ما تبطل تعيد لنا نفس الدروس إذا ما استوعبنا ما نجحنا في الامتحان، خلوا بالكم في هذه النقطة. دكتورة نجمة، شكرا جزيلا على هذا الحديث
1: شكرا
0: المثمر والغني معك، وإن شاء الله نلتقي دائما بخير وسلامة. شكرا
1: إن
0: جزيلا،
1: شاء الله. شكرا شكرا
0: تسلمي،
1: جزيلا.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تحياتنا للجميع مستمعينا، تحية خاصة لجميع أصدقاء البرنامج، وتحية كبيرة للي متابعينا من البداية. أهلا وسهلا فيكم جميعا. بصراحة إذا سرقت الأفكار شيء محزن، فما بالك بسرقة الإنجاز. كنت أعاني وقررت المواجهة بالإيميلات، وأنصح أي موظف وكل شخص يجب أن يكون موثق أو موثق إن شاء الله، ولو تطلب إيش قلم. يجب الإدارة تعلم بما تنجز. اليوم أكلم شباب في قسم التحصيل، ولما يرجعوا من أعمالهم ما شاء الله جايبين آلاف وعاملين تسويات، بس يبلغوا مديرهم شفويا أن احنا سوينا كذا وكذا، وهو بدوره يرسل إيميل أن الشركة دخلت مبلغ كذا وكذا وكذا قدره دون ذكر الشباب. فلازم بالفعل يرسل إيميل ويذكر فيه كم يعني جابوا للشركة، مثل ما نقول وصلوا للتارجت أو لا. أيضا عندنا رسالة من سليمان العاصمي، تحياتنا لك سليمان. الموضوع بعيد عن موضوعنا. مساء الخير على كل قلب يحب الخير. لا أصدقائية في العمل، أو قصد لا صداقات في العمل، بمعنى لزم تحط في كل بستان زهرة. ما فهمت صراحة إيش يعني. يعني تتعامل مع الموظف بنية طيبة لكي تكسبه ولا تخسره، وعلى كل نفس تسعى جاهدة لنشر الخير، وعيون تحب أن ترى كل شيء بخير، لكن شيء يجعلنا نبتسم. تحياتي أبو مهرة ناصر الوردي، أبو سام نوح الوردي. إن شاء الله أسافر إلى المكسيك. عبد الله الرواحب وعلي. ودع عربي. سهل إبداع طاقم إذاعة الشباب، ندى وسعيد المخرج الأنير كالعادة. حلقة حقيقة، لقاء ثري يدل على النضج والإدراك، حوار مثري جدا. مخلصكم أخوكم المقصر سعيد عبد الله الفتحي. كل عام وانتم بخير، بألف خير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. أتمنى لكم البركة بحياتكم وصحتكم ورزقكم، وأنويتكم الله بالعمر المديد. كل عام وانتم بخير، وانت بصحة وسلامة. صح انك غايب ومقصر وايد سعيد، ان شاء الله المهم تكون بخير. طمني على الوالدة، ان شاء الله هي تكون ايضا بخير. اهلا وسهلا فيك وعودا حميدا. مساء الخير. والله داومت في شركة 10 سنوات، وكنت أداوم 3 سنوات 24 ساعة بعد العمل الرسمي، أكون مناوب في أي وقت يتصلوا فيني إذا صار شيء طاري. وعلى هذا العمل حتى في الأوف تايم ما في، بس تخاف تتكلم لا تخسر عملك وانت عندك التزامات في الحياة. هاي واحد من الأسباب. انزين 2-4-6-9-8-1-5-1. نرحب بالجميع للي حاب يتواصل ويانا على موضوع الحلقة. أكيد ما يمنع. العلاقات داخل العمل غالبا وظيفية مرتبطة بالمكان والدور لا بالعمق الشخصي. القرب لا يعني بالضرورة ارتباط حقيقي. سالم سليمان العاصمي أيضا تحياتنا لك، شكرا جزيلا. خالد سليمان العاصمي، أقول لكم كل العائلة ما شاء الله عليهم يشاركوا ويانا، شكرا جزيلا. على المشاركة. علي، خاطر نجادي كثير من الأفكار المرهقة لا تنبع من الواقع بقدر ما تنبع من الفراغ، فالعقل إذا خلا من المعنى امتلأ بالهواجس، وإذا غاب عنه الانشغال بما ينفع انشغل بما يثقل. لذلك ليس كل ما يتعبك يحتاج إلى حل، فبعض يحتاج فقط إلى حركة، عمل وهدف وحياة تعاش. انشغل بما ينميك وستكتشف أن كثيرا من الأفكار التي كانت ترهقك لم تكن قوية كما ظننت، بل وجدت في الفراغ مساحة لتكبر فقط. كلام جميل. شوفوا، من الأمور المهمة جدا في الحياة لما احنا نواجه ضغط مجتمعي، كثرة المعارف وكثرة التواصل، نحس ان احنا قاعدين يعني نفرض على ذهننا ان هو ينشغل بأشياء هو أصلا ما له علاقة فيها ولا بيستفيد منها، لا من قريب ولا من بعيد. استرس وضغط نفسي وتفكير بمشاكل الآخرين وعلاقته بالناس اللي حواليه إلى آخره. يا أنك أنت تستغل عقلك وذهنك ووقتك بالشيء اللي بيرجع لك بفايدة، صحة، عافية، تجارة، فلوس، تنمية، ناس أصحاء، عقول نظيفة، مبادرات مهمة. يا أن يعني إذا ما حصلت هذا الشيء، انشغل بشيء يسليك ويسعدك. تذكروا زمان يعني أمهاتنا كانوا يعني من النادر أن هي تجلس في وقت راحتها ما عندها عمل يدوي تسويه، يا أنها تخيط كمة، يا تترس كمة، يا تعمل المخمة، المكنسة اليدوية اللي مصنوعة من سعف النخيل، يا أنه تعمل أي شيء، يا البعض تسوي بزار، يا اللي تسوي الكامي، يا اللي تسوي الجبن. ما حد يعني تارك وقته كذا فاضي عشان يعني تدخل لنا الوساوس والملل والأوهام إلى آخره. شغلوا نفسكم بشيء بالفعل يسعدكم. شوفوا، العمر مش ما بنقدر نقول والله أنا كبرت إني أنا أدخل الحين دورة أتعلم فيها مثلا الخياطة، أو أتعلم فيها الرسم، أو أتعلم فيها فن المكياج، أو أتعلم فيها التصوير. لا تخلوا العمر يحدكم عن أي شيء أنتوا حابين تسووه أبدا. انطلقوا، ودايما لما تمسكوا الورقة والقلم وتخططوا تشوفوا ترسموا أشكال وايد حلوة. هذه كلها تترجم من العقل، العقل عنده طاقة كبيرة أنه هو ينتج، فلا تبخلوا على نفسكم بهذا الإنتاج الجميل. انزين، نكمل وياكم موضوع، مو موضوع يعني، نكمل معاكم حلقتنا. أيوة، هذا الخبر حلو. تذكروا سوبر ماريو؟ ما حد ما يتذكر سوبر ماريو. بيعت نسخة نادرة ومختومة من لعبة سوبر ماريو بروز مقابل 3 ملايين دولار لتصبح أغلى لعبة فيديو تباع في مزاد. تعود النسخة إلى أحد أوائل الإصدارات المخصصة لجهاز نينتندو انترتينمنت سيستم، وقد بقيت محفوظة داخل صندوقها الأصلي لمدة 40 عام دون فتح، وترجع قيمتها أيوة الاستثنائية إلى ندرتها الشديدة. تعد واحدة من 3 نسخ مختومة فقط معروفة عالميا من هذا الإصدار، كما حصلت على تقييم مرتفع جدا من خبراء التقييم. وتعكس الصفقة النمو الكبير في سوق المقتنيات والألعاب الكلاسيك، حيث باتت النسخة النادرة من ألعاب الفيديو تعامل كأصول استثمارية تحقق عوائد ضخمة لهواة الجامعة والمستثمرين. هذا اللي ينط صح من مكان لمكان. في لعبة ثانية اللي ياكل كذا مفتوح فمه وياكلهم، ما اعرف هذاك ايش، ما اعرف شو اسمه. أيضا من الأخبار، في لفتة إنسانية مؤثرة قطعت عروس فرنسية تدعى ليتسيا أوبري رحلة استغرقت نحو ساعتين وهي ترتدي فستان زفافها لزيارة والدتها المريضة في المستشفى قبل التوجه إلى حفل زفافها. جاء القرار بعدما تعذر على الأم حضور مراسم الزفاف بسبب وضعها الصحي، ما دفع ابنتها إلى مشاركتها هذه اللحظة الخاصة داخل غرفتها بالمستشفى. عند وصول العروس لم تتمالك الأم دموعها تأثرا برؤية ابنتها بفستان الزفاف، تحول اللقاء إلى مشهد عائلي مليء بالمشاعر والفرح والدموع. ووثقت شقيقة العروس الزيارة التي انتشر مقطعها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظيت القصة بإشادة كبيرة باعتبارها نموذج للوفاء وقوة الروابط العائلية. أنا قرأ الخبر وغصيت، يعني ما أعرف، مشاعر حلوة. حتى تعرفوا لما تدخل العروس نكون معزومين أو المعرس، عيننا وين تروح على أمهم، أم المعرس أو أم العروس، تلاقوا يعني كأنه شريط حياة البنت اللي الحين قاعدة تتزوج، وإنها بتطلع من بيت أهلها وبتطلع من غرفتها، ما بترجع لهم إلا هي وعيالها إن شاء الله. كذا شريط يمر على ذهن الأم من حملها لولادتها، خطواتها الأولى، يومها الأول في المدرسة، تخرجها، يعني شريط جدا رائع. الأم تحس أنه مر كذا مرور سريع، وأن الأيام ركضت وشافت بنتها عروس، فلازم تنزل دمعتين هذه دموع الفرح. يعني أكيد هي ما شايفتها مع الناس في القاعة، شايفتها قبل وقاعدة معها في الغرفة وعاملين الفوتوشوت مصورين، لكن دخلتها كده وعليها الإضاءة والعيون كلها تتبع خطواتها، يعني شعور جدا جدا جدا جميل. الله يبلغنا في بناتنا وفي عيالنا، قولوا آمين. انزين، من العروس لقطة، أنا بس عشان أقرأ كل الأخبار، قطة تخطف الأضواء في عرض روميو وجولييت بتركيا. شو صار بعد الفاصل؟

احنا وياكم في الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج. مستمعينا نرحب بالجميع، مساءاتكم جميلة وسعيدة، دروب آمنة لكم إن شاء الله. كذا اللي طالع مشاوير، أغلب النسوان في سوق الذهب عشان النزول، كمين ريال تلاقيهم على طول ما شاء الله، يعني اللي يشتري سبايك واللي يشتري المشغولات كذا، يعني اللي تبقى حاجة معينة تكون تنتظر النزول. والنزول يقولوا يعني تعديل تصليح، ما أعرف إيش بلغة الاقتصاديين، لكن يقولوا يعني أنه بيعاود الصعود مرة أخرى، والله أعلم أعرف كم اليوم، بس في إقبال جدا كبير. يعني سوق محلات الذهب شوية انتعشت بعد الركود اللي حصل بسبب ارتفاع أسعار الذهب، الناس صارت تتوجه لشراء السبائك، بس في بعض المحلات شوية تبالغ بأسعار السبائك، تأخذ سعر الفائدة كبير بالرغم من أنه يفترض أنه يكون ربحية جدا بسيطة، لأن أنت قاعد تبيع ذهب ما مشغول، يعني ما في المفروض المصنعية. فلما نشوف سعر الذهب ينزل، بعض تجار الذهب للأسف يكون عندهم نوع من الطمع، تلاقيه يرفع لك المصنعية عشان ما يبغى يخسر، لكن كل واحد وعليه ربه. يعني لازم تسألوا عن سعر المصنعية بكم، لأنه ياخذوا على كل جرام مثلا 6 ريالات على كل جرام، أحيانا خاصة إذا كان المشغولات إيطالية ذهب عيار 18، المشغولات تكون المصنعية أعلى بكثير من عيار 21، ويعتمد إذا كان عمل يدوي ولا قوالب، لازم هذه الأشياء أيضا تعرفوها عشان تقتنوا القطعة اللي تظل معاكم فترة طويلة وما تكون أيضا مكررة كثير. البعض مريح راسه، لا ذهب ولا فضة، يقول لك أنا إيش ألبسهم، محطوطين في الخزنة وطلع عليهم زكاة أنا ما مستفيد. فالبعض يحب يستثمر فلوسه بأشياء ترجع له بالفائدة، كل واحد ورايه. المهم فخلونا نتعرف على هذا المشهد الختامي، كيف تحول المشهد الختامي من عرض باليه روميو وجولييت في مدينة إزمير التركية إلى لحظة طريفة بعد ما اقتحمت قطة برتقالية خشبة المسرح خلال ذروة الأحداث لتلفت أنظار الجمهور وتسرق الأضواء من الراقصين. وبينما كان العرض يقترب من نهاية الدرامية، اقتربت القطة من الممثل اللي جسد روميو وبدأت باللعب بشعره، ما أثار موجة من الضحك بين الحضور وحول المشهد المأساوي إلى لحظة كوميدية عفوية. وانتشرت مقاطع الفيديو المصورة للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث حظيت بتفاعل واسع، وأصبحت القطة نجمة العرض غير المتوقعة، زين غيرت لهم جو شوية. أيضا من الأخبار، في كأس العالم مستمعينا، يعني في حوادث عنف ومشاغبة هزت تاريخ كأس العالم. حفلت كأس العالم في كرة القدم بلاعبين دونوا أسمائهم بسبب إحراز الألقاب أو تسجيل أهداف طبعت في الذاكرة، إلا أن تاريخ المونديال شهد أيضا لاعبين يستذكرهم المشجعون على خلفية مشاغبات قاموا بها. بولحروز ديكو ومعركة نورنبرغ تحولت دور ثمن النهائي لمونديال 2006 إلى ما يشبه معركة نورنبرغ في المدينة الألمانية التي استضافت المباراة بين هولندا والبرتغال. رفع الحكم الروسي فالنتين إيفانوف عددا قياسيا من البطاقات، وصل إلى 16 بطاقة صفراء وأربع بطاقات حمراء في مباراة عنيفة حولت أرض الملعب إلى ما يشبه حلبة مصارعة. وأبرز مشاغبين كان البرتغالي خالد بولحروز الذي تلقى بطاقة صفراء أولى إثر تدخل قاسي على فخذ البرتغالي كريستيانو رونالدو، وثانية بعد ضربة لويس فيغو بالمرفق. على المقلب الآخر طرد ديكو لإنذارين، الأول بعد تدخل قاسي على جون هايتينغا، والثاني للمس الكرة باليد.
في كل حلقة إن شاء الله من الحلقات بنتعرف، بتكون لنا وقفة عن المشاغبات اللي حصلت في كأس العالم. مباشرة ننتقل إلى الأخبار الفنية. حقق فيلم سيفن دوغز نجاحا كبيرا في شباك التذاكر العربي بعدما وصلت إيراداته إلى نحو 17 مليون دولار مع بيع أكثر من 2 مليون تذكرة منذ انطلاق عرضه في 27 مايو. وتشير بيانات حديثة إلى أن الفيلم تصدر دور العرض في عدة دول عربية محققا افتتاحا قويا وإيرادات قياسية خلال الأيام الأولى قبل أن يواصل توسعه التجاري عبر أسواق جديدة خارج المنطقة، كما انطلقت خطة توزيع دولية تشمل عروض

خبرنا الأخير عن فيلم مايكل اللي حقق نجاح تجاري ضخم في شباك التذاكر العالمي بعدما وصل إيرادات تقارب 911 مليون و900 ألف دولار منذ عرض بدء عرضه، ليصبح رسميا أعلى فيلم سيرة ذاتية موسيقية تحقيقا للإيرادات متجاوزا فيلم بوهيميان ريبوستي، أظن كذا الاسم. ويأتي هذا الإنتاج نتيجة أداء قوي في الأسواق الأمريكية والدولية، حيث حقق الفيلم نحو 358 مليون دولار محليا وقرابة 553 مليون دولار عالميا، مع استمرار عرضه في دور السينما واقترابه من حاجز المليار دولار. ويروي الفيلم سيرة النجم الراحل مايكل جاكسون في مرحلة مبكرة من مسيرته الفنية، وقد ساهم نجاحه في إعادة تسليط الضوء على أعماله الموسيقية التي شهدت بدورها ارتفاعا كبيرا في نسب الاستماع والتفاعل بعد طرح الفيلم. ورغم الجدل النقدي حوله، إلا أن الإقبال الجماهيري الكبير جعله واحدا من أبرز أفلام 2026 وأحد أهم النجاحات في تاريخ أفلام السير الموسيقية، مع توقعات باستمرار ارتفاع إيراداته خلال الفترة القادمة اللي ما راح أشوفها صحفاته. يعني أول مرة أشوف فيلم أبغى أروح أشوفه مرة ثانية، لأن عرفتوا لما يكون في ترجمة تقروا الترجمة ما تلتفتوا لي المشاهد، الحين لا، أبي أستمتع أشوف المشاهد. طبعا اللي جسد دور مايكل هو ابن أخوه اسمه جعفر مسلم، يعني أبدع بأمانة من خلال الصوت. مايكل معروف كان خجول وكان كثير هادي، كان ضئيل حتى يعني وضعيف، وراقص ماهر أيضا. احنا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى انكم قضيتوا معنا وقت جميل وممتع ومفيد. نرجع نلقاكم بكرة في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، شكرا للكلام الجميل اللي تكتبوه في حق البرنامج وحق التقديم والإخراج كذلك، وإن شاء الله نلتقي دائما على الخير مع إذاعة الشباب وبرنامج المونديال. أكيد إن شاء الله بيجيكم الساعة 8 والحماس اللي يخلقه المستمعين في التحدي والتنافس لأي المنتخب اللي بيكون فايز، تقديم مميز أيضا لحسين وصادق وشملية المخرج، الله يوفقهم دائما. تقبلوا تحياتي، خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج المنتصر بالله بن محمد العامري.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيوني ديل موندو ارجنتينا كامبيوني ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً

0: يقول لك برنامج المونديال نترياكم من زمان، برنامج المونديال نترياكم من زمان، يو سلام يو سلام برنامج
1: المونديال،
0: يو سلام يو سلام
1: برنامج المونديال.
0: صادق وحسن في الميدان وشملي خط الأمام، صادق وحسن في الميدان وشملي خط الأمام، كلكم قولوا يو سلام برنامج المونديال،
2: روح
0: كلكم قولوا يو سلام.
3: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
6: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مونديال 2026.
1: سير يا طويل العمر سير، سير يا طويل العمر سير، سير
0: البطولة. 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم، 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
1: أخيرا مونديال، مونديال، مونديال.
0: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
2: مونديال 2026.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بوعلي جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: يقول لك برنامج المونديال نترياكم من زمان، برنامج المونديال نترياكم من زمان، يو سلام يو سلام برنامج المونديال، يو سلام يو سلام
3: برنامج المونديال.
2: صادق وحسن في الميدان وشملي خط الأمام، صادق وحسن في الميدان وشملي خط الأمام، كلكم قولوا يو سلام برنامج المونديال،
4: روح
2: كلكم قولوا يو سلام.
5: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: مونديال 2026

0: شيل يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل شيل البطولة شيل.
1: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم، 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
2: أخيرا مونديال مونديال مونديال
1: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026، معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل البطولة سيل.
0: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
2: أخيرا مونديال مونديال مونديال
0: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: يا مرحبا الثنائي المرح ما شاء الله الثنائي الجميل
4: حياك يا علي.
3: انا معتقد تلعبوا قناصين اثنينكم والله واحد وسط.
5: لا انا القناص
4: وانا الوسط.
3: اوه
5: وجلاد الحراس كنت مسماي.
6: مثل هؤلاء ذهب يا عيني ذهب.

0: انا كل يوم كل يوم، ما انت معلوم انا اول اربع سنه اول انا سويت تليفون مش
1: أيوة.
0: انا اقول ارجنتين ارجنتين ارجنتين او يوم انت معلوم ارجنتين كيف انت سنت ميسي ميسي وقف كله مايكل غرانتي مره غرانتي انا اقول غرانتي انا بعدين اقول غرانتي ارجنتين يجي مره
1: شيبه تو ميسي شيبه
0: ما في مشكله شيبه بعد هو شغل
1: ايوه صحيح شغل هو شغل زين بعده يعني
0: مايكل انت هو شوف ووقف وتطيب شو مني مني مني بعدين يجي على طول
1: لكن ان شاء الله خلاص وقت فوز الارجنتين في الترتيب ان شاء الله
0: ايوه انا بعد نقول ارجنتين خلو خلو اذا نمونه
1: هي هو هذا نمونه
0: غني غني ارجنتين خلو خلو اذا نمونه
1: خلو خلو ويش
0: ما لي معلومه كلنا فريق ما بنغالي يقول
1: اي بس يقول هذا نمونه خلاص يمشي ايوه شلو
0: ايوه اسمه
1: بس انت مشي معك
0: خلاص ايوه ما في كوب ان شاء الله انت مره على
2: طول مره مطمنين انت
1: الترجمة هذه شلو شلو
2: شلو شلو
1: ما ادري شلو الترجمة هذا تخصص صغير شوي حياكم الله مستمعينا الكرام
2: هذا ما صوبي
1: هذا يعني هو الاخ صادق الترجمة ماله صوب ايوه يعني فرنسا
2: مال اسبانية
1: اسبانية عندك؟
2: عندك؟ لا ما عندي الاسبانية
1: اذا احد من المستمعين كلمنا بالاسبانية يعني برتغالية
2: برتغالية ممكن ده لازم يا اخي تروح شويه صوب الاسبانيه
1: الاسبانيه
2: ما كله بعد علي انا نفر واحد
1: ايوه انا يبغالي كورس يعني شويه
2: ولا التماسيح
1: انا كله عندي عربي اكثر شيء يعني
2: والصياني
1: ايوه ايوه ولا هذه الامور طيبه كيف الحال
2: يسرك الحال
1: يا مرحبا
2: شيء علوم ماشي من صوبك
1: ماشي
2: ناسب على شيء
1: ماشي
2: الحمد لله
1: بدينا محمد روح
2: حياكم الله مستمعينا الكرام لقاء يتجدد وياكم في نفس التوقيت من 8-10 من إذاعة الشباب برنامج مونديال 2026 مع بداية الإثارة أشوف المباريات بدأت تتولع أبو علي
1: بدأت تسخن شوية أكيد طبعا مع دخول يعني الفرق الكبيرة رويدا رويدا
2: رويدا رويدا
1: أيوة دخلت الأرجنتين إسبانيا
2: الأرجنتين بعدها ما دخلت
1: بلجيكا من الكبار أقصد البرازيل
2: برازيل
1: وإسبانيا و طبعا ألمانيا خلاص
2: ألمانيا.
1: يعني بانتظار طبعا البرتغال وإنجلترا والأرجنتين وفرنسا اليوم فرنسا اليوم ما عندها موعد صعب تذكروا كلامي ها
2: موعد صعب قال حسين
1: مباراتها صعبة صحيفة
2: ليكيب الفرنسية كتبت يعني من ضمن المقال اللي كتبته ان نحن لازم نرد الدين اللي علينا 2002
1: 2002 طلعوهم مع انهم كانوا حامل اللقب يعني هم كانوا سبب السنغال كانت سبب في خروج فرنسا وتجريدها من لقبها في 2002 فهم ما ينسوا هذه الخساره ذكريات سيئه طبعا مع مباريات السنغال ونتوقع طبعا تعرف ان طبيعه الكره الافريقيه والفرنسيه متقاربه بحكم ان تقريبا اللاعبين يعني متعارفين
2: زين
1: جماعه وربع وشيء منهم اخوان حتى
2: هي.
1: في الفريق
2: هذا منتخب وهذا منتخب
1: 100% فعشان كثير نتوقع اليوم مباراة صعبة كبيرة بين الفريقين أعتقد أنها بتكون واحدة من أجمل المباريات صراحة ما تفوت سعد عشان
2: نعم ومثل ما تابعنا البارحة يعني مباريات كانت كبيرة المنتخب المصري تمكن المنتخب خلينا نقول أن المنتخب البلجيكي هو اللي تعادل
1: صحيح
2: وكسب كسب كسب النقطة مع أنه كان المنتخب المصري في أغلب فترات المباراة هو المتسيد هو كان نعم. أكثر من فرصة كانت
1: صحيح.
2: ممكن المنتخب المصري انه يسجل فيها لولا بعض الفرص اللي ضيعها عمر مرموش
1: بالضبط وفي الحقيقه يعني شوف المنتخب المصري كان ممكن يحسم المباراه والمنتخب البلجيكي صراحه تعادل بخطا دفاعي فادح يعني من المنتخب المصري يعني ممكن نسميه خطا ولكن الجايات افضل اهم شيء ان المنتخب المصري قدم مباراه حلوه اعتقد الكل راضي عن الاداء اللي قدمه المنتخب المصري طلع لاعبين على مستوى عالي في الحقيقة وكنت أتكلم مع واحد من زملاء المصريين قبل الحلقة عن بعض اللاعبين فأقول أتوقع أن أبواب الأندية الأوروبية بتفتح لكثير من اللاعبين يعني
2: بالضبط
1: المنتخب المصري بعد البطولة إذا ما إن شاء الله يعني ما نستعجل
2: ترتفع يمكن قيمتهم السوقية
1: طبعا هذا شيء أكيد يعني شفت كيف كنا نتكلم مع الزميل محمد شمالي عن دوكو مع مانشستر سيتي وكيف استطاع محمد هاني انه يثبت دوكو يعني في كثير من الاحيان يعني فهاني طلع عملاق هذا في الناحيه اليمنى للدفاع المصري ف فنتمنى لهم التوفيق. السعوديه كذلك قدمت مباراه
2: مع الاورجواي
1: كبيره، يمكن نجمها العويس حارس المرمى صحيح، لكن صراحه قدموا مباراه
2: كانت التصديات الكبيره
1: فعلا
2: اللي خلصها محمد العويس
1: بالضبط. ايران ونيوزيلندا طبعا تعادل، هذا كنا نقول يعني ان ما خسرت المنتخبات العربيه باستثناء الخساره القاسيه للمنتخب التونسي اللي نتمنى انه مع رينارد يرجع ان شاء الله بقوه. آسيا ما خسرت حتى الآن في البطولة
2: بالضبط،
1: تعادلات وتقريبا انتصارات 2 أو 3. فعلى كل حال هذا أكيد يحفز الفرق اللي جاي عليها الدور، مثل المنتخب الجزائري كله الآن كل أعين على منتخب الجزائر، على العراق اللي بيلعب مع النرويج الليلة، وكذلك النشامة الساعة 8 الصبح
2: بكرة الساعة 8 الصباح
1: مع النمسا. فنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق
2: بإذن الله. هذه تحياتنا صادق اللواتي، حسين العميري ومحمد الإشميلي.

0: ما علي نقول احنا للجمهور والاصدقاء الهولنديين
1: ضمن الهولنديين
0: احنا ما نقول هاردينكم، لكن هذا حال كره القدم. اليابانيين ما قصروا، احنا نعتبره فوز عالم متعادلين مع المنتخب الهولندي.
1: شكرا رونالد كومان.
0: 13 مباراه بلا هزيمه، قدم الغشيم ولحقه.
1: هذا المثل. تعرف المثل بعد هذا ما اكل قرصك ني.
2: هذا حاجه عجيب يعني، لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني.
0: ما علي وماجي القرصه جني ولا نضي.
1: حوش استعنيت انت، حوش استعنيت. انا بس سالتك، انا ما قلت شيء ترى. لا تستعني عبد الرحيم، لا تستعني يعني.
0: ما مستعني صادق. امور طيبه. انا لما كانت النتيجه 2-1 ترى العلم تابعت المباراه، وحاط كان على المحادثه لك حسين بالتحديد.
3: هي جاي يرسل لك
0: المحادثه، وبعدها غرقت نايم وشفت صباح اللي سويت.
1: صح، جاتنا رساله شخير.
0: لا ما سويت. انا حاط لك رساله حلوه لكن ما تمكن.
3: ما سويت رساله.
1: يلا ما علي، واصله.
0: انت جرب اروح على حسين اسوي له رساله اثبت لك اني انا ما نمت اليوم على المباراه.
1: ايوه ما شيء. شوف بعد
3: عشان ما
1: ذيك المعاناه بعد يفكر فيني. يا سبحان الله،
3: لانه عارف نفسه انه في الاذاعه بكره اليوم الثاني.
1: عشان ايوه يطيحوه.
4: يا سهران اهدى ونم قلبك لا تحمله هم.

0: الرحمن الرحيم له اهدى ونم. والمكتوب ايش بيجيك يعني مع هذا عاد ترجمه من عندي يعني. طبعا
1: السهر ما تخليك تنام
0: صعب
1: يعني، ما تريد تفوت ولا مباراه
0: يعني. من يفوت مباراه الارجنتين الجزائر الساعه 5 مباراه قويه، السنغال فرنسا عندك في الليل، حتى العراق والنرويج
1: بينهم العراق والنرويج
0: يعني العراقيين اخواننا، واكيد ننتظر منهم مباراه كبيره
1: لهم طبعا بالتوفيق ان شاء الله.
0: ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق مع هالاند وربع
1: مباراة صعبة وكبيرة
0: صعبة. منتخبنا النرويجي قدم نفسه بشكل كبير جدا، لكن إن شاء الله أسود الرافدين لها
1: قادرين إن شاء الله بإذن الله. إذا نروح إلى آخر أخبار مونديال 2026.
2: Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football.
0: منتخب الرأس الأخضر يفرض نتيجة التعادل السلبي على إسبانيا في الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثامنة. ورغم استحواذ إسبانيا على الكرة في أغلب فترات اللقاء، إلا أنه لم يفلح في كسر الجدار الدفاعي المحكم للفريق الذي نجح في انتزاع نقطة تاريخية في مشاركته الأولى في المونديال.
3: رودري يأتي بكرة جميلة، الله تنقل، الأخضر الأفضل، والأفضل هو فوزينها، الأفضل هو فوزينها، قالها في الأولى، قالها في الثانية، أنقذ بلاده كوكوريا، بعد ذلك بتضرب في العارضة، وبعد ذلك ابن 40 سنة قال كلمة أنقذ بلاده. أقول ذلك ونحن فقط في الشوط الأول من المباراة، بل نحن في 30 ثانية الأخيرة على زمن شوط المباراة العرضية الخطيرة، الفرصة لي.
1: والمنتخب المصري يقدم أداء رائعا أمام نظيره البلجيكي في المواجهة المثيرة التي آلت نتيجتها إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة. وكان منتخب مصر منظم الصفوف وأحرج منافس البلجيكي عبر التقدم بهدف منذ الدقيقة 19، إلا أن الفريق البلجيكي أدرك التعادل بشق الأنفس من خطأ فردي في دفاع الفراعنة في الدقيقة 66.
4: زيكو على طول لمسه البرادي، محمد صلاح في المساحه حلوه قوي، ما بش قطش يا امام، قطش يا امام، سجل يا امام، حلوه يا امام، الله، هدف مصري. ايه الشخصيه والهويه في اللقطه اللي فاتت امامنا هنا، واحده من اللقطات الجميله، والهدف المصري الاول، الهدف المصري الاول.
0: المنتخب السعودي ينتزع نقطة ثمينة بتعادله بهدف لمثله مع منتخب الأورغواي فجر اليوم على ملعب هارد روك في ميامي ضمن منافسات المجموعة الثامنة. وقدم الأخضر أداء قويا أمام أحد أبرز منتخبات أمريكا الجنوبية ليحافظ على آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور الثاني، في مباراة شهدت تألقا لافتا للحارس محمد العويس الذي تصدى لتسع محاولات خطيرة. وشهدت المباراة إنجازا تاريخيا للمدافع عبد الإله العمري بعدما أصبح أول قلب دفاع يسجل هدفا للمنتخب السعودي في تاريخ مشاركاته في المونديال. ويستعد الأخضر لخوض مواجهة قوية في الجولة الثانية أمام إسبانيا في أتلانتا قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر في هيوستن.
4: من ركلة ركنية ستنفذ، مصعب لجوير على التنفيذ، عرضية ترسل، سعودية سعودية سعودية، الله، ارفعوا الخفاق أخضر، امضي بنا أيتها الأحلام لنعانق المجد من جديد، فهذا الأخضر عز وفخر، عز وفخر، عز وفخر، الله الله الله الله، عبد الإله العظيم
1: أنهت إيران مباراتها الأولى بالتعادل مع نيوزيلندا بهدفين لكل منهما صباح اليوم في لوس أنجلوس. وتخوض إيران مباراتها المقبلة ضمن المجموعة السابعة أمام بلجيكا في لوس أنجلوس أيضا في 21 من الشهر الجاري قبل أن تختتم مشوارها في دور المجموعات أمام مصر. وكان مقررا أن تتخذ إيران من توكسون في ولاية أريزونا مقرا لها خلال البطولة، لكنها نقلت معسكرها التدريبي إلى تيخوانا في المكسيك على الحدود الأمريكية لجهة لوس أنجلوس في اللحظة الأخيرة نتيجة التوترات السياسية المستمرة بين طهران وواشنطن.
5: في أرسى اليمين هذه الكرة لإيران للمنتخب الإيراني، فيها العرضية ربما العرض، الله الله على محبي، لم يرفع رايته، لم يتراجع، لم يخشى الزحام، حضر بصوته العالي بصوته المسموع محمد محبي يسجل هدف.
0: الاتحاد التونسي لكرة القدم يعلن اليوم عن تعيين الفرنسي إيربي رينارد مدربا لمنتخب نسور قرطاج حتى نهاية كأس العالم، خلفا لصبر اللموشي على أن يباشر مهامه بداية من مساء اليوم وبنفس الامتيازات المالية وفقا للبيان، على أن يتم النقاش حول تعاقد طويل الأمد بعد كأس العالم. ويملك رينارد مسيرة تدريبية ثرية أبرز محطاتها مع منتخبات زامبيا، كوت ديفوار، المغرب والسعودية. وجاءت إقالة اللموشي بعد الخسارة الثقيلة التي تكبدها منتخب تونس أمام نظيره منتخب السويد بخمسة أهداف لهدف، ما فتح الباب لانتقادات لاذعة من جانب وسائل الإعلام التونسية على المدرب ولاعبيه والاتحاد التونسي.
6: المهمة الثانية مش ممكن، والدفاع يتصدى، فرصة خطيرة لمنتخب السويد والهدف الأول، 1-0 للمنتخب السويدي عن طريق العياري. ياسين العياري سجل في مرمى المنتخب التونسي في 7 دقائق.
1: استدعت ريفو تشالوبا مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي للانضمام إلى تشكيلة منتخب إنجلترا المشاركة في كأس العالم بعد استبعاد تينو ليفرمينتو مدافع نيوكاسل يونايتد إثر تعرضه للإصابة. ويسمح الاتحاد الدولي الفيفا للمنتخبات بإجراء تعديلات على قوائمها النهائية المكونة من 26 لاعبا، وذلك قبل 24 ساعة من خوض أول مباراة في دور المجموعات في حال حدوث إصابات مؤثرة. وتستهل إنجلترا مشوارها في المجموعة 12 بكأس العالم بمواجهة مرتقبة أمام منتخب كرواتيا.
6: فرصة والهدف الأول يتصدى دوار، والهدف الأول لمنتخب هاري كين، فريقه مش ولا بد يشجعون إنجلند إنجلند.
0: منتخب فرنسا يبدأ الليلة مشواره في المجموعة التاسعة بمواجهة ثرية أمام السنغال على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي. وتحمل هذه المواجهة ذكرى حزينة للجماهير الفرنسية بعدما فجرت السنغال مفاجأة مدوية في مشاركتها الأولى بكأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان بالفوز بهدف على فرنسا حامل اللقب حينها، مما تسبب في خروجها من الدور الأول بعد 4 سنوات من تتويجها التاريخي.
7: رجحت إيران لريان شرقي في المراوغة، شرقي شرقي غول، ريان شرقي يهز الشباك في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، استلم بيسرى داخل منطقة العمليات وبيمناه في وسط زحمة من الأرجل ومن اللاعبين الإيفواريين والفرنسيين. ريان شرقي يسجل ثاني أهدافه مع منتخب فرنسا في سادس مباراة.
1: من جهتها تبحث السنغال عن الانطلاق الأولى إلى مشاركة تاريخية مستندة إلى تأهلها المميز بعد تصفيات دون أي هزيمة. ويعود فضل إنجازها إلى 2002 حين بلغت ربع النهائي.
8: كأس العالم إلى 48 فريق. بينما هنا كرة خطيرة، فرصة الهدف الثاني، كرة صعبة وخطيرة، والهدف الثاني للوصول. التيرانجا يسجلون الحبيب ديارة، فرصة وهدف، هدف وتألق، تألق وابداع وخيبة أمل كبرى لتوماس توخيل. 2-1 لأسود التيرانجا. إتياو يبدأ بقوة، إتياو يفجرها هنا في السيتي جراوند ويؤكد أن التيرانجا قادمة للمنافسة على الكأن. 2-1 2-1 لنجم الفريق لاعب الوسط. شوف طلب الكرة ممتاز، أوف سايد، تقدم ممتاز إلى
0: وفي المجموعة ذاتها يستهل منتخب العراق والنرويج مشوارهما في كأس العالم عندما يلتقيان فجر يوم غد على ملعب بوسطن ضمن منافسات المجموعة التاسعة في مواجهة يسعى خلالها كل طرف إلى تحقيق بداية إيجابية في مجموعة قوية، حيث يعود أسود الرافدين إلى الحدث الكروي العالمي بعد غياب دام لأربعين عاما، لكنهم يصطدمون بواحدة من أقوى مجموعات البطولة ويطمحون في كتابة تاريخ جديد.
8: أن يقدم شوطا ثانيا مختلفا مختلفا مختلفا يا عراق. كرة تلعب، الله الله العراق، أجمل ذكرى.
1: ويستهل المنتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة منتخب الجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة، وذلك في مدينة كنسنس سيتي الأمريكية في الخامسة صباح من صباح يوم غد الأربعاء بتوقيت مسقط، في لقاء يترقبه عشاق كرة القدم حول العالم لمعرفة ما إذا كانت كتيبة ليونيل سكالوني قادرة على مواصلة طريق النجاح الذي بدأته في النسخة الماضية. وتشارك الأرجنتين في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة عشر على التوالي بعدما قدمت مشوارا قويا للغاية في تصفيات أمريكا الجنوبية، حيث تصدرت جدول ترتيب تصفيات اتحاد الكونميبول للمرة الأولى منذ عام 2014. ونجح المنتخب الأرجنتيني في حصد 38 نقطة من 18 مباراة ليؤكد أحقيته في التأهل كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.
9: الآن أمام إسلندا من جديد، هي في الشباك، أسطورة حية تستمر بنثر فنها وإبداعها وعبقريتها.
10: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
11: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
12: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: سير سير سير سير سير سير يا طويل العمر سير سير يا طويل العمر سير سير البطولة.
1: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
2: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
1: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: مونديال 2026.

0: ناس شوفوها هذه الأرجنتين.
1: ديزل يوم يحر تعرف أنت كيف؟
2: والله حين يمشي شوي ويبنش. أنت سمعت ذاك مو يقول؟
1: أيوة
2: يقول لك على وين يا نترك على وين على كاس البطولة على ويت غير الكاس ما بغيت أنا السامبا ما أداني هو بسوي له
1: ميزان شوف بينه وياك إذا انهزم تانجو
2: أيوة.
1: أبغى تسوي الشيء ما تسوي ميدان
2: لكن وإذا فاز التانجو
1: وإذا فاز التانجو ما تسوي ميدان بعدين
3: أنا أقول لك شو قوله اللي شجع ميسي يطلع برا
4: هي علي هي علي
3: نعم
4: أو اللي شجع ميسي يطلع برا
5: برا طلعت
4: قالوا يطلع برا ما قالوا يتصل
5: والله هذا كلام أحمد المعمري
3: اقول لك ها هذا خليته مباراه صح وتشوف اللعب صح تعال ليش تشجع ميسي لا محترم وصح لعب
6: اول 5 سنه اول هذا ميسي كيف معلوم هذا هو كره كيف شوف طلعت انا فرنسي هو ما في شيء الكره هو واحد نفر هذا طلعت انا فرح اربع نفر فرنسي ما في حصل كره علينا هذا نفر سنسم طبعاً مره علينا طبعاً مره هو علينا هذا كره ما في انتيك هو ما في حصل كره اوكي السلام عليكم ورحمه الله

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في إذاعة الشباب من سلطنة عمان، برنامجنا مونديال 2026، ولازلنا طبعا بمتابعة أكيد الجولات الأولى من المجموعات الـ 12 الموجودة في بطولة كأس العالم وظهور المنتخبات العربية حتى الآن والنتائج الإيجابية. على الرغم حسين أن المنتخبات العربية تتقدم إلا هنا تخرج متعادلة، المغرب تقدمت خرجت متعادلة، مصر تقدمت خرجت متعادلة، السعودية تقدمت خرجت متعادلة، باستثناء يمكن المنتخب القطري اللي هو كسب التعادل،
1: اللي هو أدرك تعادل أدرك في الدقائق الأخيرة. لكن في الحقيقة يعني كنا نتمنى أن المنتخب المصري يحقق أول فوز على الأقل في تاريخ مشاركاته، يعني 8 مباريات في البطولة من أول مشاركة عام 34 للفراعنة لحد الآن ما فازوا ولا مرة، 3 تعادلات و5 هزائم. تخيل أنه هذا ثاني أكبر عدد من المباريات بلا فوز لأي منتخب في تاريخ البطولة بعد هندوراس ب9 مباريات، وهذا شيء غير جيد لأن المنتخب المصري طالما يعني أفرز الكثير من الأسماء
0: بالضبط
1: القوية في الحقيقة واللي الآن في يعني في الملاعب الأوروبية، لكن في رقم حلو أنه بعد 7 مباريات سابقة الشوط الأول أنهاها الفراعنة بفوز بتقدم بهدف عبر هدف طبعا إمام عاشور في الدقيقة 19، لكن في البطولات السابقة دائما الشوط الأول مع لمصر ينتهي بالتعادل 2-2 مع المجر، 34-0-0 مع هولندا وإيرلندا وإنجلترا في مونديال 90، تخيل طبعا هذا اللي هو المونديال اللي تعادلوا فيه المصريين في كل مبارياتهم، وفي أمام الأورغواي وروسيا 0-0 و1-1 وأمام السعودية في 2018 طبعا يعني 0-0 تعادلوا مع أورغواي وروسيا، 1-1 مع السعودية في المونديال قبل الماضي، ويعني بالمناسبة حمزة عبد الكريم أيضا لاعب اللي الآن لاعب المعار من الأهلي لبرشلونة وطلب البرشلونة فتح المجال لتفعيل الخيار الشراء يعني، ولكن أصبح أصغر لاعب مصري على الإطلاق في كأس العالم ب18 سنة و165 يوم، وهدف محمد هاني العكسي اللي عادل النتيجة لبلجيكا كان الهدف العكسي الثالث في كأس العالم، وهو رقم يزيد عن كل الأهداف العكسية اللي سجلت في مونديال 22 اللي سجل فيها هدفين عكسيين.
0: ونحن لازلنا في بداية
1: شوف يعني محمد هاني اللي قدم مباراة كبيرة، لكن يعني من جاي إنك أصلاً كان
0: لوكاكو من أول لمسة
1: شافي في لوكاكو جاي منطلق ومحمد هاني حطها بالجول، بس طبعاً معذور على لأن هو بالطريقة حتى كانت يعني مش بطريقة هو مرتاح كان فيها أو كان تحت الضغط طبعاً. وفي الحقيقة أنا عجبني محمد صلاح قدم مباراة كبيرة في لو أن المنتخب المصري
0: لو كان مسجل يعني أمس كان عيد ميلاده لو كان أمس مسجل أجمل هدية وحتى لو فاز المنتخب المصري أمس كان أجمل
1: أول
0: هدية
1: فوز
0: أول فوز
1: كان صراحة كان على أعتاب الفوز وكان ممكن أن يضاعف النتيجة. شفنا الشوط الثاني صار المنتخب المصري يلعب أكثر تحولات سريعة، ولكن اللي عجبني في المنتخب المصري أنه حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضايع محمد شملي يهاجم المنتخب المصري،
0: ما استسلم المنتخب
1: يعني
0: المصري،
1: اهتز شوية مع هدف تعادل لكن رجع يعادل يعني
0: وحتى بعد تسجيله يعني ما شفنا المنتخب المصري بعد تسجيل الهدف الأول ما شفنا أنه تراجع عشان يحافظ على على على تقدمه، لكن استمر المنتخب المصري وخلق العديد من الفرص لكن
1: والله وعملوها.

0: أكيد نتواصل معكم على 2-4-6-9-8-1-5-1 بالنسبة للاتصال، وعلى 7-2-4-4-2-0-0-9 بالنسبة للرسائل على الواتساب. عماد
1: الشماخي،
0: حياك يا الشماخي.
1: الله يحييك.
0: كيف أمورك اليوم بالاتصال؟ اليوم بالاتصال
2: الأيام الماضية كلها رسائل من عندك.
1: والله الأيام الماضية مخلينها للهولنديين والأرجنتيين والبرازيليين. والله أنا أسمع السوالف، لا هذا غلب على هذا ولا هذا سوى هذا، في النهاية يعني كلهم سواسية في الملعب. بعد الأرجنتينيين ننتظرهم اليوم، مع أني أنا أقول أن الأرجنتين ليس هي كما كانت في 2022 على مستوى الأسماء، على مستوى الأداء في المباريات الودية اللي شفتها الأرجنتين ما هي، بس مثل ما
0: تراجع في المستوى.
1: ايوه انا بحسب وجهة نظري تراجع في المستوى بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. ما هو المنتخب الأرجنتيني اللي في 2022 بالنسبة للمباريات الودية اللي راحت؟
2: يمكن التصفيات
3: كان حلو، يعني
0: التصفيات كان هو متصدر.
1: والله التصفيات دائما ما يتلاقي الأقوياء ولا يتلاقي العظماء، والعظمة لله. في التصفيات دائما يكون
2: كم فاز على البرازيل؟ 4 كانوا؟
1: مع
2: واحد.
1: انت لا تحسب، تعرف المباريات الوديه دائما يلعب بالاحتياط. في التصفيات دائما احتياط، يلعبوا بالاحتياط. احيانا الاصابات موجوده، واللي مرتبطين مع الانديه نفس الشيء، الاصابات متكرره واللي بعضهم اصابات مزمنه.
2: انت تشجع البرازيل انت؟
0: لا، متعاطف مع هولندا.
1: لا أتعاطف مع هولندا، مش عشان هذلاك الناس يعني. أنا هولندا
2: أول حد طاح فيه الهولنديين.
0: مع أنه متعاطف معهم،
2: هذا هو متعاطف يعني.
1: أنا شوف، هولندا سبق وخبرتكم في الاتصال الماضي أن أنا من معجبين هولندا، لكن المشكلة أن هذا الهولنديين يوصلوا للنهاية، يعني يوصلوا إلى النهاية، ومن ثم هذا المطب معه خطير.
0: هذا العقدة بعدها ما قدروا يتخلصوا منها.
1: هذا شبه مثل الأرسنال، نفس الأرسنال بالضبط، يعني يلعب ويوصل للنهاية، وفي النهاية لا دور يأخذه ولا كاس يأخذه ولا
2: أبطال.
1: لا حتى في الدوريات المحلية. على كل حال نحن اليوم بنشوف.
2: المهم أن الأرسنال أخيرا حصل الدوري.
1: والله الأرسنال يستاهل. أرسنال مدرسة في صناعة اللاعبين، يصنع ويبيع. أنا أشوف استثماره أكثر من الألقاب اللي حصلها، ولكن حصل لقب أو ما حصل، الأرسنال يظل من أيام أرسن فينجر اللي مسك 20 سنة. الأرسنال ما شاء الله إلى يومك هذا بعد مستمر، ما تأثر أبدا بأي شيء
0: صراحة. نسكر قوس الأرسنال ونرجع لهذا.
2: من أكثر عجبك من المنتخبات العربية؟ طبعا ننتظر بعدنا، وين ننتظر؟ العراق والجزائر والأردن، لكن لحد الآن يعني
1: لحد الآن كاختبار صراحة اللي عجبني المنتخب المصري. المنتخب المصري من البداية إلى آخر دقيقة وهو ما توقف أبدا، عسى أنه يستمر. عندهم اللاعبين جدد ما شاء الله ظهروا، وأنا ما متوقع أبدا أبدا. واليوم نفس الشيء، اللي أكثر شيء وأكثر منتخب متفائل فيه، أنا متفائل في المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري يعني ما شاء الله على يعني أنا أقول في هذه المجموعة الجزائر لابد أنها تتمسك في المركز الثاني، ما نقول الأول، أقل شيء الجزائر يمسك المركز الثاني أقل حاجة يعني في المجموعة.
0: اليوم تتوقع أن الجزائر ممكن يحقق يعني الفوز؟ يعني
1: ما أستبعد أبدا. الجزائر منتخب ما سهل، نجومة ما شاء الله محترفين ومستوى ثابت، الله يعطيهم العافية، ما في إصابات أبدا، كل الفريق مكتمل بالنسبة للجزائر.
2: قدموا نفسهم بشكل حلو أيضا حتى في المباريات الودية الأخيرة.
1: نعم، حتى في المباريات الودية الأخيرة، ربما مباراة واحدة اللي أنا قريت عنها، هذه المباراة ما على بعضها كانت فيها غيابات، ولكن صراحة الجزائر على النجوم اللي فيها وغيابات بدون أي غيابات أبدا، ربما اليوم راح تسوي مفاجأة. ما أقول للأرجنتينيين هذا الكلام، ولكن أقول الجزائر ترى يعني يفرض نفسه دائما إذا دخل في الملعب. نعم. لأنه أغلب اللاعبين محترفين.
2: يعني تتوقع تفوز الجزائر على الأرجنتين؟
1: أتوقع أنها تفوز، أنها تعادل.
2: العراق والنرويج؟
1: العراق والنرويج والله نتمنى اليوم نشوف اسود الرافدين، لما مع ان النرويج ما هي النجوم اللي هي، ربما انا شفت نجمين ثلاثه من النجوم عندهم.
2: بس سوى شغل حلو في التصفيات بعد،
1: يا عسى يكون التصفيات يكون
0: في التعادل مع اسبانيا قبل هذا.
1: منتخب العراق
0: نعم نعم،
1: منتخب ما شاء الله متمسك في ارضيه الملعب، يعني من نوع الجدار الصامت، اذا مسك الدفاع بيقدر يتقدم، لكن اهم حاجه عندنا العراق اليوم ما يعطي مجال انه يتقدم للامام مثل ما سوى المنتخب اللي هو هذا كان المنتخب التركي لما سوى صار يتقدم وفي النهايه على هجمتين ثلاثه جابوا عليه الاهداف. الاردن نفس الحال، ما ننسى اخواننا الاردنيين محترفين نفس الشيء، عسى يكون في يومهم اليوم موسى التعمري، علي علوان، والحارس المبدع يزيد ابو ليلى، عسى يكون في يوم نفس الحال باذن الله تعالى. الارجنتينيين انتظروا اليوم اقل حاجه هدف واحد جايكم.
2: الفرنسيين ايش قول للفرنسيين مع السنغال؟ عقده
1: والله
2: ما عقده، يعني مشكله
1: ما لا هم الفرنسي. شوف اذا جيت على السنغال، انت شفت في الدوره الماضيه اللي هو الامم افريقيا، يعني كانت في البطوله ظهرت نفس السنغال لاخر يعني اخر رمق. اليوم فرنسا عندها النجوم، ولكن انا اليوم هذه المباراه احسها اليوم بتكون من اقوى المباريات من بدء المونديال، ربما بتكون فيها اهداف ضئيله، ولكن كل واحد راح يظهر نفسه، كلهم محترفين، ولا انا لاحظت حتى التشكيله ولا واحد ما محترف، الكل محترف، جميعهم محترفين.
0: نعم.
1: من جهتين،
0: وخاصه ان يعني بالنسبه لمباراه الارجنتين والجزائر هي من اقوى المواجهات في هذه المجموعه، يعني بداية قوية يعني بالنسبة لهم.
1: نعم، وأنا أتوقع أن هذه السنين اللي راح يصعدوا الأرجنتين والجزائر راح تكون هذا الأول والثاني في مجموعتهم، ويا ليت الجزائر إذا ما كانت على الأول أقل شيء يفترض أنها تجيب الثاني على النجوم اللي فيها. ومصر نتمنى أنها تثبت على أدائها بإذن الله تعالى إلى الأمام. السعودية ما نقولهم هارد لك، ولكن السعودية دائما لو تلاحظوا دائما في المباريات الافتتاحية في كأس العالم، السعودية في أول لقاء تظهر يا تفوز يا تتعادل، لكن من بعد اللقاء الأول
0: نتمنى ما تختفي، يعني ما يختفي ذا المستوى.
1: أيوة، دائما في المباراة الأولى ما شاء الله إنها
0: تقدم كل اللي عندها، وبعدين شو اسمه.
2: نعم.
1: هذا هو. والمنتخب السعودي من نوع اللي في آخر ربع ساعة خلاص يعني ينكمش، ما أعرف هل التبديلات إنها جات كذا أو إنها هم خلاص تعبوا، يعني ما من عادتهم يوصلوا للرمق الأخير ولآخر دقيقة.
2: نعم.
1: طيب شكرا لك عماد. تعالى اليوم إن شاء الله تكون ليلة إن شاء الله بإذن الله تعالى جزائرية، عسى بإذن الله تعالى ننتظر البرتغال باكر، يا إذا أرجنتين خذت كأس العالم في آخر نسخة، عسى البرتغال في هذا الموسم تأخذه إذا ما ألمانيا، رغم أني ألماني، ولكن عسى الدون إن شاء الله بإذن الله تعالى يختتم مسيرته على كأس العالم بإذن الله تعالى. كل التوفيق إن شاء الله
2: يا عماد،
1: وشكرا لكم جميعا، والهولنديين ننتظر التصائم نريد نسمعهم.
2: الهولنديين كل يوم ينتظروهم مساكين.
1: لا الهولنديين متفاعلين خير
2: ان شاء الله. شكرا حسن،
1: بالتوفيق.
2: الله يحفظك، حياك الله.
3: وسلاما وتانجو، وسلاما وتانجو سيري قدام، وتانجو سيري قدام، وتانجو قلبي معك، وتانجو قلبي معك، وتانجو وسلاما، وتانجو وسلاما.
4: تستمر بنثر فنها وإبداعها وعبقريتها الملهم. نعم، هكذا وكأن الزمن يتوقف، ولغة عالمية للفرح والأمل والإصرار والاستمتاع بكرة القدم. مرر فيها كرة للأوتارو وانظر لكرة وكأنه يقول للإسلنديين
0: على 7-2-4-4-2-0-0-9 سليم الكيومي مساكم الله بالخير. تعقيبا على المباريات التي أقيمت أمس وصباح اليوم، أعتقد منتخب مصر أهدر فرصة الفوز المريح على بلجيكا بعد ضياع أهداف محققة من قبل عمر مرموش. على العموم يفترض منتخب مصر الحذر من نيوزيلندا، ممكن تعمل مفاجآت غير متوقعة. من جانب آخر، منتخب السعودية نجا من خسارة في الدقائق الأخيرة مع منتخب أورغواي بعد ضياع فرص كثيرة، وأيضا سوء الإدارة في الملعب من لاعب سالم الدوسري على منتخب السعودية. التركيز الذهني والثبات التكتيكي خاصة في الجوانب الدفاعية، خاصة مقبلين على مواجهة قوية مع إسبانيا المتعادل مع الرأس الأخضر الحصان الأسود في البطولة. أما قرار قائد صبري اللموشي وتعيين هيرفي ريناد سلاح في ظل تخبطات وعشوائية العمل الفني في منتخب تونس منذ بداية كأس أفريقيا الأخيرة في المغرب، وتونس تعيش أسوأ جيل لاعبين شبه منتهيين فنيا وبدنيا. من وجهة نظري أعتقد كان بإمكان استعانة بخبرات كارلوس كيروش عندما تم عرضه من قبل الوسطاء في الفترة الماضية من انتشار منتخب تونس بشكل أفضل نوعا ما، بعيدا عن خسارة كارثية التي حدثت الآن. ووفق مع المعطيات الحالية ومؤشرات تشير عدم قدرة تونس الوصول إلى أدوار متقدمة في كأس العالم. من أمور الإيجابية ظهور منتخب رأس الأخضر بالمستوى القتالي متماسك طوال فترات المباراة مع إسبانيا القوي، وأبرز لاعب ذو تحركات سريعة ريان منديز محترف السابق في الدوري الإماراتي رفقة نادي الشارقة، وكذلك تألق الحارس المرمى فوزينها الذي يبلغ من العمر 40 سنة، يعتبر ضمن أكبر اللاعبين سنا في كأس العالم حاليا. مساء الخير يا سعد.
5: مساك الله بالنور لأخصارك والأخصين.
0: حياك الله.
5: مساكم جو رياضي، جو كأس عالم، جو يعني في فرحة مثل المستمعين جالسين مستمتعين بهذا البرنامج الرياضي الكروي العالمي اللي هو برنامج الشباب مال كأس العالم.
0: نعم
2: يا مرحبا يا مرحبا. شفت شيء من المباراة سعد؟
5: نعم أخوي. كيف ما أقدر
0: حيما خلال المنتخبات العربية تلعب.
5: احنا نحب كرة القدم ونعشقها. نعم. يا ريت كان فريقنا موجود في الأندية، لكن ما نقدر نقول خلاص نصيبنا.
2: نعم. خلينا توف كأس العالم لا تذكرنا.
5: شوف أخوي صراحة فضل. مصر وبلجيكا حقيقة كانت مباراة رائعة على حسين وصالح. كيف؟ نعم. مباراة رائعة.
0: كيف
5: المنتخب المصري أي منتخب يبدأ ضاغط ويفرض شخصيته يعني يحير الخصم. مصر لعبت ضاغطة، عندك اللي هو إمام عاشور ومحمد صلاح لعبوا دور في المباراة بالإضافة إلى حارس المرمى مال مصر
0: شوبير، هذا الشبه من ذاك الأسد.
5: كانوا نجوم وبعض اللعيبة اللي معاهم. طبعا مصر جابت هدف من خارج خط 18 بطريقة رائعة جدا،
2: لكن على من على العملاق
5: أيوة. وبعدين هدف يعني هدف صاروخي أرض جو،
0: ترى سجلوا عليه
2: أرض جو يقول
0: عادي يعني سجلوا عليه على كورتوا.
5: أيوة فكان هدف صراحة رائع.
2: توقع مصر بتواصل على هالمستوى؟
5: أتواصل. ليش؟ لأن عندها لعيبة جيدين، لعيبة أيضا ما يستسلموا، لعيبة مقاتلين داخل الميدان، وأيضا عندهم لعيبة محترفين ويعرف كيف يوصل للمرمى، وعندهم أيضا كرة جماعية حلوة لحسين مصطفى.
0: نعم
5: مصطفى. هذه نقطة. أيضا مشكلة إحنا ما زالت الفرق العربية مشكلتها في الدقائق الأخيرة.
0: نعم تقصد السعودية.
5: السعودية أيضا أنا بتكلم عن فريق السعودية، لكن مصر والمغرب حقيقة عندهم كرة جميلة جدا ما ينخاف عليهم.
0: نعم
2: إنزين فريق
5: أيضا الهدف اللي جاء على مصر أنا أعتقد المدافعين يتحملوا الهدف هذاك، إيش رأيكم تو يعني؟
2: صحيح طبعا كان في هفوة دفاعية، طبعا
5: هفوة دفاعية بطريقة عرضية، هدف بطريقة عرضية،
0: لكن من بينهم ده
2: بعدين جاي يصوبهم لوكاكو عاد هم عاد يعني أيوة. يعرف حالتهم
5: كيف هو بينهم بالوسط وهم كان اعتقد عاطينه الظهر شوية كذا نوع الماء يعني وقفتهم كانت غلط.
2: اول لمسه هو حلا يعني بعد ما لمس طبعا هو الكورة، لكن اول دخل
5: ذكي جدا يعني.
2: انزين فريقك بيلعب باكر الساعة 9؟
5: من
2: فريقك؟
5: البرتقال.
2: البرتقال نعم.
5: يا الله احنا نشجع الكره الجميله خذها قاعده. انا من عشاق الكره الجميله واحب الكره الجماعيه والمزج بين الكره الاوروبيه والكره الانجليزيه تعجبنا كثير. واحنا
2: لكن مباراتهم سهله ترى. فريقك
5: فريق ان شاء الله انه فايز قول امين عنه.
2: وين توقعهم يوصلوا؟
5: السعوديه واورجواي. السعوديه ايضا اورجواي بلد شيء ضاغط على السعوديه ولكن فريق السعودي قدر يتدارك الامر واحرز هدف. طبعا هذاك اللاعب تابع الكره اللي هي من عن طريق ضربه ركنيه جميل خط
0: عبد الاله
5: تابع الكره وسجل هدف
0: جميل.
5: لكن ايضا السعودي واجه ضغط
2: تراجع وايد يعني تركوا الملعب يعني نسبه الاستحواذ وصلت فوق 67% للاورجواي.
5: ايوه نعم. ولكن الحارس مرمى السعودي كان يضرب جدا ويستاهل حقيقه. كان حارس
2: العويس سد

0: الدور الأول. يعني إحنا الحين تعادلنا، التعادل يعطينا دافع، لكن أتمنى من فرق مثل الجزائر، المغرب، مصر تحقق هدف على الأقل، فوز في مباراة أو مباراتين عشان يعطيهم شخصية قوية وتحسب لها حساب الفرق الأخرى.
1: جميل.
0: ما أعرف وجهة نظرك.
2: بالضبط. بارك الله. زين، ما خبرتنا فريقك وين توقع يوصل؟
0: بيوصلوا. فريق البرتقال أيضا متقدم حقيقة، يعني الأسبان أيضا. ولكن الأدوار النهائية، الأدوار التمهيدية في كأس العالم ما مقياس. دائما ما مقياس. ولكن تعطي مؤشر.
2: بياخذ البطولة؟
0: من البرتقال؟
2: إيه.
0: والله إذا تهيأت الظروف ولعبوا بتركيز عالي ويقظة يمكن يوصلوا إلى النهاية أو ربع النهاية. هذا توقعات.
3: وهذا آخر مونديال لهم، لقصدي لكريستيانو
2: لهم.
0: آخر مونديال.
2: لننتظر ونرى يا سعد. لننتظر وراء ونرى.
0: يلا شكرا أخوي، شكرا حسين.
2: حفظك الله.
1: حد هولندي
2: زين.
3: بدأ مباراة بكرة صح؟ المنتخب البرتغالي
2: الساعة 9 توقيتها حلو، اللي يبغى يتابع مباراة يعني يعتبر توقيت بدري. من؟
3: وقت برنامجنا يعني من
2: وقتنا.
3: بالضبط. وليد شوية اليوم متخوف شوية،
2: في خوف يا
4: يعني. يا رجل أقول لك يا حبيبي أنت.
2: إيه.
3: قول له.
4: أنا أقول لك
2: بالمصري حيقول له.
4: زين، ولكن الواقع يقول لك بلجيكا راح تفوز عليك.
2: عاد هذه بعد رجعها اللهجة مالنا يعني بعدين. ما كمل بالمصري.
3: يعني بلجيكا بتفوز.
2: ها.
4: بتفوز. ودون عندك هناك سجل اليوم والتاريخ.
2: إيه.
4: دون هذا الثانجو.
2: دون يا قلم دون.
4: حبايبنا هذه اللي.
5: دون يا قلم دون.
4: خلي
2: شارد اليوم، شارد يقول لك ما حد يعرف عنه شيء.
4: وسعد الهداف وين يوم يقول خلي شيء.
2: ماشي فايدة.
4: خلي انت سعد والصعد. الهولنديين نوب الله داهم دائما.
2: اي وايد يتكلموا، وايد يتكلموا.
4: يتكلموا كذا.
3: 70 مشكلتهم.
2: يقول لك ايش ماكلين قرصهم ني.
4: ايوه مستعجلين.
3: على طاري القروص.
2: ذكرنا بالقروص يا اخي، ماشي قروصنا قريب شيء يجيب.
4: اقول لك اللي قلنا هذا الحبيب يقول نحن قلبنا مع الجزائر، ولكن الجزائر حبيبي اسمعني ما تطلع بعرف عقل حاجه. اقول لك حسين اسمعني.
2: ايوه نعم
4: يا حبيبي. اقول لك هذه شاربين هنا زي المي، زي المي يا حبيبي.
3: زي المي زين بيطلع.
2: ضمها هذه محمد شمالي، بس اقول لك اذا اذا اذا هذا زي المي ضمها إذا خسر من الجزائر، والجزائر ترى قوية ممكن تسويها مثل السعودية. أبغاك تغني عليه يومين سيف، تغني عليه
4: وخلي يغني عليه أسبوع
3: زي المية. ها

0: 024-6-9-1-5-1 ورسائل واتساب على 724-442-009. مساء الخير حسين وصادق. مباريات الأمس كانت ممتعة جدا، خصوصا المنتخبات العربية التي قدمت مستويات مميزة وأثبتت حضورها في كأس العالم. توقعت لليوم فرنسا والسنغال تعادل، العراق والنرويج تعادل، عاد ما أدري إيجابي سلبي.
1: أمس ليلة التعادلات كلها تعادلات،
0: هي الحين مجموعتين انتهت بالتعادلات.
1: مباريات أمس كلها الخمس تعادل
2: الأربع،
0: والأرجنتين والجزائر فوز الأرجنتين.
1: أيوة.
0: شكرا لك يا خالد. هل كأس العالم الفيفا تحدد من يفوز؟ والكل تلعب مسرحية نفس أفضل لاعب. أم صار الحديث يعني عن أفضل لاعب في مباراة الأورغواي والمنتخب السعودي اللي حصل.

0: لها فالفيردي، وكانت صحيفة الجارديان أعتقد كتبت مقال عن حصول، يعني استغربت عن حصول لافيردي على جائزة أفضل لاعب، مع أنه كانت يعني الإحصائيات تشير إلى أن أروخو صاحب الهدف هو الأكثر كان تحركا وأكثر كان، والعويس بعد نفس الشيء كان، يعني التصديات اللي هذا أنقذ بيها مرمى المنتخب السعودي من أكثر من هدف. دائما هذه الأشياء النقاط أحيانا تكون فيها بعض الجدل، ولكن يعني صعب طبعا هذا
1: أكيد
0: لجان فنية وناس تشتغل وقاعدة بيانات
1: وإحصائيات
0: شوي، يمكن يعني إنه بعض الجماهير العربية يمكن خصوصا يعني إنه التعاطف يعني مع المنتخباتنا العربية خصوصا، يمكن الأداء اللي قدمه المنتخب السعودي أمس. أبو منصور
2: ياك استاذي،
0: حياك الله،
2: مساكم الله بالنور والرضا والعافيه.
0: يا هلا يا ابو منصور،
2: عافاك الكريم يا ابو علي،
0: يا مرحبا.
2: الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: ابو منصور العزبه عاد هالايام شغاله اظن 24 ساعه.
2: والله العزبه هي شغاله، خاصه يعني بتكون المباراه القويه، مباراه حلوه يعني.
0: ها تختارهن يعني ما
2: لا لا لا لا لا لا لا بس نختار ما تكون مثل اليوم تلعب العراق وتلعب فرنسا،
0: تلعب الأرجنتين.
2: حسين افطر مخي يا أخي، شو دار راسي؟
0: ها
2: دار راسي يا أخوي، الأرجنتين تلعب بكرة ولا
0: لا يعني بكرة الصبح وأنت تشرب شاهي؟
1: شو بديها
2: يعني بكرة الصبح الساعة 5.
0: هي يعني كيف أنت الحين وصلت؟
1: يعني شوف
0: بعد صلاة الفجر.
2: أول شيء صلاة الفجر كعك حلوة مرة عليه بلالي.
0: أيوة على بلالي تقولها.
2: أيوة سوي لا.
0: سوي ولا بلالي؟
2: احنا نسميه سوي.
0: الساعة 5 الصبح،
2: لكن
0: انت يا ابو منصور اليوم جدولك صعب، يعني انت بتشوف فرنسا والسنغال، وتبغى تشوف العراق والنرويج الساعة 2.
2: العراق والنرويج والله يعتمد،
0: أبكيد
1: بياخذ فيها راحة شوية،
0: وتبغى تشوف الأرجنتين والجزائر الساعة 5.
2: الأرجنتين إن شاء الله يعني عاد من نصلي صلاة الفجر وناخذ لنا شوية لفة على الكورنيش مشي كمان نص ساعة.
0: هي.
2: وعاد مرة
0: على البلاليط وشاي كرك،
2: شاهي كرك،
0: وبتطلع عليك الشمس، وبعدين بتشوف مرة الأردن والنمسا الساعة 8.
2: الأردن والنمسا الساعة 8 تلعب.
0: هي. الساعة 8
2: أيوة، تاني جارتين فاضين نتابعهن، مفاضين عن مارتين كل شيء.
0: والله يا أخي التواقيت المباريات صايرة صعبة شوية
2: يا ريال، فرطني مخوفني. دارت روسي محرمني.
0: ويتلخبط شوية اليوم، يتلخبط عاد عليك كل اليوم،
1: تطلع مباراة تدخل مباراة،
2: يتلخبط الكمبيوتر كله كامل،
0: كل الكمبيوتر يضرب،
2: ما عرفني الصباح من الليل.
1: لا تسوي لك إعادة شو اسمه برمجة.
0: لكن ما خبرتنا عن الليلة الماضية، يعني وش سويت وش شفت؟
2: ماشي أمس مسويني كان لحم صراحة، مشاكيك
0: هذا مشاكيك مباراة اللي هي بلجيكا ومصر
2: أمس، وبعدين يبني السمك صيد ورسمني الأمور شوي.
0: هذه مباراة اللي هي الساعة 2 سعودية الأرجواي،
2: سعودية
0: هذا صيد. أيوة. بحر
2: جلسني عاد نتابع صراحة مباريات طيبة، صراحة مباريات قوية صراحة، الدول العربية مصر لعبت صراحة أبدعت، لكن سبحان الله يا أخي التعادل، يلا الحمد لله، والسعودية كذلك،
0: يلا الجايات يمكن أحسن، نشوف بعد الجزائر مع الأرجنتين. شو تتوقع أنت؟
2: والله شوف انا اقول لك يعني لا ما نستهي، الجزائر قوي ترى على فكره.
0: نعم
2: ايوه، الارجنتين لا تظن نفسي يعني خلاص، لا لا لا لا لا الجزائر رغم عليك منهم تراهم.
0: وابو منصور ينتظر في العزبه،
2: وابو منصور جالس
0: وحاط هذه
2: ابو منصور يتابع ويتطمش يشوف،
0: وحاط هالدله والفناجين ومرتاح والامور طيبه سهله.
2: شوف استاذ حسين حنتراني من الساعه 10:30 خلاص الجروب كله يتجمع. مرة من الساعة 10:30 خلاص الجروب
0: متجمع جاهز. لكن بيغيبوك في البيت ابو منصور على هالحال؟
2: لا لا لا لا انا وقع حاضر موجود.
0: خلاص الامور طيبة يعني،
2: موجود. لا موجود الامور كلها،
0: الاتفاقيات خلاص مسواية
2: كل السهالات
1: من 10:30 مرخصين.
0: اخاف بعدين تحصل كرت احمر في البيت.
2: لا كرت احمر عاد هلق الامور سهالات ان شاء الله، حد عنده عذر الحين خاصة كأس العالم ترى
0: يعني،
2: خربطوني الله يرضى عليهم، خربطوني فوقت حد ما عرفني، قالت روسني في صدر مخوخني.
0: اي والله ما ينفع يسووا هذاك الصوب يا اخي، ما ينفع
2: سووني مرة الساعة 4 عرفني الساعة 4 اليوم، عرفناها باكر قالت روسني.
0: تو كل الأوقات يلعبهم.
2: والله قالت روسيا قسما بالله اضطرت تخوغني، ما عرفني الساعة 4 اليوم اليوم ولا أعوذ بالله.
0: ما تعرف اليوم باكر المباراة صراحة ما تعرف.
2: يعني. سوت علينا.
0: تو أمس كان متصل فينا ما عنده خبر إن مباراة من مصر. مصر
2: وبلجيكا. هذه شوف.
0: إيه سعودية سعودية كذا.
2: أه؟
0: أمس أنت ما عنده خبر إن السعودية
3: الفجر.
2: الفجر. والله ما عندي خبر غير معكم يا بسألكم.
0: ولا كنت نايمت عنها.
2: ولا ما عندي خبر ماشي لعب مباراة ما أنا خلص برجع البيت. وعلى الدنيا السلام.
3: أي والله لكن الأرجنتين بالنسبة لك وقتها حلو.
2: الأرجنتين حلوة أيوة بعد صلاة الفجر وأنت مصلي ومسبح وذاكر الأذكار الصباح وطالع.
3: أنت عاد ودعيت لنا نحن وكل شيء أمورك طيبة.
2: أدعي لك نعم إني بعد أدعي لكم.
3: جزاك الله خير يا أبو منصور.
2: أدعي لكم خير باكم قلت لكم باكم تنغلون الاستوديو مالكم دور الثمانية ولا دور الأربعة تجيبونه معي في العزبة.
3: هذا لازم نخبر الإدارة عاد لأنه لازم استوديو كامل يطلع معنا.
2: وحط ريل على رير وأنت جاهز بس تفرقون.
0: بس إذا وصل فريقك عاد
3: أخاف نودر البرنامج هناك عاد أبو منصور.
2: إذا ما وصل فريقي العذر السموح.
3: يلا هي ترى أيام حلوة بسيطة الواحد يعيش يستمتع في هذه المباريات والأجواء الجميلة. عسى أيامك كلها سعادة يا أبو منصور.
2: جزاك الله خير كفاية أحسنتم.
3: الله يحفظك أحسنت أحسن.
2: بارك الله فيكم جزاك الله خير.
3: حياك الله. جو غير ترى استثنائي مختلف. ها؟ برا يعني ما في البيت عشان إيش ما حد يعني ما يزعج حد ولا حد يزعجه. ولا حد يضطر شيء يجيب خبز يجيب تعال.
0: يخلص أموره هو أقول لك 10 ونص خلاص.
3: جالس في العزبة ومباراة ورا مباراة.
0: يا شكلك تعاني يا سين.
3: لا لا يا لا ابو منصور مريح نفسه. اي والله لا حد يقول سويت لنا ازعاج انت بعد حد يشوف مباريات الساعه 3 الفجر والله يعني بالله عليك هذا وقت
0: 3 الفجر وبعدين تكملها
3: والله انا اذكر يوم منتخبنا في الاكوادور
0: ناشئ.
3: هذيك الايام تعبنا لانها في الاكوادور طبعا خاصه مباراتنا مع الارجنتين اذكرها انها الفجر كانت يعني
0: مباريات الفجر وحتى هي. لما كنا نشوف مباريات تصفيات مباريات أيوة. كوبا امريكا
3: بالضبط حتى كوبا امريكا صحيح لكن حتى اذكر مباراتنا مع الارجنتين كان كنا ناقلينها بصوت محمد اللنقاوي تلفزيون عمان تلفزيون سلطنه عمان كان يعني بين شوطين حتى حاطين اغنيه نبيل شعيل صباح الخير صباح الخير يا مدلل ايوه شوف كيف الذاكره لعبنا مع الارجنتين تخيل يعني احنا هزمونا 2-0 هذيك المباراة وحرمونا من المركز الثالث على العالم
0: ناشين
3: وجيل هاني الضابط يعطيهم العافية وفريد المحروقي وأسماء وخالد عباس دكتور خالد طبعا الحين لا خالد في جيل آسف في جيل يعقوب إسماعيل أيام لما تصير المباريات في هذاك المناطق تتعبنا يا أخي توقيتها يكون شوية
0: يخربطك شوية
3: يخربطك
4: نعم إن ما نعيش بلاش بسدك الجمهور بسدك الجمهور أو أرجنتينا ويز روست فاموس سرابيرا
3: سراسرو اليوم حك انت ضحك
0: اليوم بنشوفه معاد
3: مستانس على طول داخل يضحك
0: باغي يتشمت ترى
3: ايوه هو داخل يبغى يتشمت لكن صدمناه
5: اهم شيء ان ارجنتينا سريسرو
0: عاد ما اعرف فم الفجر بيصير ولا ما بيصير بتسو سرو سرو ولا
5: لا هم حالهم سريسرو عاد ولغوتهم والله يعيننا عليهم صراحه
3: يا اخي الله يعينكم يا
5: اخي نعم هي نعم
3: عاد هم اذا فازوا مشكله
5: يا ابو علي كيف الامور
3: الامور طيبه يا حياك سمير يا مرحبا يا مرحبا
0: حياك يا سمير الله يسلمك
5: الله يعطيكم الصحه والعافيه يا رب
3: كيف بديت تستمتع بالمباريات
5: 100 100 100 100 اسالكم سؤال بس امس حد شاف بلجيكا في الملعب
3: لا كنا ندورها صراحه يعني ما حصلنا كل ما يطلع لنا محمد صلاح مروان عطيه ما اعرف محمد هاني مرموش لو انه غاب شويه فترات
5: صراحة شيء يثلق الصدر منتخب المصري أمس أدى مباراة جميلة جدا
0: يعني شفنا انضباط تكتيكي و
5: 100% متعة يا صادق متعة يعني
0: وما تراجع سجل وما تراجع
5: في كرة حية في لمسة نعم. في نقل كرة في مهارة في قتالية في رجولة في يعني كل الأشياء اللي تتمناها في أي منتخب موجودة
3: في فريق لما سجل ما تراجع مثل ما قال صادق يعني في بداية الحلقة
5: 100% شوف الدور الأول بو علي وصادق الدور الأول هو إثبات على تطور الكرة الآسيوية والكرة الإفريقية، وهذه أفضل رسالة ورد على رئيس الاتحاد الأوروبي اللي أساء للمنتخبات المشاركة، اللي نعم. من خلاله قال إنه
0: ليش هذا العدد الكبير من
5: أي نعم اليوم سألوا عن المنتخبات الأوروبية وينها، سويسرا تعادلت، التشيك خسرت، إسبانيا تعادلت، اليوم المنتخبات الأفريقية قدرت إنها تحرق وتفوز، المنتخبات الآسيوية كذلك قدرت إنها تحرق وتفوز. هذه رسالة
0: يا رجال الجبل الرأس الأخضر
3: الجبل
0: الرأس الأخضر
5: نعم الرأس الأخضر كفيردي قدمت مباراة تكتيكية من الطراز العالي. يعني اليوم أنت إيش أمام من؟ أمام منتخب مرشح أول للبطولة، وأمام منتخب يعق بكل نجوم العالم، ومع هذا كفيردي أو الرأس الأخضر إنزين، واللي ما يعرف دولة أفريقية قدرت كانت تنافس على السعود في فترة، اليوم صعدت وقدرت تحرق إسبانيا.
3: بس صراحة يعني أنت طبعا سمير أكيد متابع وشفت كيف الناس تشتغل لما تريد توصل للهدف، كفيردي نموذجا
5: 100%. احنا تكلمنا بالأمس إيش قلنا؟ قلنا هذه المنتخبات لم علشان تتجاوز ضعف الدوريات مالها عنده سياسة التفريق اللي هو تكون في الدوريات الموازية.
3: صحيح.
5: يعني هذيل اليوم ما مش في الفرق الكبيرة، أنت ما محتاج تكون في فرق كبيرة علشان إنك تكون عندك منتخب قوي.
3: صحيح.
5: اليوم انظر لمنتخب مصر على سبيل المثال، ترى تشكيلة نموذج يبرهن قوة الأندية اللي عندهم، كثير من التشكيلة الأساسية كانوا من نادي الأهلي
3: محلية
5: بيراميدز، وعندهم مطعمين بلاعب اثنين ثلاثة من النجوم قدروا إنه يحرقوا بلجيكا. قيس على هذا كفيردي، قيس على هذا حتى المنتخبات الأخرى إنزين اللي قاعدة تشتغل وفق منهجية معينة، تخليونه من المنهجية صادق.
3: نعم.
5: الناس كلهم ينتظروا أرجنتينا سريسرو، يعني
3: هذا سروا مشكلة الفجر الساعة 5 بتكون الدنيا حية.
5: اليوم ظهور لمنتخبين، طبعا منتخبين مرشحين، طبعا احنا شفنا في البرازيل، شفنا اسبانيا
0: والمانيا،
5: ننتظر المانيا طبعا.
3: وبعد ما شفتهم ايش قلت؟
5: انا اقول ان اساسا المانيا والبرازيل حاضرين كصف ثاني في الترشيح، خلينا نكون واقعيين. انا اليوم برازيلي، اشجع البرازيل من سنوات، من زمن الصلعان ومن زمن
3: الصلعان
5: نعم
0: رونالدو رونالدينو كابيرتا كارلوس اول من
5: حتى لو سمعت تعليق على سعيد الكعبي يقول لك الراء المرعبه
3: الراء المرعب
5: ريفالدو رونالدو والروبينيو وروماريو والشله هذه.
3: نعم.
5: اليوم البرازيل حضرت هذه البطوله حتى مع المانيا كمرشح ثاني مش مرشح اول.
3: جميل.
5: المرشح الاول لما نتكلم عن اسبانيا، نتكلم عن فرنسا، نتكلم ربما عن البرتغال وعن انجلترا، مع اني انا لازلت اقول ان انجلترا رغم كل النجوم لا زال الارث شويه ينقصها، يعني هي بطله لمره واحده، ولكن يعني ما ادري هل هذا يعني نحن نعرف تقاليد مثلا على سبيل المثال تشامبيون ليج، نعرف انه تقاليدها انه لازم يكون بطلها منها وفيها، فهمت علي؟ ويكون عنده ارث قوي. نفس الحاله كاس العالم محتاجة كذلك انه يكون البطل عنده ارث، الارث شويه عند الانجليز نوعا ما ها
3: يعني بارد. يعني ممكن نقول ان اللي ينطبق عليهم ينطبق على البرتغال. يا اخي البرتغال ترى اسماء،
5: البرتغال
3: يعني بلجيكا اسماء قويه تلعب في
5: بلجيكا. شوف ابو علي، بلجيكا اضاعت على نفسها لما كان جيلها المرعب
3: صح 2018 اتوقع
5: قبل البطوله بطولتين، يعني مش من بعيد لما كان مارتينيز اللي اليوم يهيس البرتغال،
3: اللي هو طلعت بعدين جريده بلجيكيه وقالت هذا الجيل كان يعد من 2002 اللي لعب هذا البطوله وكذا
5: سنه تقريبا كان
3: بالضبط
5: هذا الفريق.
3: صح صح صح.
5: ووصلوا لحد الرعب، بس الرعب في المنافس، لانه كان يلعب بكره يعني غايه في الجمال وغايه في القوه.
3: والان تنتظر الان فرنسا والارجنتين اللي تحكم عليهما.
5: فرنسا والارجنتين، شوف الارجنتين ما ادري شويه مستخبيه ما تعرف ليش زين، حتى قبل البطوله حتى اثناء البطوله شيء، حتى مشجعينهم يشاركوا كثير معكم بقالي مشاركين
3: الارجنتين يعني شويه متخفين بعدهم. شويه يعني اثنين ثلاثه كذا يطلعون
5: لهم مشاكين في المنتخب مالهم،
3: شكلهم خايفين سروا
5: اي نعم. هل ينتظروا مثلا
0: ينتظروا الظهور الاول يمكن
5: يطلعوا مثلا مع المطر لما يفوزوا او شيء كذا؟
3: لا بس هم لو خسروا المباراه الاولى بيقول ترى احنا المره الماضيه خسرنا الاولى عادي.
5: ايوه
0: خضينا بطوله
3: شفت كيف.
5: ايوه وكل جوله نجيب لها اعذار. فرنسا ابو علي فرنسا واصل البطوله هذه مرشح قوي فوق العادة،
3: مهمة صعبة مع السنغال.
5: أي نعم، ولكن صراحة جمالية اليوم أن السنغال كذلك فريق محترم في غاية الاحترام، نجوم عالميين.
3: جميل.
5: نجوم عالميين، أداء ورجولة وقوة بدنية كبيرة يعني.
3: باختصار توقعاتك للعراق النرويج والأردن النمسا؟
5: والله العراق مع النرويج انا قياسا بنتيجه العراق امام اسبانيا انا متفائل انها يمكن تقدم، مع ان النرويج تملك في الامام يعني شويه اسماء قويه، ولكن نتمنى انه يلعبوا بنفس الانضباط اللي ظهر عليه منتخب السعوديه، منتخب الكاف فيردي انا قصدت في التنظيم الدفاعي، وما يستعجلوا لانك لازم تعمل حسابك لكل مجريات المباراه اللي في اي لحظه يمكن تتغير معطياتها.
0: وعسى ان شاء الله بعد يعني عامل الطقس يساعد المنتخب العراقي.
5: هو هذا نحن تكلمنا امس صادق على كم وصول درجه في 33 ولكن المحسوس فيها 40. انت تتكلم عن لعيبه اوروبيين جايه من قاره شوي ما تتحمل
0: خاصه النرويج يعني.
5: اي نعم النرويج والسويد بتتاثر.
3: يعني نسألك سؤال فني اليوم
5: يا أخي.
3: لا سؤال فني سريع نبغى نسمع رأيك. اليوم منتخب إنجلترا طبعا شفت أنت أنه أصيب عندهم تينو ليفرامينتو مدافع نيوكاسل تعرض للإصابة، واستدعوا من تشالوبا مدافع تشيلسي. الآن البعض يقول هل توخيل ما مثلا مع مشكلة مع ألكسندر أرنولد مثلا مع هذا طبعا ما استدعاه، ولا أن تشوف الأمر طبيعي أنه كما كنا نتناقش قبل الحلقة يقول محمد شملي لا ألكسندر أرنولد الفترة الأخيرة كان متراجع مستواه؟ يعني
5: أتفق مع الشملي 100%.
3: أنا
5: من مشجعي الريال كابتن
3: زي نروح مكان رينارد. نعم.
5: وأنا أشوف أنه ألكسندر أرنولد في هذا الموسم ما قدم المستوى اللي يشفع له يكون من ضمن النجوم. طبعا انا ما اعرف قياسا بتشالوبا او غيره، ولكن انا اللي اعرفه انه الخيارات توخيل كانت كثيره وكانت قويه وكانت
3: جريئه،
5: وللعلم هو حاله حال فرنسا حتى الاسماء المستبعده قادر انه تكون حتى فريق وكذا. ولكن مثل ما قال الشملي انه ارنولد في هذا الموسم ما قدم المستوى، ما اقنعنا في الريال، فما بالك انه هو بيقنع في المنتخب. طبعا قياسا بالاصابات قياسا بالظروف اللي مر فيها انا ما اعتقد انه هو ظلم في هذا المرحله يعني. وهنا اشكاليات ابو علي، هنا اشكاليات الموسم الاخير قبل البطوله.
3: نعم
5: فهمت علي. اشكاليات وشفت الاصابات حتى في الوديات اللي قبل البطوله، يعني هذا نتاج الارهاق ونتاج
3: صحيح ارهاق فعلا
5: الاشياء اللي مروا فيها في الدوري المضبوط دوري أوروبا ضغط
3: جدا
5: لدرجة أنه أصبح اللاعب مثل الآلة يعني.
3: والله أحيانا حتى تستغرب من لاعبين يعني تطلب يعني. أنه من لاعبين أنهم يعطوا بنفس الوضعية بنفس المستوى في كل مباريات صعب.
5: شفتوا بأنفسكم نظام دور الأبطال هذا السنة كيف وضعه، شفتوا البطولات الأمم الأوروبية وغير اليورو وغير كذا، هذا اللاعب ترى يبقى إنسان يعني مش مكين
3: طبعًا.
5: مش مكينة مثل ما يقوله
3: طبعًا.
5: عموماً مسلمين عليكم كابتن حسين،
3: شكرا عليك سلام.
5: إن شاء الله أن تتواصل المتعة يا رب وكذا نستمتع بالشتمه الروح الرياضية قبل الزملاء أنا سروا إن شاء الله والطواحين الهولندية
3: بعد ما طحت فيهم طبعًا.
5: لا من باب ان هم
3: الوضع عادي يعني. أيوة.
5: روحهم العاليه يعني اسمه روحهم رياضيه مرتفعه وعاليه ان شاء الله باذن الله.
3: شكرا جزيلا احسنت يا زلمه بارك الله فيك.
5: شكرا
3: احسنت الله.
6: رام شرقي يوسف الشباك في الدقيقه 45 من عمر الشوط الاول استلم بيسرى داخل منطقه العمليات وبيمناه في وسط زحمه من الارجل ومن اللاعبين الايطاليين والفرنسيين. رايم شرقي يسجل ثاني اهدافه مع منتخب فرنسا في سادس مباراه لعبها، يفعلها ريان ويهز الشباك ويفتح مجال

0: العفو والله شوف انتم تستاهلوا دروع وشهادات ولكن
1: انتم شهادات
0: طبعا ما نقدر نوفيكم حقكم.
2: الله يخليك
0: والله اسلوبكم الراقي واسلوبكم التشجيعي والمحفز بامانه يعني تخلونا نقبر ان نسمع هذا البرنامج وننتظر الساعه 8.
1: بارك الله فيك. تشريف تشريف يا جماعه
0: وربي يحفظكم ان شاء الله.
3: يا أخي أنا حسيت فعلاً أنتوا القصيدة اللي صعب أي شاعر يكتبها يعني.
1: يا سلام يا سلام يا سلام بارك الله
3: فيك. البرنامج يعني اختصر علينا أشياء كثيرة يعني خصوصاً الأشخاص اللي هم ماسكين طريق بعيد متحمسين لكأس العالم سماع هذه التحليلات وأيضاً يعني هذه الروح المرحة بحد ذاتها أيضاً بحد ذاتها كأس عالم.
4: أول شيء والله أنتم جزاكم الله خير يعني مشكورين على يعني البرنامج الطيب اللي صراحة أنتم يعني سويت إثارة يعني لا ولا نقول منطقة الخليج لأن حتى كان شفت كان عندي ربع حد من دبي حتى كان يتواصل وياكم. طبعا أنا الحمد لله استفدت وايد من وراكم أصدقاء وايدين يعني تعرفت عليهم بعد كأس العالم اللي هو الأخير يعني.
1: نعم ونحن كذلك. نعم

0: هذا لم يقول لك البرازيل. البرازيل في بلادهم المانيا فازت عليهم 7
1: صح،
0: هذا في بلاده قدم الحين احنا متوجهين
2: في عقر دارهم. كم فازت؟
0: 7 خلفه 7-1
2: يا اخي واجد
1: اسعد يا اخي لا تذكرهم، يعني هم ناسيين الحين ومتهجلين بهالنتائج الحلوه.
0: متهجلين مأذيننا. هم شوف جمهور البرازيل وريال مدريد ترى فيهم طبع واحد ما يتغيروا.
1: هي بعد ريال مدريد ما ريبت معهم بتسوي لنا مشاكل مع الريال المدريديين. ها
0: ما تشوفهم مدح على فلان ومدح تو طالعين بعدهم. لا والله صبر شويه زين ماشي.
2: اسعد اسمع اسعد
0: قولي
2: في سؤال بسيط حاله
1: من المخرج.
3: معروف
1: ما في خيارات. ها
2: مغيبين او وين مغيبين؟
1: يدورون ورا
0: معك. لا اله الا الله معكم من اول المونديال معكم. ميسي جاو

0: يا أخي ما حلوة منك، بس بعدهم ما لعبوا عشان تقول لهم تشاو تشاو.
1: لا تستعجل، بكرة الصبح وبعدها العب عليك إذنك، لأنه يقول من كلهم المستمعين اللي يعني حين تصلوا يقولوا المهم أن الأرجنتين ما بتفوز يعني تعادل أو خسارة. ونذكر المستمعين الكرام بالانضمام لقناة إذاعة الشباب على منصة الواتساب، فيها طبعا نتائج المباريات، الأهداف، أبرز الأحداث والتحديثات أول بأول، وتغطية سريعة طبعا على مدار الساعة. بإمكانكم طبعا الاستمتاع بهذه التغطية، وإن شاء الله نتمنى أنكم تكونوا مواكبين البطولة دائما كالعادة. ترى مباريات كثيرة ما شاء الله، والنتائج مستمرة والأحداث على مدار الساعة.
0: بالضبط. وعلى 7244209 بالنسبة للواتساب، يسعد مساكم يا أخي. توقيت المباريات شوية يعني لك عليه،
1: ما شوية
0: يقول لك مسوي
1: وشوية
0: طارق الحديد يقول لك مسوي اشتراك وضارب غم شكله.
1: هو صح كلامه. أنا اليوم كنت أقول يا أخي الواحد يشترك زين يضيع عليه الاشتراك يعني أكثر من يعني صعب يضيع عليه الاشتراك
0: ما يقدر يحلله يعني.
1: أيوة صعب يعني يعني مباريات الساعة 2:00 4:00 5:00.
0: بدر
2: مرحبا،
0: حياك الله. بدر البلوشي يمسى عليك بعد،
1: حياك الله. من بدر في الواتساب ولا بدر اللي كلمنا؟
0: بدر اللي كلمنا وبدر في الواتساب.
1: والنعم والنعم في البدرين. حياك الله يا بدر.
2: حياك الله الأخ حسين، كيف الحال؟
1: طيب الله يسلمك، كيف أمورك؟ بخير
2: الحمد لله. شو أخباركم؟ طيبين
1: زينين الحمد لله. قالوا لي تشجع الأرجنتين وين؟
2: 100% 100%.
1: شوف كيف حسيت يا أخي،
0: شوف واثق بعد.
1: أنا حسيت من صوتك إنك رايح صوب الأرجنتين. ها
2: من 86 من أيام مارادونا شجع الأرجنتين أنا.
1: ووف ووف ووف، يعني أنا بعدني ما مولود.
2: قديمي
1: قديمي يعني أنا بعدني ما مولود.
0: أو حسين بعد ما مولود. أيوة مولدت 2002
1: يشجع الأرجنتين.
0: حسين أول 86 ما مولود، أقول له مولدت 2002.
2: صادق ما مولود يمكن صح، لكن حسين مولود أعتقد.
1: حسين شيبة يا أخي والله العظيم. الله يهديك يا أخي بدر. زين المهم كمل، ما مشكلة.
2: ايش اخباركم؟ كيف الصحه؟
1: زينين الحمد لله زينين. ها اغلبهم يقولوا ان الارجنتين يعني مع الجزائر المباراه طبعا صعبه، اكيد صعبه، لكن صعب بتفوز.
2: ماشي صعب، غافلينهم
0: كلام بس بعد يعني كلام
1: غسيل بعد غسيل.
2: احتراما منتخب عربي لكن الارجنتين
0: معروف حبيبي، معروف سجل. والله من ينافسه من ينافسه؟ انتم ما متعصبين وهناك
1: وهناك ينافس نفسه ينافس نفسه.
2: اقول لك لا لا، البرازيل بس ينافسه.
1: زين.
2: اما هذا لا تقول لي البرتغال، لا تقول لي هولندا، لا تقول لي
0: المانيا.
2: المانيا ها المانيا صح، المانيا صحيح فعلا.
1: تتذكر 2014؟
0: رجع شوي توقف.
1: 2014 يوم الهزيمه
2: هجوائين ضيع علينا نحن
1: هجوائين.
2: هو ذاك المدريدي هذاك لو كان لعب برشلونه كان ما بيضيع هذاك الكره.
1: مشكلته انه كان مدريدي يا اخي.
2: للاسف يلعب ريال مدريد كان
0: يعني امس اسبانيا اسبانيا يعني امس يوم تعادلوا بعد نفس الشيء برشلونه عشان برشلونه.
2: اسبانيا بعد اقول لك انا اشجع الاسبان بعد الارجنتين. لا سمح الله لا سمح الله لا قدر الله فرقت الارجنتين
1: مخلص بير. ايوه
2: مخلص بير. نعم نعم
0: بس اشوف لك اثنين ثلاثه عباره
2: يقول لك يا ميل يا مال ما لهش مثال. تذكرت تذكرها؟
1: ايه اتذكر اتذكر.
2: يلا ان شاء الله ان شاء الله بيفوز اليوم.
1: انت تشوف كل المباريات بدر ولا؟
2: والله انا اشوف من الساعه 11 من الساعه 12 اشوف. الفجر بعد صلاة الفجر أشوف.
1: لكن الساعة 2 هذه ما شغلك؟
2: لا لا الساعة 2 ما أقدر.
1: على فكرة الأرجنتين ما بتلعب الساعة 2.
2: أرجنتين لو الساعة 3 أشوفه ما أقدر ما يجي لي نوم.
0: ما أعتقد إنه بيلعبوا هالتوقيت.
1: لا ما بيلعبوا الأرجنتين ما بتلعب في هذا التوقيت. لكن هل تحب تشوفها مفرد ولا في جماعة؟
2: لا لا لا لا لا ما أقدر مع جماعة ما أقدر مستحيل.
1: يعني تحب انفراد على انفراد.
2: ايوه انا ولدي بس ممكن انا ولدي لان ولدي اولادي كلهم ارجنتينيين على
1: فكره. ما عليك كيفهم ترى.
0: ايوه قسما عنهم
2: ما حد يقدر يشجع غير الارجنتين.
0: بعد انت ما مخلينهم على راحتهم يشجعوا اللي يريدوا.
2: خيزران هذا انا ارجنتيني برشلوني.
1: يا اخي يعني وضعك صعب بدر يا اخي، يعني ما يصير بعد ترى، يعني هذه حريه.
2: سبحان الله يا. لا لا ماشي حريه عندي انا عندهم
1: يعني ما...
2: في الكره ماشي حريه، في الكره
1: ماشي. برشلونه وارجنتين
2: اكيد 100% بعد.
1: بغيت تطلع من برا.
2: ايوه
0: لا تتابع شيء،
1: لا حول ولا قوه. نعم يعني
2: ان شاء الله ميسي بيستاهل والله ميسي.
1: نعم
2: مره ثانيه يستاهل طبعا،
1: يستاهل.
2: لكن البرتغال اي فريق اريده الا البرتغال.
1: ليش؟
2: عشان رونالدو الا البرتغال.
1: عشان لا يعني مسكين كريستيانو يستاهل بعد.
2: لا ما يستاهل، ذاك مغرور
1: صح،
2: مغرور جدا، ضيع على فريق اسمه النصر.
1: هو ضيع
0: مع جاب بطوله ترى.
1: نعم
2: شعل بطوله ترى، ما منه هو شعل بطوله،
1: ما تكفي خلاص.
2: ربع شعل لنا.
1: المهم يعني الأرجنتين، خبرنا فرنسا السنغال كيف تشوف؟
2: لا فرنسا بتفوز. فرنسا بتفوز على السنغال مهما كان، فرنسا ما شاء الله عليها. والبرتغال الصراحة أنا أقول بأمانة لو بالبرتغال أنا خوفت الصراحة، البرتغال فريق مستقل،
1: فريق قوي
2: ما شاء الله عليهم.
1: يعني يقول لك صادق يعني يوم تتابع مباراة الأرجنتين، هل تفضل أنك تتابعها مع صينية من العيش واللحم
0: والفجر،
1: أم مع كوب من الشاي؟
2: مع كوب من الشاي أو فنجان قهوة،
1: ولا بأس بشيء من الرطب.
2: ولا بأس في شيء من الرطب
1: حالي. يا سلام يعني صينية من العيش ولا في ساعة 2 الفجر بالله عليك،
0: 5 الفجر بالعبور والله من يأكل عيش
2: عيش اللي
0: ما أعرف. حسين ترى حسين اللي يسوي هو على بال الناس كلها تسوي. هو حسين يريد يشوف، اسمع بدر، حسين يريد يشوف هل كلها نفس الناس نفسها تسوي.
1: لا اشاعات بدر، بعد صدقت الله يهديك بدر، اشاعات يعني. الله يحفظك يا اخي، جزاك الله خير.
2: ثنائي جميل صراحه، ثنائي جميل
1: الله يخليك. بس عطني هذه لامين يا مال، ملوش مثال. وش هذا بصوت بدر كذي حلوه
2: الحين؟
1: هي
2: لا خلاص الحين راحت
3: يعني. جميل جميل يمين شمال ملوش مثال.
4: بدري عقل من يوم ما عاش فرنسا قال هذا احسن من جودريج وكروز.
1: تمام يا بدر،
2: احسنت.
1: حياك الله،
2: مشكور
1: احسن. الله يحفظك، بارك الله فيك.
0: على 2 4 6 9 8 1 5 1. احمد جابري
5: مرحبا وسهلا.
0: هلا بيك،
5: ايش اخبارك؟ كيف صحتكم؟
0: طيب الحمد لله، كيف امورك؟
5: زين صادق والشباب.
1: يا اهلا بيك، حياك الله احمد، الله يسلمك.
0: كيف المباريات؟
5: والله الحمد لله.
0: وين فريقك؟ وين فريقك؟
5: والله مع السنغال.
0: صوب فرنسا انت على برا.
5: ايوه اكيد فرنسي
1: بيفوز. لكن تراها مباراه صعبه.
5: اكيد لكن انا ان شاء الله واثق يعني في الفرنسيين، واثق.
0: هي مخلي رجول على رجول
5: ان شاء الله رجول على رجول ولا يد على يد، مهم انه وثوق يعني. كان كاس العالم
1: الله
5: 2022 كان مع النهائي مع الارجنتين طبعا.
1: نعم.
5: صعوبة الارجنتين انه شل كاس العالم.
1: صحيح، مباراة كانت يعني صعبة، دراماتيكية يسموها.
5: ايوه هناك كان بابي ديمبلي سي
1: نعم.
5: معروفين يعني الشباب اللي موجودين في المنتخب الفرنسي. أوكي.
0: كيف اليوم بتشوف المباراة؟ مطمن؟
5: والله شوية مباراة
1: فيها خوف،
5: فيها شوية بس.
0: ها عجل تو وقت خبت تجلس رجول على رجول ومطمن.
5: إن شاء الله. لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى 3 نقاط محسوبة إن شاء الله.
1: محسوبة. وكيف تشوف مستقبل فرنسا يعني هذا البطولة؟
5: والله إن شاء الله نهائي إن شاء الله.
1: أنت نهائي، والهولنديين نهائي، والأرجنتينيين نهائي، والإسبانيين يعني كلهم نهائي.
5: شوف حسين. نعم. هذه كرة قدم ما تعرفها.
1: شفت
5: أمس المباراة مع السعودية.
1: نعم. اليوم شفتها.
5: أيوة. فكان من اللي شالنا الحارس.
1: الحارس العويس.
5: العويس.
1: نعم. نعم.
5: قال لنا مشلة في الفريق.
1: صحيح.
5: ولكن هم لعبهم ما أعرف كيف يعني قام يزبدوا في اللعب. أول بداية كان لعبهم نظيف وقام بعدين.
1: من أفضل فريق شفته للآن؟
5: كيف؟
1: من أفضل فريق شفته للحين يعني وممكن إن ها يمشي؟
5: هو طبعا المتأهل ألمانيا سبعة أهداف.
1: سبعة نعم.
5: لكن وجهة نظري بعد الدوري الحين. بعدك الأرجنتين.
1: يعني بعده مش مقياس هذا المباريات طبعا.
5: أيوة بعدها
0: كرواتيا ما لعبت، إنجلترا ما لعبت، فرنسا اليوم تلعب.
5: أكيد.
1: شو توقع العراق والنرويج الليلة؟
5: العراق والنرويج.
1: هي.
5: والله.
1: ساعة اثنتين.
5: توقعاتي بتكون مباراة قوية جدا. العراقيين راح يضغط ضغط كبير، كل حد يحسم على 3 نقاط. وأتوقع إنه يكون في التعادل.
1: الأرجنتين الجزائر.
5: الأرجنتين والجزائر. الأرجنتين طبعا. واضح.
1: النمسا الأردن.
5: فإذا لعبوا صحيح الأرجنتين، إذا ما لعبوا قاموا يلعبوا حواليس.
1: إيه مين شمال يعني؟ أيوه حواليس. عارف تعرف
0: إيه حواليس.
1: هذه اللي
0: أيوه
1: حفرة حفرة. المهم
0: ترى يسموها حواليس
1: ما يعجبهم عليها أصحاب هذه.
0: يسموها حل.
1: حل.
5: أيوه
1: راعي بحر يعرف.
5: ما الرياضة هذه مال البحر.
1: أيوه
5: وان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى فرنسا بتحصل على 3 نقاط.
1: جميل.
5: اتمنى تشوف المباراه صادق حسين.
0: اشوف
1: يمكن في المباراه
0: يمكن يسوي لكم حواليز انتوا اخاكم فرنسا.
1: والله صعبين السنغاليين اليوم. ذكر كلامي صعبين صعبين.
5: كيف
1: السنغاليين صعبين بيكونوا جدا اليوم؟
5: لا لا ما ان شاء الله ان شاء الله قادرين.
1: واثق من نفسه.
5: قادرين باذن الله تعالى.
1: مشكور يا احمد.
5: بارك الله فيكم.
0: الله يحفظك.
1: الله احسن.
2: الله يحفظك. شوفوا الحين اللي عندي شجعوا المنتخبات المنتخب الارجنتيني.
1: نعم
2: صدق بيبلكم اياهم قرايز كلهم وراء.
1: اوف اوف اوف اوف اوف.
2: ايوه
1: هذا كلام خطير يعني قالصنهم يعني
0: قرايز
2: قالصنهم وراء
1: قالص قرايز
0: راعي القرايز.
2: ها جاب الامور.
1: ما جاب الامور الصبح الساعة 5 جهز عمرك.
2: اقول لك انت الحين انتوا مكلموكم الا اللي شجعوا الارجنتين سمعوهم كيف يكلموكم بكل ثقه.
1: بكل ثقه صحيح.
2: ها
1: بكل ثقه والله هذا سمعناه.
2: يوم يكلموكم حتسمع مكالماتهم مرتاحين واثقين يعني يتكلموا براحه لو نحن ما بدينا
1: انتظر الساعه 5 بفارغ الصبر يا مشعل.
2: ما مشكله الامور طيبه.
0: كلهم ينتظروكم ترى كلهم ينتظروكم.
2: اوكي
1: بعدنا
2: احنا الحين شفنا نص الفرق اللي لعبت.
1: لكن وش يسموه بالصوري ضرب كوره بيستو في المباراه كيف باللهجه الصوريه وش يسموه؟
2: ايش هو ذا؟
1: هذا ضرب كوره بيستو فيها المباراه ضرب كوره.
2: بيستو ضرب كوره؟ هذا هو الحين انا اي مباراه بكره؟
1: ايه
2: يعني ما اعرفني كيف بعد مع احترامي للفريق العربي الجزائري. لكن ايش بنسوي؟
0: هذا معدينا
1: يعني. لا خبرنا انت الحين فايز ولا بديت احس شويه انك خايف يعني؟
0: يعني ما فهمنا ايش بنسوي.
1: ايوه يعني ما فهمتني.
2: لا اقصد لك يعني الجماهير يعني احنا انت نبارك منتخب الجزائر ومنتخب جزائري منتخب عربي
1: يبارك المنتخب الجزائري.
2: ايوه لا ما بنبارك لكن والله صادق انا اقول لك باكر بيلعب الأرجنتين خلاص كلهم بيتغيروا بتسمعهم والله احنا نرشح الأرجنتين.
1: بيغيروا كلهم ذيلا يعني.
0: من يشوف الأرجنتين لعبت وهذا
2: لأنهم احنا شافوا أغلب المنتخبات لعبت واليوم منتخب الفرنسي بيلعب مع السنغال ويمكن يعطيهم لكن باكر مكالمات باكر كلهم بيقولوا لك والله منتخب الأرجنتين صراحة يعني 90% منتخب الأرجنتين بيشيل البطولة.
0: بس سمير ما يتفق معك.
2: من هو
0: سمير؟ يوسفي
2: سمير.
1: برازيلي.
2: أوه انا اقول لك البرازيل يلا اذا توصل دور 8 بعد زين.
1: اوه
2: ايوه على ذاك السماء انا اقول لك اذا وصلوا دور 8
1: زين. انت تقول لي هذا احلى وقت عندك الساعه 5 الصبح تشوف المباراه.
2: انا احلى وقت عندي الصباح صراحه يعني كلمه
6: شوفني على فكره اني على يومين غيرت دوامي خليته بالليل.
1: زين سويت
0: في الدوام انت مشعل
1: ريحت عمرك وريحت دوامك.
6: ايوه عشان يوم الصباح اكون جاهز
0: مخلص الدوام ونشوف مباراه.
6: الحين هنا الحين هنا ما مشكله. عندي عندي عندي بنتي تشجع فرنسا وانا روحيت عنهم قالت لي اول غير لسيفر خلينا قلنا لنا من الحين بعد المباراه قالت لي اني اليوم امبابي ابى اشوف امبابي.
1: لكن عندهم حرية يعني شوف في البيت كل حد يشجع على كيفه مش علي يعني إنسان ولكن الصبح الساعة 5 روحك شوف المباراة ولا حد عندك
6: أنا ترى عندي جهاز أشوفه على طريق النت الحين ذاك عندنا هناك مقهى قريب المحل قريب الدوام قال لي بارح نشوف مباراة مصر قلنا له كيف مباراة السعودية قال لي والله انت حظك
0: اذا يفتح ولا لا
6: اذا كنا حد موجود
1: يعني بنواصل هي
6: ايوه يوم يانا الساعة 2
1: بند
6: الدنيا كلها الدنيا مظلمة
1: اوبا بند وراح ينام
6: كلنا قال قلنا ننزل الساعة 5 هلا بس هلا الحين المشكلة بس عندهم منتخب مصر بس منتخب مصر لو منتخب مصر لعب الساعة 5 عادي بيقعدوا ليه الصبح
1: زين وش الإصدار الجديد يعني سمعنا عنك
6: الأخبار الجديدة
1: إيه
6: إن شاء يعني والله لوني يعني شوف الحين بيقولوا هذا متحيز ويشجعنا الأرجنتين على الجزائر يعني
1: صح أيوة اتفق
6: أيوة كذي بيقولوا أنت كيف ما تشجع المنتخب الأربعة
0: شحمط
6: جزائر
1: كان متشحمط يا أبو صغير المهم بعد الخوف عنده أيوة زين
6: لكن شوف أنت الحين إذا فاز الأرجنتين
1: إذا
6: يعني كان بها لكن احنا الحين يعني الواقع نتكلم على خلي الامنيه انا اقول لك الواقع ان المنتخب الارجنتيني بيفوز لان ما ضعف المنتخب الجزائري لكن
0: قوه
6: قوه هو منتخب الارجنتيني يا صادق انت شفتوا مثلا الشباب
0: اللي جاي بطل العالم
1: اول قنايس وما قنايس والحين اذا فاز الارجنتين
0: وخلي تحت ثلاث خطوط
1: ايوه
6: المنتخب الارجنتين معتمد على ميسي يسدوه لك الخمس والست الموجودين هناك
1: زين أيوة. واذا خسرت المباراه انت بكره تسكر تلفونك ولا يكون تلفونك مفتوح يعني عشان نخبرهم لا احد يدعم نفسه يتصل عليك
6: ليش يتصل علي
1: ترى اذا خسرت بعد هذه كلها الربشه
6: يا حسين انا باكر اقول لك هذا قال لي صلوني وقليص ثاني بي وقليص عاد
1: طلع القلص
6: اليوم في دور 16 دور 8 كلهم بيبلكم اياهم قلايص الله
1: قلايص
6: الا منتخب الارجنتيني جبابره ويحبوا ان يتجبروا جبابره وهذه البطولات في امريكا ما فوتوه
0: لعبتهم
6: لا تقول لي لمنتخب اوروبي انزين يو الحين لا لسمح يو لكن الحين متعاطفين مع منتخب البرتغالي عشان كرسيان واني نوب ترى متعاطف مع كرسيان لكن
0: يعني مخلي لك الاحتياط منتخب البرتغال
6: مخلي لي الاحتياط منتخب البرتغال لكن ما بعبر هذاك التعبير لمنتخب البرتغال مثل الارجنتين
1: ما نفس الارجنتين
6: ايوه ما بعبر هذاك التعبير الحين انا يوم بيفوز الارجنتين بيوصل دور 8 عاد مسك مني
1: انت وين على طول دور 8 وين 32 و16
0: مشينا مخطط علي عاد مروح
1: يعني حرق المراحل
6: هنا ذا دور 32 ودور 16
0: اقول لا تكلمني فيهم
6: يتكلموا ابو مع منتخب الارجنتين يتكلم
1: خايف عليهم من اليمين ديلي
6: هلا هذا دور 8 ويا الله يا الله ما يتكلموا بيقولوا ترى اقول لك الحين شوف باكر بيقول لك والله رشح منتخب الارجنتين للنهائي كلهم بيقولوا
1: باكر
6: كلهم.
1: ايوه
6: باكر ان شاء الله بعد نهايه المباراه
0: سجل
6: باكر بيقولوا لك كنا برشح منتخب الأرجنتين
1: سجلناها
6: خلاص
1: تم
6: لأن باكر يمكن أنا بقول لك اليوم مباراة فرنسا والسنغال
1: هي
6: أنا أتوقع يمكن بتكون مباراة حلوة جميلة يعني وترى منتخب فرنسا ما بيحصل منتخب سهل يعني ما بيحصل منتخب سهل ما بتكون مباراة سهلة معه يا الله إذا فاز الواحد لكن السنغال الظاهر بيعيدوا
0: 2002
6: كأس العالم فازهم
1: هي 2002 أول مرة توصل السنغال زين مشكور يا مشعل
6: الله يسلمكم إن شاء الله
1: وبرنامج المونديال
7: نترياكم من زمان
6: من زمان هو
7: المونديال نترياكم من زمان يو سلام يو سلام برنامج
1: المونديال
7: يو سلام يو سلام
1: برنامج المونديال
6: برنامج المونديال
7: في الميدان وشملي خط الامام صادق وحسن في الميدان وشملي خط الامام كلكم قولوا يو سلام برنامج المونديال
1: روح
7: كلكم قولوا يو سلام
8: مونديال 2026
6: يحفظكم ربي ان شاء الله يا رب.
1: مشكور يا اخي صوتك حلو صوتك حلو. حد قال لك قبلي صوتك حلو؟
6: أنا من زمان تراني أنا
1: أي سموك بالصوت الحلو؟
6: لا من زمان ترى الحين لا اللي عرفني اللي عرفني ويتسمع هذه الأغاني ما يستعجب يعني ما يقوله
1: يتذكر الزمن يعني الجميل
6: متعود عليه الأشياء
1: يعني عبارة لا تبخل علينا يعني
6: باكر
1: لا تبخل علينا بالإصدارات الجديدة يعني
6: لا الإصدارات الجديدة زافة
1: يا سلام سلام
6: زافة خلاص زافة الإصدارات الجديدة لكن كل واحد بنعطيه حقه
1: يستاهل كل واحد يستاهل تعطي حقه صح
6: ايوه بنعطي حقه باكر ترى باكر شوف بنغني يوداني دان باكر بنغني يوداني داني اذا فاز منتخب الارجنتين
1: زين
6: الله يحفظكم
1: واذا ما فاز لا شيء لا داني دان ولا
6: حبايبي والله يا انتوا سعدت الجمهور صراحه
1: بارك الله فيك
6: انتوا اللي عند اللي ماسك خط يسهر بكم صراحه والله العظيم
1: الله يخليك يا على وجودكم يا
6: اخي يعني انا صراحه بارحة لما كلمته في شخص من محمد او حاجه
1: هي من اسمه
6: انت قلت في مكالمه
1: هي.
6: يعني واحد شيء كبير في السن
1: حمد حمد العلوي
6: حمد خليته نضحك عليه طول الشارع يعني شو عليه وعليه وكتو
1: ترى احنا يعني نضحك مع بعض ونسولف وهذا
6: لا لا زين
1: وناخذ نعطي معكم اكيد
6: زين زين زين أنا شوف بعد إنه والله بارحب هل كني مصري يا كابتن حسين
1: نعم
6: كني واحد مصري
1: إيه
6: يبي يكلمكم يبي يتكلم هذا كل تقول لي كيف تحصل على حد حد إيش أسويه الحين أنا إيش أسويه
1: عادي خليه يكلمنا طال عمرك
6: أنت ترى الحين كلم الحين أنا ماشي غير الحين هو
1: ماشي غير اليوم تتصل هو يكون معك
6: يكون معي هي. إذا في مباراة منتخب مصر
1: يوم مباراة منتخب مصر الجاية خلاص خليه يكلمني
6: إن شاء الله ونتمنى لكم التوفيق يا كابتن حسين وصراحة نسعد بسماعكم حتى إذا ما اتصلنا نسعد بسماع صوتكم
1: الله يخليك جزاك الله
0: سلام يا مشعل
6: صراحة برنامج ممتع برنامج صرفش يعني يدخل يمين يدخل يسار خاص المايسترو
1: خطير في المقدمة أبو النغمة
6: أبو أوه يا سلام يا سلام
1: وشملي ونغماته
6: أيوه
1: حكمت
6: حافظ لك ربي يا كباتنا وتعدونا إن شاء الله يا رب نتمنى لكل المنتخبات التوفيق خاصة المنتخبات العربية
1: جهز صبح إيش اسمه دلة شاي
0: وسوي
6: الأمور طيبة الأمور طيبة إن شاء الله بعد
1: أحسنت جزاك الله خير
6: لا تفكروني إني متوتر ما متوتر
1: لا لا ما متوتر يعني نسمعك واثق من نفسك واثق من نفسك طال عمرك
6: الأمور طيبة إن شاء الله وتحياتي لكم وتحياتي للمخرج زميلي
1: يستاهل
6: الله يسلمك
1: الله بارك الله فيك احسنت
9: البرازيل عشان عايشه بالسمعه والنبي عشان السن بوص الجماعه اللي دايما يقول لك البرازيل ومش البرازيل هم ناسين 6-6 واحده يا استاذ حسين ناسين 7-1 يا ربي لما المانيا فازت عليهم وبعدين البرازيل يا استاذ حسين خلاص ايام جيل البرازيل راح ايام رونالدينو اللي كانوا بياخدوا كاس العالم اما شويه مناظر واحد زي نيمار فرح حل فلوس في باريس وعمال يتمنظر له كل بتاع بطوله يعمل لي فيلم يا باشا ما ينفعش كده احنا عايشين على السمعه البرازيل عايشه على السمعه القديمه
10: في منتصف الجبهه
11: لا لا لا حرام حرام حرام مش معقول
12: Dan nai.

0: السلام عليكم، كيف حالو زين؟ الحمد لله. اقول لك هذا زياده، انا فرات كلام برازيل هسل، انجرتين هسل، فرنسا هسل، انجليزا هسل، هذا مال هولندا هسل مشان كاس عالم. هذا كلام كله صدور بدور، ما في فايده. هذا انا منه ان شاء الله مغرب في هسل، مغرب ان شاء الله في هسل. انا زياده مرتاح، هذا برازيلي كي برا الحين، باقي انجرتين ان شاء الله، انجرتين برا بعد النفر بنغالي على طول في نوم. الحين زياده في سهر، يمكن ساعه واحد اثنين هو ربشه داخل شارع، انجرتين انجرتين، وش هذا رمونا؟ ما في فايده. هذا رمونا كل ميسي ميسي ميسي، ان شاء الله ميسي يجي برا ان شاء الله. كاس عالم هذا سنه مغربي. السلام عليكم، سوي السلام عليكم مشان هذا حسين، حسين اميري هذا صديق مناني والله، زياده ما في شو صادق. السلام عليكم.
1: هذا صديقك،
2: الختام حلو يا اخي، بس هذا صدر بدر وش
1: رايح جاي.
2: سمعت اللي يقول أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعد وهو رماني؟ سمعت؟
1: سمعت
2: بها يعني أول.
1: هي هي هي. شوف المعلومة.
2: المعلومة يقول لك المنتخب السنغالي في مجموعة كبيرة من لاعبين المنتخب السنغالي، هذه مكمن صعوبة في المباراة، إنه كثير من لاعبين السنغال، لاعبي السنغال مولودين وين؟ فرنسا.
1: فرنسا.
2: أكثر من هذا، اسمع، بعضهم تدرج في منظومة كرة القدم الفرنسية، سواء من الأكاديميات أو المنتخبات المراحل السنية، بعدها قرروا بعضهم طبعا يروح إلى تمثيل السنغال على المستوى الدولي. أبرز هذين اللاعبين من مندي، إدوارد مندي، والحارس إدوارد مندي، والحارس موري دياو، والحارس يهفان ديوف، والمدافع خاليدو كوليبالي المعروف طبعا في الهلال السعودي، والمدافع مامادو سار، وأنطوان مندي، و إيليمان ندياي، طبعا ندياي أخو بعد فرنسا، بالإضافة إلى إبراهيم مباي. طبعا في أكاديمية معروفة يمكن كثير من المستمعين يعرفوها في فرنسا، اسمها كليرفونتين، من أهم المؤسسات الكروية في فرنسا، لعبت دور كبير في تأهيل وتكوين لاعبي المنتخب السنغالي. مثال كوليبالي هذا، تخيل انه لعب مع منتخبات فرنسا للفئات السنيه وشارك في كاس العالم للشباب مع فرنسا في 2011 للشباب، قبل انه يعني يتحول للعب للمنتخب السنغالي،
1: غير وجهته،
2: حسم قرار انه في المنتخب الاول لعب مع السنغال. مامادو سار ايضا مر في مختلف الفئات العمريه للمنتخب الفرنسي ومحقق معهم اوروبا للناشئين، بطوله اوروبا، وكان قائد لمنتخب فرنسا تحت 17 سنه، تحول بعد ذلك للمنتخب السنغالي. شوف لما أقول لك المباراة صعبة، كلهم هذه اللعيبة يعرفوا بعضهم بعض. حبيب ديارة مثل فرنسا في أكثر من فئة عمرية، كان قريب من الاستمرار طبعا في فرنسا، لكن اختار في النهاية الدفاع عن ألوان السنغال، وهذا الأمر أيضا ينطبق على الحارس يهفان ديوف، ولاعب الوسط بابي جوي، واللي تدرجوا أيضا في المنتخبات الفرنسية للشباب قبل اتخاذ قرار تمثيل منتخب الآباء والأجداد اللي هو منتخب السنغال. إبراهيم مباي يعد نجم باريس سان جيرمان الصاعد من أبرز الأمثلة الحديثة على المنافسة بين فرنسا والسنغال لاستقطاب المواهب مزدوجة الجنسية. اللاعب الشاب هذا واصل مسيرته داخل المنتخبات الفرنسية السنية لسنوات، بعدها قرر الانضمام للمنتخب السنغالي، وهذا طبعا كانت خطوة مثيرة للجدل داخل الأوساط الكروية الفرنسية.

0: في ظل الإمكانيات الفنية اللي يمتلكها والمستقبل في الملاعب الأوروبية، إلا أن عدد من هؤلاء اللاعبين طبعا فضل في النهاية تمثيل السنغال. هذا منح السنغال دفعة فنية كبيرة، وطبعا الروابط بين المنتخبين، لما أقول لك الفريقين يتعارفوا يعني عارفين بعضهم بعض. هناك أيضا عدد كبير من لاعبي السنغال في أندية الدوري الفرنسي، وهذا أمر معروف طبعا، ومنهم طبعا موريديا ويهفان ديوف، كريبين دياتا، أنطوان ميندي، مامادو سار، موسى نياخاتي، لامين كامارا، إبراهيم مباي، وبامبا دينج. هذا التوالي المكثف طبعا في الكرة الفرنسية منح المنتخب السنغالي أفضلية كبيرة من حيث الانسجام في السنوات الأخيرة، وبدأ شفت الوضع طبعا الآن. المنتخبات الأفريقية اللي أصبح عندها مستوى عالي على المستوى التنافسي، يتأسس اللاعب في أوروبا في الأكاديميات الأوروبية،
1: اللاعب جاهز ومتأسس ومثل
0: أيوة جاهز ومتأسس. المنتخب السنغالي أصبح نموذج لقدرة المنتخبات الأفريقية على الاستفادة من أبنائها المنتشرين في أوروبا. بس كيف هو يستقطب يعني المنتخب السنغالي، كيف يرجع هذه أولاده؟ يعني كيف السنغال ترجع أبنائها للعب مع المنتخب الأول بعد كل هذا الجهد وكثير من
1: وهذا التأسيس؟
0: يعني دخلوا أكاديميات عالمية تعتبر فرنسا، مع أنه فرنسا عندها أكاديميات حتى في بعض الدول الأفريقية، يعني تعرف ليه كشافين البحث عن هذا. ولكن تبدو السنغال يقول لك للعب مرشحة للعب دور مهم في هذه البطولة، والروابط بينها وبين فرنسا تجاوزت حدود التاريخ لتصبح عنصر مؤثر في صناعة الحاضر والمستقبل الكروي للبلدين. وهذا اللي أقول لك يا منتخب فرنسي اليوم، خلي بالك وانتبه، لأن هذه اللعيبة كلهم تخيل أنهم أغلبهم نشأوا مع بعض، يعني تخيل أنه مجموعة لاعبين نشأوا مع بعض في نفس الأكاديمية
1: وعارفين بعض،
0: أحيانا تدرجوا في الفئات السنية مع المنتخبات،
1: ومثلوا منتخبات المراحل السنية،
0: ومثلوا منتخبات فرنسا في المراحل السنية، رجعوا الحين يلعبوا للسنغال. يعني ممكن يلعبوا ضد ربعهم وإخوانهم أحيانا، أنت شايف أكثر من منتخب طبعا
1: بالضبط اللي فيها إخوان في منتخبين مختلفات. اليوم إذن بانتظار أول مباراة طبعا من هذه المجموعة الساعة 11،
0: نعم،
1: السنغال مثل ما قلت والمنتخب الفرنسي الساعة 2، ظهور الأول طبعا بعد غياب المنتخب العراقي أمام منتخب النرويج، والساعة 5 الفجر طبعا مباراة المنتخب الأرجنتيني البطل وحامل اللقب في رحلة البحث في رحلة الدفاع طبعا عن لقبه في مواجهة المنتخب الجزائري، والمنتخب الأردني في أول ظهور تاريخي له أمام المنتخب النمساوي في الساعة 8 صباحا يوم الغد.
0: نعم بالضبط، ونوجه تحية لأبو منيب، مشكور يا أبو منيب. وطبعا أبو منيب هولندي صح؟
1: هولندي.
0: منيب فرنسي،
1: فرنسي، ومهيب
0: برازيلي. اسمي ربشة في البيت،
1: خلينا كل واحد وحريته. ما نس بدر
0: بدر ما عنده لعبة، يقول لك في الكورة ما في الرأي والرأي الآخر،
1: رأي واحد
0: على طول.
1: طبعا بالمناسبة حسين، حتى الآن 46 هدف سجلت في هذه البطولة، ثلاث منتخبات أو أعتقد ست منتخبات لم تسجل في هذا الهدف في هذا الدورة وفي الجولة الأولى حتى الآن، وست منتخبات حافظت على نظافة شباكها. نروح للرسائل على 7244209. مساء الخير، منورين البرنامج. المغرب أصبح ينافس بقوة، مصر تريد منتخبهم للدور القادم، الجزائر يطمحون لدور الثمانية، العراق يبي الوصول إلى دور 16 وقطر تريد توصل لدور الثمانية، إلا منتخب واحد يريد أحد لاعبيه يكون هداف المنتخب لكأس العالم. فرق الطموح بين المنتخبات، فهل عرفتوا من هذا المنتخب؟ عماد الشماخ عرفته؟
0: فرق الطموح
1: أقول لك منتخب واحد بس يريد أحد لاعبين يكون الهداف، هداف المنتخب بكأس العالم، فكر فيه.
0: هي.
1: من؟
0: فرنسا.
1: فرنسا. إذا أقول لك اثنين، العامري
0: بابي يعني، ولا يقصد عماد الأرجنتين،
1: يمكن يقصد بابي
0: الأرجنتين، ولا
1: ليونيل.
0: ليونيل ولا
1: إذا أقول لك أبو علي، من اثنين
0: ولا إسبانيا مثلا؟ ما أعتقد يامال.
1: يامال أول مشاركة كأس العالم.
0: نعم تفضل. اثنين
1: قبل سعيد بس سؤال

0: لا أبو علي يسألك هل يصير يتقابلوا في دور الأربع الأرجنتين البرتغال؟ رد علي عشان يرد عليك.
1: ما أعرف والله الحين أشوف
0: لازم
1: لازم أطلع هذه مع المسار مع المنتخبات.
0: مسار بعد ما وين بعدنا نحن بالجولات الأولى. عندنا مكالمة آخر مكالمة سريع. مرحبا.
2: ألو السلام عليكم.
0: حياك الله سعيد.
2: صادق وحسين.
1: يا أهلا وسهلا.
2: التيم الجميلة اللي تعودنا عليها في كأس العالم لكم ذكريات جميلة بأمانة. سنوات مرت ولكن بأمانة يعني وضعتوا لكم بصمة جميلة جدا في قلوب المتابعين.
1: نتمنى ذلك. بارك الله فيك. وجودكم يا سعيد.
2: يا مرحبا بحسين. شو اخبارك حسين؟
1: الحمد لله والله تمام يا سعيد. كيف امورك؟ طيب ان شاء الله.
2: الله يسعدكم.
1: متالق دائما يا اخي. توصلنا بعض مقاطع كده جميله. طبعا سعيد اعلامي جميل ايضا.
0: بارك الله فيك.
1: نتمنى له التوفيق ان شاء الله.
2: امين. حسين تبغى النهائي؟
1: هي اكيد نبغى تختصر علينا الموضوع عشان ما نشوف مباريات.
2: انا اساسا كذا متصل عشان اختصر لكم الموضوع.
1: اتصل لنا عشان نرتاح من هذه التوقيتات الصعبه.
2: لا من النهايه وخير الكلام ما قل ودل. النهايه بيكون ان شاء الله بين اسبانيا وفرنسا.
1: اسبانيا وفرنسا
2: اجمل. بيكون اجمل ختام لكاس عالم متوتر.
0: نعم. نفس ختام اليورو يعني عباره.
2: وان شاء الله باذن الله. وهذه أمنية وتوقع يعني.
1: على إيش بنيته؟
2: بنيته لل يعني نقدر نقول التفاصيل اللي موجودة في المنتخبين كلاعبين كإدارة كاستقرار كطموح كأيضا خبرة للمنتخبين منتخب فرنسا ومنتخب أسبانيا يعني الخبرة الكافية أنهم يوصلوا. وأيضا عندهم الزاد البشري في دكة الاحتياط. كأس عالم يحتاج إلى نفس طويل
0: على الرغم من الظهور يعني السلبي لمنتخب إسبانيا.
2: عادي هذا عادي. هذه البدايات تشبه بدايات الأرجنتين للسنة سنة في كأس العالم اللي كانت في قطر
0: 22.
2: البدايات كانت بالضبط لكن البدايات دائما يعني تكون بطيئة لكن الوصول للنهائي يعني هي خطوة بخطوة. المنتخبات مثل ما قلت لك يعني المنتخبات في هذا في هذه السنة بأمانة فيها الكثير من الغرابة يعني بعض المنتخبات لين الحين ما ظهرت بالشكل اللي جمهورها توقع. لكن بأمانة نتوقع أن في يعني على قولهم الأيام القادمة راح نشوف مباريات جميلة. أتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية. متفائل كثير كثير كثير في المنتخب المغربي والمنتخب المصري هذه السنة إن شاء الله بإذن الله يوصلوا للبعيد. وكل التوفيق لكم يا صادق وحسين.
0: بارك الله فيك يا سيد.
2: ومخرجكم الجميل اللي يقدم لنا أيضا لمسات جميلة. لمسة وباص من عندكم وتوصل في الهدف إن شاء الله بإذن الله.
1: إن شاء الله يا سيد. مشكور يا أخي.
0: لكم إن شاء الله.
1: شكرا يا سيد. الله خير على كلامك الجميل والطيب واختصر الموضوع سيد على طول.
2: سهلا
1: تسلم. الله يحفظك. بارك الله فيك.
0: خميس القاسمي من ولاية صحار. شكرا لك على تواصلك. رسالة طبعا كبيرة راسلناها خميس لكن لضيق الوقت ما بنقدر نتمكن من قراءة رسالتك. شكرا على
1: ذكرها باكر وخذها
0: بإذن الله. إن شاء الله بنقرأها إن شاء الله
1: ما نستغنى عنها. لكن يقول لك أن منتخب الأرجنتين والبرتغال إذا تأهلوا إلى دور 32 في الصدارة في صدارة مجموعتهم ممكن أنهم يلتقوا إذا طبعا وصلوا إلى دور 16 ممكن أنهم هم يلتقوا طبعا في الدور ربع النهائي.
0: لكن ما
1: يعني لو صعدوا في صدارة مجموعتهم
0: ممكن يلتقوا في
1: وتجاوزوا طبعا دور 32 زين ممكن انهم يلتقوا في دور وفي دور 32 ممكن انهم يلتقوا في دور ربع النهائي. اذا احسن ما يتصدروا مع بعض خليهم بعدين عشان يصعدوا اكثر بعيد يتوجهوا ابعد يعني ممكن
0: تكون احلى.
1: لانه ممكن اقول لك ممكن في ربع النهائي أو إذا ما صار في ربع النهائي طبعا هذا إذا كانوا في الصدارة في المجموعة. أما إذا كان صعدوا في غير ذلك ممكن يوصلوا إلى النهائي مع بعض.
0: إذا مباريات
1: هذا بشكل سريع لأن أنا ما نعم. المسار شوي طويل
0: مباريات كبيرة بعدها أو كثيرة تنتظرنا أكيد. وصلنا للختام.
1: أبو منيب يقول حاول لا تنام وايد عشان ما تحلم وايد. من
0: ما أعرف عن مشعل يمكن يقصد مسعر رايح الدوام مسكين
1: رايح دوام. وبعدين لا هو أرجنتيني أبو منيب إيش
0: أبو منيب
1: هولندي آسف يا أخي
0: يمكن يقصدك أنت
1: هي لا ما أنا
0: لأن الرسالة جاتنا راسل لك أنت على تلفونك
1: قول له يعني لا يقصدك أنت
0: وش يقول لك توصل رسالة؟
1: لا محمد شمالي خلاص.
0: أوكي.
1: ذكرت بالمباريات الساعة 11 فرنسا السنغال مباراة صعبة. العراق النرويج الساعة 2 الساعة 5 ها
0: الأرجنتين
1: الساعة 5 الدنيا صاحية بتكون الأرجنتين مع الجزائر.
0: واللي يريد اللي يريد يشوف مباراة الأرجنتين والجزائر أحس إنه شوية يريح ما يشوف مباراة العراق عشان يقدر
1: لازم يأخذ طاقة يعني. بعدين الساعة 8 إن شاء الله النشامة، الساعة 8 الأردن مع النمسا، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق وبإذن الله نشوفكم أو نسمع أصواتكم على خير إن شاء الله في الحلقة الجاية. سامحونا على أي قصور، ترى ناخذ راحتنا كثير معكم لأن نعتبركم أنتوا هذا يعني إيش ملح المونديال، ولا إيش رأيك؟
0: ملح المونديال
1: يعني
0: تستوي لأن الحديث يكون من القلب للقلب.
1: من القلب خطير خطير يا أبا شو كيف على طول ضربة حرة مباشرة. شكرا محمد شملي،
0: حياكم الله.
1: هذا حسين العميري وصادق اللواتي، حيوكم في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026. سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطولة. 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري. أخيرا مونديال مونديال مونديال. نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
2: نيمار نيمار. بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
1: نيمار. مستمعينا الكرام، نقلع الآن من مطار مسقط الدولي لنتجه إلى ساو باولو. نحتاج إلى 22 ساعة للوصول إلى أرض تنجب النجوم ومدن تعانق البحر وشوارع تحمل المواهب وملاعب تفوح منها الأحلام. هنا نفتح نافذة على سيرة لاعب اختلف الناس حول شخصيته، لكنهم اتفقوا على موهبته وأثره وعطائه. إنه نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور. ولد نيمار في 5 فبراير من عام 1992 في مدينة موجي داس كروزيس بولاية ساو باولو. نشأ في أسرة بسيطة. كان والده دا سيلفا سانتوس لاعب كرة قدم سابق لم تنله الشهرة، ثم تحول إلى مدير أعمال لابنه يرسم له الطريق خطوة بخطوة. أما والدته فكانت مصدر الدفء الذي غرس في روحه العطاء. في هذا البيت المتواضع نشأ، وسرعان ما نطقت الملاعب الترابية مبشرة بموهبته. تحدث نيمار مع كرة القدم بلغتها فأصبح رفيق دربها، فابتسمت له ومنحته كل شيء، أعطته المال والشهرة. وحين شح عطاؤه ونسي تعهداته أدارت له ظهرها فخفت بريقه وأفل نجمه. بدأ نيمار حكايته بقميص سانتوس عام 2009. أبهر الجماهير بمهارته الساحرة فأحيا إرث الجوهرة السمراء، ومع سانتوس حقق بطولة كأس ليبرتادورس في عام 2011 وتوج كأفضل لاعب في أمريكا الجنوبية. وفي عام 2013 عبر نيمار الأطلسي بزرقة حلم ينظر إلى السماء أملا في ملامستها. بلغ أوروبا والأحلام تراود خياله، لم لا؟ فنيمار وقع على كشوفات الانتقال إلى برشلونة. ارتدى قميص الفريق وهتف أبناء كاتالونيا بمساندته. صنع مع ميسي وسواريز مثلثا أرعب أوروبا.
2: نيمار نيمار.
1: حقق مع برشلونة دوري أبطال أوروبا في عام 2015 ولقب الدوري الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا 3 مرات. ثم جاءت اللحظة الفاصلة عام 2017 حين انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية قدرت بنحو 222 مليون يورو، فكان الأغلى في تاريخ كرة القدم. ومع الباريسي حصد نيمار لقب الدوري الفرنسي وقاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020، غير أن اللقب اختار بايرن ميونخ. طوى نيمار صفحة الباريسي وارتدى قميص الهلال السعودي في صفقة قياسية، فحمل النجومية والتاريخ، لكنه نسي العطاء لتغلق الصفحة بين إصابة وغياب دون أن تشرق شمسه في الرياض. مستمعين الكرام، بعيدا عن الأضواء الصاخبة واختلاف وجهات النظر حول نيمار، إلا أن الخير كان يجري في داخله وكان العطاء بوصلته. ففي عام 2014 أسس مؤسسة نيمار جونيور الخيرية في مدينة برايا غراندي بالبرازيل، واهتمت المؤسسة بالتعليم وتقديم الرعاية للأطفال من أبناء الأسر الفقيرة. وقد أعلنت المؤسسة أنها استثمرت أكثر من 60 مليون ريال برازيلي منذ تأسيسها حتى عام 2022 في برامج تشمل التعليم المدرسي، الرعاية الصحية، الأنشطة الرياضية، والدعم النفسي والاجتماعي، ليستفيد من برامجها أكثر من 3000 طفل سنوياً. في عام 2020 وخلال جائحة كورونا، تبرع نيمار بما يقارب 5 ملايين ريال برازيلي لدعم المستشفيات والعائلات المتضررة في بلاده، كما قدم في أعوام متعددة تبرعات مباشرة لمنظمات إنسانية تعنى بالأطفال المرضى وضحايا الكوارث ودعم برامج الغذاء. مستمعين الكرام، لقد أبهر نيمار العالم بمهارته الساحرة، لكن المدرجات خلت الآن من حوله، وتوقف هتاف الجماهير، وانطفأت الكاميرات، ولم يبقى إلا أثر العطاء.
2: نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: غزالي غزالي. أخيرا مونديال مونديال مونديال. جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو. أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها، بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

في وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان، الإنسان مسك النهار، مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: بدي حقايد في
1: يلا بابي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري

الأخبار. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: شيل يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: بالحدايد في
1: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
1: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
1: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
1: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
1: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
1: جلال خويطري.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

Thank you.

0: العالمية، إلى أن المناهج التي تدمج قيم المواطنة العالمية والتفكير النقدي تسهم في بناء وعي أكثر قدرة على التعايش وإدارة الاختلاف. هذا يؤكد أن تشكيل المعنى عبر التعليم ليس تفصيلا، هو عملية تأسيسية لصورة العالم. الإطار القيمي يعمل كعدسة، من خلاله نفسر الأحداث ونحدد أولوياتنا. فإذا كانت الكرامة قيمة مركزية، سيعاد تقييم السياسات والقرارات على ضوء احترام الإنسان. وإذا كانت المنفعة السريعة هي القيمة العليا، ستهمش اعتبارات بعيدة المدى. هندسة المعنى إذن ليست عملية نظرية، هندسة المعنى اختيار واعٍ للعدسة التي ننظر بها إلى العالم وما يترتب عليها من أنماط بناء.
1: حديث المؤتلف.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، كما يحتاج المهندس إلى مخطط قبل البناء، يحتاج المجتمع إلى منظومة قيم تحدد اتجاهه. القيم هنا تعمل كمخطط تصميم يضبط توزيع الأدوار والعلاقات والحقوق. عندما توضع العدالة في مركز المعنى، تبنى أنظمة تراعي التوازن. وعندما تقدم الشفافية كقيمة، تصمم مؤسسات تقل فيها المساحات الرمادية. المعنى الذي يعطى لهذه القيم يحدد درجة حضورها في الواقع. المشكلة لا تكمن في غياب القيم، وإنما في تضارب المعاني حولها. قد يتفق الناس لفظيا على قيمة معينة، لكنهم يختلفون في تفسيرها. لذلك فإن هندسة المعنى تتطلب حوارا مستمرا حول دلالات القيم وحدودها. في هذا السياق يعمل المؤتلف الإنساني على توفير مساحة تفكير مشتركة تعيد قراءة القيم الإنسانية بعيدا عن الاستقطاب، لتصبح قاعدة تصميم لا ساحة نزاع. فحين يتفق الناس على معنى مشترك للكرامة أو المسؤولية، يصبح من الأسهل تحويلها إلى سياسات وممارسات. المعنى إذن ليس ترفا فلسفيا، المعنى أساس بنيوي. فالعالم الذي نعيش فيه اليوم هو نتيجة معان سادت في الماضي، والعالم القادم سيتشكل وفق المعاني التي نختارها الآن. أيها المستمعون والمستمعات، إذا كان المعنى هو البنية التحتية غير المرئية للعالم، فإن إعادة تعريفه تعني إعادة تشكيل المستقبل. التحولات الكبرى في التاريخ لم تبدأ دائما بثورات مادية، بل بتحولات في الفهم. ماذا يعني أن يكون الإنسان حرا؟ وما معنى العدالة؟ وما حدود المسؤولية؟ عندما يتغير الجواب عن هذه الأسئلة، يتغير مسار البناء. فالمعاني الجديدة تفتح إمكانات لم تكن مرئية من قبل. إعادة تعريف المعنى لا تعني القطيعة مع التراث، بل قراءته بوعي معاصر. القيم العميقة تظل ثابتة في جوهرها، لكن طرائق تجسيدها تتطور. وهنا يظهر دور الوعي النقدي الذي يميز بين الثابت والمتغير. وفي عالم متشابك لا يمكن ترك المعنى يتشكل عشوائيا، فوسائل الإعلام والخطابات العامة والتقنيات الحديثة كلها تسهم في هندسة إدراك الناس. لذلك يصبح من الضروري أن تكون القيم الإنسانية المشتركة مرجعية واعية، لا مجرد رد فعل. حين نختار أن نجعل الكرامة والعدل والتعاون معايير تفسير، فإننا نعيد توجيه البوصلة، وهكذا تتحول هندسة المعنى إلى فعل مسؤول يصنع عالما أكثر اتساقا مع إنسانيتنا.
1: حديث المؤتلف.
0: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، هندسة المعنى تكشف أن العالم الذي نراه هو نتيجة معان سابقة شكلت طريقة فهمنا للقيم والإنسان. فإذا أردنا تغيير العالم، فعلينا أن نبدأ بإعادة النظر في العدسة التي نرى بها أنفسنا والآخرين. القيم ليست إضافات تجميلية، القيم مخطط عميق يبنى عليه العمران المادي والمؤسسي. وعندما تتضح معانيها وتترسخ، تتحول إلى قوة تنظيمية توجه المستقبل. لكن ماذا يحدث عندما تتجسد هذه القيم في حياة الناس اليومية وتتحول من إطار فكري إلى بنية تعايش فعلية؟ هذا ما سنبحثه في الحلقة المقبلة بإذن الله، العالم المشترك حين تصبح القيم بنية تعايش. فإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله، إلى ذلك الموعد نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
1: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.
3: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.